منزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، والصلاة والسلام على خير من مشى على التراب وسئل فأجاب، وعلى آله وأصحابه الأحباب، وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الحساب. أما بعد، بعد استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بايع الناس الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما. كادت الحرب أن تضرم بين المسلمين، بين أهل الشام وبين أهل العراق، لأن المشكلة بينهما لم تنتهي بعد، وإنما توقفت فقط بعد التحكيم. ماذا فعل الإمام الحسن في هذه الظروف؟ نجده يقدم للأمة مشروعه الإصلاحي، فيتنازل عن الخلافة طواعية. من أجل ماذا؟ من أجل صيانة دماء المسلمين، من أجل وحدة الأمة. فيفد الحسن والحسين رضي الله عنهما على معاوية في الشام ويبايعونه هنا، وسمي هذا العام بعام الجماعة.

وبهذا التنازل عن الخلافة تظهر لنا أهمية اجتهادات الحسن رضي الله عنه في فقه المصالح والمفاسد. كيف يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد حقنا لدماء المسلمين؟ وبهذا المشروع الإصلاحي العظيم حقق الإمام الحسن رضي الله عنه نبوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جلس عن المنبر وأشار إلى الحسن رضي الله عنه وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قيل مرة للإمام الحسن رضي الله عنه: إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة، الحسن يريد الخلافة، فماذا بماذا أجاب الحسن رضي الله عنه؟ قال: واسمعوا إلى كلمات هذا المصلح العظيم عندما قال: كانت جماجم العرب بيدي يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت، فتركتها ابتغاء مرضات الله. هذا هو كلام العظماء، كلام المصلحين، كلام أئمة أهل البيت عليهم السلام.

اتفق الناس على أن الأمر بعد معاوية يكون شورى بين المسلمين كما كان هو الأصل. فبلغ الحسن رضي الله عنه أن بعض الناس يقولون أنه يتطلع إلى الخلافة بعد معاوية ويريدها بعده، فقال: أيها الناس، أما ولاية الأمر بعده أي بعد معاوية فإني راغب عنها، ولو أردت الأمر ما سلمته أبدا، ولو أراد الأمر الحسن رضي الله عنه لقدر أن يجمع الناس عليه، لكنه قدم الصالح العام، وهكذا هم آل بيت النبي، خريجو مدرسة النبوة، لا يقدمون ذواتهم ولا مصالحهم، بل قدم صالح الأمة ليكون سيدا في هذه الأمة ويصلح الله به بين الناس ويحقن الله عز وجل بسببه الدماء. ألم يقل الرب عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ وهكذا تنازل الإمام الحسن فأصلح الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أستبين.

0: يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا

البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين، أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين. وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

أنت المستعان وأنت نور التائهين، ظمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعد

يا ربي إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين.

الذي حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء. الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل

آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المجيب. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربي قريب مجيب. هو القريب المجيب الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ونسأله تعالى أن نستجيب له بطاعته سبحانه. الله تعالى حين تتجه إليه، فبمجرد أن ترفع يدك إلى السماء وتصيح يا رب، فهو يعلم ماذا تطلب ويجيبك دون أن تسأل. وسؤال الله سبحانه وتعالى يعطيك ما تطلب وزيادة، لأنك إذا سألت شخصا ما مثلا قد لا يعطيك المال كله حتى ولو كان يملكه ويملك أضعافه، فإنه قد يشح عليك ويحس أنك تقتطع من ماله. أما الله سبحانه وتعالى فإنه يعطيك كل ما تطلب ويزيد، لأنه يملك خزائن الأرض، وأنه مهما أعطاك ووهبك فإنك لن تنقص من ملكه شيئا. وهذه نعمة أخرى تستوجب الشكر، فالإنسان يعطي بحساب والله يعطي بلا حساب. المجيب هو الله الذي يقابل السؤال بالإجابة والدعاء بالقبول، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه. الله تعالى مجيب لسؤالك ودعائك. كل الخلائق مفتقرة إليه، ولا قوام لحياتها إلا عليه، ولا ملجأ لها منه إلا إليه. في جهة واحدة في الكون هي الله جل جلاله. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المجيب، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: انظر انظر يا سيدي، انظر هذا الإله مناه، إنه مصنوع من الخشب النفيس، صنع خصيصا لك يا سيدي، فلتتبارك به عند الغدو والرواح ولتذبح له في المواسم يا سيدي. تفضل.
1: إنه فعلا من خشب النفيس، إله منات، سوف أخذه.
2: ما هذا يا عمرو؟ إنك شديد الإسراف على آلهتك ورعايتها، والله إني لا أعلم أنك قد اشتريت هذا الصنم بدنانير باهظة. اللهم اهده إلى صراطك المستقيم كما هديتني وهديت أولادنا معوذا ومعاذا وخلادا إلى الإسلام، وجازعا مصعب بن عمير خير جزاء عنا، حيث هدانا ونور طريقنا للإسلام.
1: هند، يا هند، لما تقفين عندك هكذا؟ لما لا تأتين وتتبركين بمنات الإله المبارك؟ تعالي تعالي وانظري إليه، فقد صنع من خشب نفيس. هل سمعت يا هند بهذا الداعية مصعب بن عمير الذي استطاع في وقت قليل أن يحول كثيرا من أهل يثرب عن دينهم وأن يدخلهم في دين محمد؟ هند، يا هند، احذري أن يلتقي أولادك بهذا الرجل حتى نرى رأينا فيه.
2: سمعا وطاعة، ولكن هل لك أن تسمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل؟
1: ويحك، وهل صبع معاذ عن دينه وأنا لا أعلم؟
2: كلا كلا كلا، ولكنه حضر بعض مجالس ذلك الداعية وحفظ شيئا مما يقوله.
1: ادعيه إلي الآن، أسمعني شيئا مما يقوله هذا الرجل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
1: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله.
3: فهل لك أن تبايع محمدا رسول الله فقومك جميعا قد بايعوه؟
1: لست فاعلا حتى أستشير منات فأنظر ماذا يقول.
3: وما عسى أن يقول منات يا أبتاه، وهو خشب أصم لا يعقل ولا ينطق.
1: قلت لك لن أقطع أمرا دونه. يا منات، لا ريب أنك قد علمت بأن هذا الداعية الذي وفد علينا من مكة لا يريد أحدا سواك، وإنه إنما جاء لينهانا عن عبادتك، وقد كرهت أن أبايعه على الرغم مما سمعته من جميل قوله حتى أستشيرك، فأشر علي. ما لك لا تجيبني بشيء؟ لعلك قد غضبت مني، أنا لم أصنع شيئا مما يؤذيك، ولكن لا بأس لا بأس، سأتركك أياما حتى يسكت عنك الغضب.
4: آه يا معاذ بن عمرو بن الجموح، الحمد لله على نعمة الإسلام، كم كنت سعيدا عندما قابلت الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبايعته عند العقبة.
3: نعم يا معاذ بن جبل، الحمد لله الذي هدانا، ولكنني حزين على أبي، فهو ما زال يعبد الأصنام، وما يضايقني أنه ما زال يحتفظ بصنم من الخشب في منزلنا يصلي له دائما.
4: إذن نجعله يرى بعينيه.
3: وكيف هذا؟ لما تأخرت؟ لقد قلقت كثيرا.
5: لقد كنت حريصا حتى لا يسمعني أبي وأنا أخذ هذا الصنم من مكانه.
3: هيا ارميه سريعا في هذه الحفرة، وعندما يصحو غدا ولا يجده في المنزل بل في هذه الحفرة بلا حول ولا قوة، سيدرك حينها أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر.
1: أين إلهي؟ أين إلهي؟ قد وضعته هنا ولا أجده في مكانه، وقد بحثت عنه في كل مكان في جميع أنحاء المنزل.
5: لا أعلم لا أعلم يا أبي، لما لا تبحث عنه خارجا؟
1: ها؟ خارجا؟ كم أنت مغفل؟ أيكون قد مشى ليلا ونحن نيام؟
5: إذن طالما أنك تعرف أنه لا يمشي ولا يقدر على فعل شيء، لما تؤمن به؟
1: أوه، الكلام معك لا يفيد. هيا هيا لنبحث عنه خارجا. هيا. أهن لو أعلم من فعل به هذا لأقتلنه شر قتله.
3: ولما لا تفكر كيف يكون إلها ويسمح لأحد أن يفعل به هذا؟
1: أجننت؟ كيف تقول هذا الكلام؟ هيا هيا يا معاذ، خذ صاحبك هذا واذهب بعيدا. هيا هيا، سوف أنظفه وأطيبه وأضعه مرة أخرى في مكانه. هيا. لم تخادع نفسك يا عمرو؟ هذا الشاب معاذ بن جبل يقول الحقيقة. كيف يكون هذا الصنم إلها ويترك نفسه وسط القادورات؟ هناك حل واحد لأتأكد. سأترك هذا السيف معك أيها الصنم، فإن كان فيك خير فاحمي نفسك. إن هذا الصنم لا خير فيه.
5: ألم أخبرك يا أبي أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وأنه لا خير في دينكم هذا؟
3: يا عماه، أنت عمرو بن الجموح سيد بني سلمة ومن أشراف المدينة، وقد عرفناك دائما الحكيم في قومك، وها قد عرفت أن أصنامكم هذه لا تنفع ولا تضر، فلما لا تؤمن بالإسلام دين الله رب الكون الواحد الأحد؟
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
6: ها قد تذوق عمرو بن الجموح من حلاوة الإيمان ما جعله يعض بنان الندم على كل لحظة قضاها في الشرك، فأقبل على دين الإسلام بجسده وروحه، ووضع نفسه وماله وولده في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إلى أين أنتم ذاهبون يا بني؟
5: نحن ذاهبون لملاقاة أعداء الله عند جبل أحد، فنحن نتشوق لنيل الشهادة يا أبي والفوز بمرضات الله.
1: والله لأغدون معكم للجهاد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
5: يا أبي يا أبي، إن الله عذرك، فعلام تكلف نفسك ما أعفاك الله منه.
1: يا نبي الله، إن أبنائي هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن هذا الخير، وهم يتحججون بأني أعرج. والله إني لا أرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة.
7: يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: دعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة.
1: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا يا الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وخرج سيدنا كعب بن مالك من عند سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال الصدق. ساعات لما بتقول الصدق ممكن النبي يسامحك، لكن في تحمل للمسؤولية عند ذنب كبير قوي، التخلف عن الجهاد بدون عذر. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكلام مع كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، الثلاثة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك. بيقول سيدنا كعب: فكنت أسير في طرقات المدينة فلا يكلمني أحد، ألقي السلام فلا يرد أحد، حتى تنكرت لي نفسي وتنكرت لي الأرض. وكنا كما قال الله في القرآن: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. يقول: فكنت أروح المسجد أخش لأن النبي قاعد، فأقول السلام عليكم، ثم أنظر على وجهه أقول: هل حرك شفتيه برد السلام؟ أنا حس أنه قال عليكم السلام. فأخش في الصلاة، أدخل كده في الصلاة فرسول الله ينظر إلي هو قاعد كده، تعرف بطرف عينيك تعرف تشوف اللي جنبك، الله أكبر، فإذا النبي بص عليه، فهو بيصلي يقوم بصص على النبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقوم رجع رأسه كده تاني ومكمل مع أصحابه، كأن النبي بيقوله أنا بحبك وانت راجل بس ربنا اللي أمر بكده ألا يكلمه الناس. بيقول: فرحت لحائط ابن عمي أبو قتادة، هو أحب الناس إلي، الحائط البستان اللي ليه سور، فتصورت الحائط، طلعت فوق السور كده وقعدت على السور، لقيته بيحفر بيزرع. قلت: يا أبا قتادة، أبو قتادة لوحده مش حد شايفه والنبي مش موجود، فلم يرد عليه. يا أبا قتادة، فلم يرد علي. يا أبا قتادة صاحبي الأنتيم، يا أبا قتادة، فلم يرد عليه. فقلت له: يا أبا قتادة، أما تعلمون أني أحب الله ورسوله؟ فبص كده وقال: الله ورسوله أعلم. قال: فبكيت ثم نزلت. بيقول: فكنت ماشي في طرقات المدينة، فجأة لقى واحد بيقول: أين كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ فظل الناس يشيرون إليه، ما حدش يقول أهو أو يا كعب، في واحد مش حد بيتكلم خالص، بيشاوروا بس. فقام اديني ورقة ومشي. فتحت الورقة لقيتها من ملك من ملوك الروم. سيدنا كعب أصلا كان عايش عندهم وكان أمير، فالملك ده بعت له ورقة، يبدو ان في حد وصل له، يبدو ان في عيون او ايا كان وصلوا له الكلام: قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك، وفي رواية قد قلاك، ولم يجعلك الله بداري هون عندك، فالحق بنا نواسك. قلاك يعني زهق منك، اللي احنا المصريين نقولها قلبك. فبيقول له: احنا بلغنا ان صاحبك زهق منك، قد بلغنا ان صاحبك قد قلاك. وبعدين تنبهدل نفسك معهم ليه؟ ولم يجعلك الله بداري هوان عندك، مبهدلينك ومحدش بيتكلم معك، ما تجلنا نرجعك أمير، فالحق بنا نواسك. فقال: إن هذا لمن تمام البلاء، أنا ناقص. وقام جايب الورقة ورميها في الفرن. قال: فتيممت التنور فسجرتها، التنور الفرن سجرته يعني ولعت فيه. وعد علينا 40 يوم، وسيدنا النبي قال: بعت لي أنك تبعد حتى عن زوجتك، حتى ما تتكلمش مع مراتك في البيت. قال: فضاقت علينا الأرض بما رحبت. النبي بيربيهم وبيربي الأمة كلها، احنا كنا محتاجين كل راجل معانا في غزوة تبوك، وانت كان عندك كل حاجة تقدر تطلع بيها، وده مش من الأخلاق اللي احنا متعودين عليها من الرجال يا كعب. يقول: ففي اليوم 50 طلعت فوق بيتي أصلي الصبح الفجر، وأنا نفسي ضيقة جدا، بقول الله أكبر، يا دوبك لسه بخلص الصلاة سمعت الصارخ يقول: أبشر يا كعب. قال: فخررت ساجدا. إيه اللي حصل؟ نزلت التوبة من ربنا الآية القرآنية في سورة خواتيم سورة التوبة، وعلى الذين وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، ويلا ربنا سمحنا. قال: فخرج رجل من المسجد على حصان وعلى فرس يعني، وصعد واحد فوق الجامع وقام صارخ، فالصوت وصل قبل الرجل بتاع الحصان لغاية ما وصل له الرجل بتاع الحصان، فقال له: أبشر تاب الله عليك. قال: فخلعت ردائي وديته له وخدت رداء من عند زوجتي في البيت وقمت رايح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يتلقاني الناس بالتهنئة، فأول ما دخل الجامع قام طلحة بن عبيد الله وما قام غيره من الأنصار فهنأني، ووالله لا أنساها لطلحة. قام كده وقعدوا مكانه أهد. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا كعب بيقول كده: وكان إذا ابتسم استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فكن لما تبسم تبسم المغضب من شوية، المرة دي تبسم كأنه قطعة قمر. فقال: يا كعب أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، تاب الله عليك. قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أخرج من جميع مالي. خد فلوسي كلها. قال: لا، أمسك عليك بعض مالك، عايز تتصدق صدق بجزء وخلي الباقي عندك. يا رسول الله، إن من توبتي ألا أحدث بعد ذلك إلا صدقا. الصدق بينجي يا سيدنا النبي. فنزل القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبكده تخلص غزوة تبوك بكل أحداثها. كان من أحكم القرارات اللي خدها سيدنا كعب إنه يرمي الجواب في الفرن يحرقه، الجواب اللي جاله من نبطي من أنباط الشام. فلاح يسأل عليه، فين كعب بيشاوره عليه، تفضل خد الجواب، إذا من ملك من ملوك الروم صاحبه، قد بلغنا أن صاحبك قد قلاك، يبدو أن محمد خلاص ما بقاش مهتم بيك، ولم يجعلك الله بداري هوان. أنت إيه البهدلة اللي إيه اللي أنت عملته في نفسك ده، حاش بيكلمك وسايبينك، فالحق بنا نواسك، تعال بقى عشان الكرسي بتاعك والقعدة بتاعتك محدش خدها، تعال عشان نبسطك زي ما كنت قبل الإسلام بدل اللي سايبينك دول. كان ممكن سيدنا كعب يقول لا، لا يمكن، أنا بحب النبي، يحط الجواب كده في جيبه. وبعدين مش كعب بقى، إحنا بقى بعدين أضعف بعد شوية، يقول حرام بصراحة اللي هم عاملينه فيه، ما بيكلمونيش ليه، على فكرة عادي إن أنا ما طلعتش في الحرب، ويبدأ نفسي الأمارة بالسوء تسوغ ليا، ودفاعاتي النفسية تبدأ تقول لضمير يسكت، هم اللي غلطانين إن هم مش بيكلموني. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له انتظر حتى يحكم الله. ليه ربنا ما حكمش ان هو سامحني لغاية دلوقتي 30 40 50 يوم؟ لكنه مسك الجواب وقام رميه في الفرن عشان ما يشوفوش، لان الثقة الزائفة في النفس بتخلي البني ادم يقع في معاصي هو ما كانش متوقع ان يقع فيه سبب الثقة الزائفة. فانا هخلي الجواب معايا. لما اشتغلنا في علاج الإدمان كانوا بيقولوا للشباب اللي أدمنت، لما تخرج من المستشفى تخرجش في المكان اللي كنت فيه، غير رقم تليفونك، ما تتصلش بأي حد من العصر القديم بتاع الإدمان. ليه؟ ما أنا بطلت والسم خرج من جسمي. بس عقلك لسه عنده روابط ذهنية، لو شفت ده تفتكر أيام حلوة، لو خرجت في المكان ده تفتكر أيام مش عارف إيه. فبلاش ثقة زائفة، اقطع، اجعل بينك وبين الغلط الكبير ده خندقا، حيطة من حديد كده. حاجة تانية المنورة قوي آخر الحديث خالص، لما بيقول إن سيدنا النبي لما شافه ضحك وقال له أبشر يا كعب بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك لقد تاب الله عليك. وكان النبي لما يضحك سيدنا كعب يقول كده استنار وجهه كأنه قطعة قمر. أحلى يوم في حياتك لما تعرف إن ربنا سامحك، والنبي بيقول له ربنا سامحك، يعني ربنا سامحه، لأن مسامحة ربنا فضل من ربنا، لأن الطبيعي أن البشر بيعاقبوا بعض بأنه يسلب منه الحاجة اللي زعلوا بيها. فالولد سقط عشان بيلعب على الكمبيوتر، هات الكمبيوتر. الولد مش عارفها عشان الموبايل، هات الموبايل. في الشغل ما اشتغلش ما جابش التارجت عشان مشغول مش عارف بإيه يتخصم منه. فكون أن ربنا يسامحك ويبقي النعم عندك ويقول لك خلاص سامحتك، أحسن يوم في الدنيا من العفو. خلي المعنى المنور ده دايما في قلبك. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية. مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نحييكم ونلتقي بكم مع خلق آخر من خلق الله. وحديثنا اليوم عن أدق المخلوقات الحية التي نعرفها حتى هذه الساعة، حديثنا عن الفيروسات، تلك المخلوقات العجيبة التي تجمع في إعجاز معجز بين صفتي الحياة والموت في دورة حياتها. وهذا تفرد عجيب بين المخلوقات الحية، فعندما يلتصق الفيروس بالخلية الحية التي يتطفل عليها تدب فيه الحياة فيتكاثر بسرعة مذهلة ويهلك الخلية التي يتطفل عليها، معطيا ملايين الأعداد الجديدة من الفيروسات التي تعاود الهجوم مرة أخرى.

0: على خلايا حية جديدة. وعندما يخرج الفيروس خارج الخلية الحية ويبتعد عنها، يتحول إلى مخلوق ميت تغيب عنه الحياة. وإذا صادف الخلية الحية التي يتطفل عليها مرة أخرى، دبت فيه الحياة من جديد. وهكذا يجمع الفيروس بين صفتي الحياة والموت في إعجاز غريب. والفيروسات من أصغر الكائنات الحية الدقيقة التي نعرفها حجما حتى الآن، كما سبق أن قلنا، حيث يتراوح حجم الفيروس من 1 إلى 300 نانوميتر، والنانوميتر جزء من مليون جزء من المليمتر. ومع أن البكتيريا دقيقة الحجم لا ترى إلا بالمجهر الضوئي المركب، ولكن عندما نقارن حجم الفيروس بحجم الخلية البكتيرية، نجد أن الفيروس إذا وضعناه داخل الخلية البكتيرية يحتل مكانا منها يعادل ما تحتله حبة الحمص إذا أدخلت داخل برتقالة متوسطة الحجم، فهي تحتل من حجم الخلية البكتيرية بقدر ما تحتله البذرة الواحدة من بذور البرتقالة من ثمرة البرتقال. وللفيروسات أشكال غريبة وعجيبة، منها الكروي والمكعب والعصوي والخيطي، وهي تظهر في جمال مبهر ودقة عجيبة، وكأنها لوحة فنية من أشغال الفن اليدوي والهندسي الدقيق. أخي المسلم، ومن أشهر الفيروسات فيروس مرض الإيدز، مهلك المناعة الفطرية في الإنسان، قاهر الزناة والشواذ والمنحرفين. ومنها كذلك فيروس الإنفلونزا وفيروسات شلل الأطفال والحصبة والجدري والهرفس والتهاب الكبد الفيروسية. ويتركب الفيروس عادة من منطقة مركزية تسمى القلب، مكونة من الحامض النووي الدنا أو الحامض النووي الرنا، يحيط به من الخارج غلاف بروتيني أو دهني بروتيني. والفيروسات مخلوقات لله تشهد بضعف الإنسان وتقرر لطف الله بعباده. فماذا يحدث لو سلط الله علينا الفيروسات؟ لو حدث هذا، سيكون المشهد مروعا وعجيبا، ستهلك البشرية في أوقات قصيرة. ولكن الله اللطيف الخبير وهبنا من الصلاحيات والعلم، وأرشدنا بالدين إلى ما يصلح علينا حياتنا ويحفظها من الدمار والعلل. وننتهز المناسبة لنقول للعصاة والمذنبين والماديين الملحدين: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ووقانا الله وإياكم من الأمراض، وكفانا الله وإياكم شر الفيروسات الممرضة، ومنحكم الصحة والعافية. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام،

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أسعى

0: يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلق

ذات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين. أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

أنت المستعان وأنت نور التائهين، ظمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين.

حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء، الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى، وله الممات والمحيا، وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله الإله الفاطر وصلى الله على عبده ومصطفاه وحبيبه ورسوله النبي الشاكر أكرمي كل ذاكر وإمامي كل صابر اللهم صلي وسلم على عبدك المصطفى المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته الطاهر وعلى أصحابه الأكابر من كل مهاجر وناصر وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا رحمن. أما بعد، فإننا معاشر أهل ملة الحق والهدى جعل الله لنا المقتدى سيد الوجود عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلنا في سيرته وهديه القدوة الكاملة، ولنا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأسوة الكاملة الفاضلة. ولقد كان فيما حدث له في سيرته الكريمة ما بين رجوعه من الطائف وما بين إسرائه ومعراجه إسلام سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. هذا الطفيل بن عمرو كان شاعرا وكان ذا منزلة في قومه، كان كريما بين القوم ومرفوع الرتبة ومطاعا في قومه أيضا. قدم إلى مكة المكرمة في عمرة له، فلما قدم إلى مكة خاف زعماء قريش أن يسمع الكلام الحق من نبي الحق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم يرون أن من استمع وأنصت إلى هذا الكلام العذب من طاهر القلب وفصيح اللسان صلى الله عليه وصحبه وسلم أسر بعذب قوله وجه كريم خلقه وبهجة الحق اللائحة عليه، فخافوا أن يسمع منه الطفيل بن عمرو فيسلم، خافوا أن ينقل ذلك الإسلام إلى قبيلته وإلى قومه. وهكذا التخوفات من الهدى ونور الحق التي تصيب القلوب وهي في ذلك واهمة، لأن انتشار الحق وظهوره في الوجود ليس إلا في مصلحة الكل، وليس إلا في منفعة الكل، وليس إلا فيما يفيد الإنسانية ويفيد البشرية ويرقيها مراقيها العالية، ولكن النفس البشرية لا تزال في أوهامها وخيالاتها تبعد عن جانب الصدق في مع الله تبارك وتعالى أو جانب إدراك الحقيقة، فتجنح إلى ما يتوافق مع هواها ومع ما يغلب عليها من شهواتها. من ذلك كله رأينا زعماء قريش كيف خافوا هذا التخوف وأرادوا أن لا ينزل الإسلام في قلب الطفيل بن عمرو. وأمثال هذا واقع بين أهل الحق والباطل والهدى والضلال في كل زمان، ولكن هل كل من أريد أن لا يهتدي وأن لا يستنير وأن لا يتبين له الحق واستعملت الوسائل له يصد نهائيا؟ إن ذلك مجرد سبب، ولكن قدرة الله وإرادته، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء جل جلاله وتعالى في علاه، تأخذ بالقلوب إلى حيث يريد الله جل جلاله وتعالى في علاه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فبذلك بذل الجهد ليمنع الطفيل ابن عمرو الدوسي من الإسلام، وشاءت له قدرة الله وإرادته الهداية فما كان إلا الإسلام. إذن فلا ينبغي أن يقطع على أحد بخاتمة ولا مصير، ولا ينبغي أن ييأس ممن قامت العوامل حواليه والوسائل تحجبه عن هذا الإسلام وعن هذا النور، فإن الله يهدي لنوره من يشاء تعالى في علاه. يهدي الله لنوره من يشاء، اللهم اهدنا في من هديت. أراد الله تبارك وتعالى أن تسبق الهداية لهذا الطفيل بن عمرو الدوسي، مع أنه قبل أن يسلم وأن يسمع كلام الهدى تلقى تحذيرات وتلقى صدا
وتلقى إبعادا عن أن يصغي أو يستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يحدث عن ذلك وأن قريشا ما زالوا به حتى أجمع أن لا يسمع من النبي محمد وأن لا يدنو منه وأن لا يدع أذنه تنصت إلى كلمة منه. كان منه ذلك حتى لما أراد خروج المسجد للعمرة والطواف أخذ الكرسف أي القطن فوضعه في أذنه حشى أذنيه بالقطن خشية أن يسمع كلمة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا المستوى في البعد ويريد الله أن يقرب، هو يتباعد ويريد الله أن يقرب. فسمع من الكلام ما نفره من النبي محمد وما جعله يعزم ويصمم أن لا يسمع وأن يتوصل إلى ذلك ويتوسط بوضع القطن في أذنيه، فوضع القطن في أذنيه حتى لا يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلاما، وخرج إلى المسجد. لما كان يحكي القصة يقول وأبى الله إلا أن أسمع منه مقالا صلى الله عليه وسلم. قال فدخلت المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يصلي عند الكعبة، فرسول الله في صلاته يقرأ القرآن، والطفيل يمر في طوافه وفي أذنيه الكرسف أي هذا القطن، ومع ذلك يسبق إلى سمعه بعض الآيات. قال فسمعت كلاما حسنا، فسمعت كلاما حسنا. فقلت في نفسي أنا أعرف الحسن من القبيح، ولما أمنع نفسي عن الاستماع؟ أنظر إلى ما يقول وإلى ما عنده، فإن كان حسنا قبلته وإن كان غير ذلك رددته. خاطر هداية ساقه الله إلى قلبه. وهكذا كم يهدي الله تبارك وتعالى من يشاء. بعد هذا الحذر الكبير الطويل العريض من أن يستمع إلى رسول الله أبى الله إلا أن يسمع، وبعد أن سمع اشتعل نور الإيمان في قلبه، فتوجه إلى أن ينظر إلى هذا المقام، إلى أن يصغي إليه. وقد سبق لنا أن الإصغاء والإنصات هو المفتاح للاهتداء، خاصة إذا استمع الإنسان بالإنصاف بالتعظيم بالتصديق، وأنه الأمر الذي نحتاجه عند استماعنا للقرآن ولكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإننا منعنا كثيرا من أنوار القرآن وأسراره لأننا اتخذنا قراءته مجرد عادة، أو لأن كيفية إنصاتنا له لا تأخذ منا الصدق في الاجتماع على الاهتداء بنور هذا القرآن وتأمل معانيه للعمل بما فيه، ثقة أنه كلام مكون الكون وبارئ الوجود، لا ليس فوقه كلام والحق فيه ولا حق إلا ما جاء به. هذا أمر نحتاج أن نجدده فينا وأن نحسن الإصغاء والاستماع لنحظى بكنوز عظمة الوحي، القرآن المنزل وبيان النبي المرسل صلى الله عليه وسلم، كيفية استماعنا للأحاديث وكيفية تعظيمنا لها وفرحنا بمن يحفظ من أبنائنا وبناتنا القرآن أو الحديث الشريف وتسابقهم على ذلك وتعظيمهم لذلك، وهو زينة لكل أحد منهم من كان متفرغا

لا نقدر أن نتصور حقيقتها، ولكن نقرب من إدراك شيء من هذه الحقيقة بما ورد إلينا في السيرة الكريمة. جو مليء بالتربص برسول الله والإيذاء لرسول الله والقيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقواء متعاونة على ذلك، رسول الله ثابت، ثابت الضمير، ثابت الجيش، ثابت القلب، منشرح الصدر صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بحق الاستقامة على العبادة، قائم عند الكعبة يصلي. فجاء هذا الوافد فاستمع منه وهو قائم يصلي، وفي هذا إشارة لنا معشر الأمة أننا مهما استقمنا على المنهاج وصدقنا مع الحق تبارك وتعالى، فإن الله جل جلاله وتعالى في علا ينشر من ذلك أنوارا للهداية، ويجعل لنا حظا حسنا في العاقبة وفي المصير. فلنثبت ولنستقم ولا نتردد ولا نتزعزع عن الآداب، عن السنن، عن الطاعة، عن العبادة، عن الأعمال الصالحة. فنعم التجارة الرابحة هي، لنستقيم عليها ولنقوم بحقها، وستكون النتائج، ولا نستعجل ولا نيأس ولا نجزع ولا نتبرم. هذا من كنوز ما يفيض الإيمان علينا، فلا ينبغي أن نحرم ولا أن نقطع عنه. رسول الله في ثباته كان سببا لهداية هذا الإنسان الذي نواصل الحديث عما جرى له بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.

ومضت طفيل بن عمرو عليه رضوان الله تبارك وتعالى بعد أن أتم طوافه يتبع هذا النبي إلى بيته ومنزله. هذه نتيجة الاستقامة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثباته على العبادة التي كانت هي الأداة مع خلقه الكريم لهداية الله لعباده وإنقاذهم من السوء وإنقاذهم من الشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان كل ذلك أيها المؤمنون. فوصل الطفيل إلى بيت النبي فأخبره بما جرى له وأن القوم كلموه حتى أجمع أن لا يسمعه وضع القطن في أذنيه حتى لا يسمعه فأبى الله إلا أن يسمع. قال فقل لي ما عندك. فدعاه صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وتلا عليه من القرآن ومنه سورة الإخلاص فامتلأ نورا بهذا الكلام وعلم أنه الحق فأسلم ودخل في دين الله تبارك وتعالى. هذا الذي حذر ووصل به التحذير إلى أن يتأثر به نفسيا حتى يضع القطن في أذنيه يسلم ويدخل في جائرة دين الله تعالى. لا تيأس من أحد ولا تحكم على أحد بنهايته ولا بخاتمته. تأدب أيها المؤمن. فكم ضر من ضر استعجالهم للنتائج أو حكمهم على الآخرين بشيء رأوه منهم. ولو رأيته في قمة العناد أو في قمة البعد فلا تحكم عليه. فإن ربك يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقل يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. أسلم الطفيل وقال يا رسول الله إني مطاع في قومي وإني ذاهب إليهم فأدعوهم. قال اذهب إليهم فادعوهم وعلمهم. قال ادعو الله أن يكون لي عونا عليهم. قال اللهم اجعل له آية. وبذلك نعلم أن الآيات وظهورها سبب من الأسباب لكن تظل أيضا غير الفاصلة في الأمر. فكم وكم من آية بينة وضحت لذا ولذاك فلم يهتدي ولم يسلم. فسبحان مقلب القلوب. سبحان من بيده الأمور. سبحان الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. اللهم اهدنا فيمن هديت. معاشر المؤمنين

يجب أن ندرك سر علاقتنا بالحق تعالى فنطمئن ونامن بالفضل الإلهي ونشهد منة الله علينا في هدايتنا للنور والهدى ونثبت على ذلك ونعلم أن ظهور الآيات واستتارها بأمر الله تعالى. وقالت رسل لقومهم لما طلبوا منهم الآيات وما كان لنا أن نأتيكم بآية إلا بإذن الله جل جلاله وتعالى في علاه. فلا ينبغي للعاقل المؤمن أن يستعجل شيئا ولا أن يتطلب بروز الآيات الكثيرة، ولبروز الآيات الكثيرة أثر من الآثار بعد ذلك في أنه يعجل الجزاء لمن لم يستجب ومن لم يؤمن، كما قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون، ويقول سبحانه وتعالى ولو جعلناه ملكا لقضي الأمر، ويقول هكذا في هذه المعاني الواسعة في أنه إذا عظمت الآيات كانت نتيجة عدم الإيمان تعجيل العقوبات، وهذا الذي يحذر. طلب الطفيل بن عمرو معونة من الله فدعا الله له النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤيده بآية فجعل له الآية. يقول الطفيل بن عمرو فلما أقبلت على قومي كنت مشرفا عليهم من عقبة تشرف عليهم في المكان الذي هم فيه في ليلة مظلمة، قال أشرق نوران بين عينيه، فقلت اللهم في غير وجهي حتى لا يظن أنها مثلة، ألا يظن أن ذلك نقمة وأن هذا أمر يجري بالطفيل؟ يقول فانتقل النور إلى رأس صوته فصار يضيء رأس صوته حتى رآه أهل الحاضرة منيرا، حتى لقب بعد ذلك وسمي بذي النور رضي الله تعالى عنه. قال ودخلت فيهم فجاءني أبي فقلت يا أبي إليك عني، ما لك يا بني؟ قال إني اتبعت محمدا وأسلمت وأنا على دينه. قال فديني دينك، فأسلم أبوه. قال وجاءتني صاحبتي يعني زوجته فقلت إليك عني فإني أسلمت لله واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم دخلت في دينه. قالت فديني دينك، فأسلم. وأخذ يعرض الإسلام على قومه فأبطأوا ولم يسلموا، كان مطاعا في قومه وكان يتوقع أن يسلموا سريعا. وهكذا شؤون الحياة، لا ينبغي للإنسان أن يستعجل فيها الأمور، وقد يكون الإنسان مطاعا في كثير من الشؤون والأحوال، ولكن فيما يتعلق بالأمور الكبيرة التي تتعلق بنفس الإنسان ويترتب عليها سعادة الأبد أو شقاوة الأبد لا يكون الطاعة فيها هينة وسهلة. وحسبنا سيد الوجود نفسه كيف كان بين قومه معظما مبجلا ينقاد لأمره ويسمع لرأيه، ثم كذبوه لما عرض عليهم الأمر. وقد قال لهم ما تقولون لو قلت لكم أن وراء هذا الجبل جيش مصبيحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، والله إنكم لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، إنها الجنة أبدا والنار أبدا، اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. فقام أبو الهب يقول تبا لك، وكان ما كان من تكذيبهم وصدهم كما سمعنا. إذن فلا تظنن أن من كان مطاعا في أمر له أن يغتر بأن يطاع في كل شيء، بل وفي واقع الناس في حياتهم كثير من هذه الشؤون، ويكون الرجل ذا كلمة نافذة ومكانة عالية وفي موقف من المواقف يتغير عليه كل شيء وينقلب عليه ذا أو ذاك. فلا تثق إلا بمقلب القلوب ولا تعتمد إلا عليه، واطلب المنزلة عنده وحسبك إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، خذه مبدأ لك ومنهاجا تنتهجه في حياتك تنجح وتفلح، فإن
رضا الله هو الغاية والمقصد، ورضوان من الله أكبر، وبيده تقليب القلوب يقبل بها على من يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. فليكن قصدك هو، تظفر وتنجح وتفوز أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى. قال الطفيل أبطأ علي القوم، فجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أدعو الله عليهم يا رسول الله، فقد أبطأوا علي وقد أبطأ الدوس بالإسلام، غلب عليهم الزنا وأبوا الإسلام. فلم يدعو عليهم رسوله، طلب منه دعو عليهم، فرفع النبي يديه قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. هذا نبيكم، ما طلب منه الدعاء على قوم إلا عدل من الدعاء عليهم إلى الدعاء لهم، فرجع إليهم بعد ذلك فأسلم، وكان متأخرا إسلامه، فإنه هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا بعد، ومضى بدر وأحد والخندق ولم يسلموا بعد، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من يدعو عليهم فدعا لهم، فرجع إليهم فأسلموا. حتى يعلم أيضا أن المسألة هداية من الله، وجود يجود به ببركة نبيه صلى الله عليه وسلم ودعوته، لا بمجرد الجهد، وإن كان يشكر لكل صادق مخلص، ولا بمجرد أن يكون منزلة الإنسان، وإن كان يحمد أن يبذل منزلته في سبيل نشر الحق والهدى. أسلم القوم فقدم بمن قدم منهم 80 بيتا قد أسلموا من دوس، وجاءوا بجاء بهم إلى المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، عام خيبر، فيهم سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، هو من دوس، فجاء مع القوم في عام، وأسلم في ذلك العام، العام 8 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان ذلك الأثر لدعوته، ومنهم أم أبي هريرة، طلب أبو هريرة من رسوله وقد تأخر سلامها أن يدعو لها، فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة، فأسلمت رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، أولئك الذين سبقت لهم السابقة من الله بالهداية وبالنور. أيها المؤمنون بالله تبارك وتعالى، كان إسلام الطفيل بهذه الصورة، ثم هذا الصبر والمصابرة، حتى جاء الأمر فوفدوا في ذلك العام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العام الذي فتح فيه خيبر، وفيه قدم سيدنا جعفر بن أبي طالب، وفيه قدم الأشعريون مع سيدنا جعفر في السفينة، إذ خرجوا يريدون المدينة فألقت بهم الريح إلى الحبشة، فجاءوا مع من أسلم أو مع القوم الذين هجروا مع جعفر بن أبي طالب إلى المدينة المنورة، فوافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر. وكان من فرحه بقدوم جعفر بن أبي طالب أن قال لا أدري أنا بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. كذلك كانت السيرة العطرة، نورنا الله بنورها وعطرنا بعطرها، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الواسع. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هو الواسع في رحمته وفي علمه وفي مغفرته، والمحيط بعلمه كل شيء. الله جل جلاله الواسع، منه الفرج والإفراج، له ظلال على كل الحياة، لأن رحمته وسعت كل شيء. وما دامت الرحمة وسعت كل شيء، فلا نجد مظلوما ولا محروما ولا مغبونا. الله هو الواسع الرحيم بعباده، فالمريض يجد من رحمته الشفاء، والفقير يجد من كرمه الأرزاق، والكل على الباب، والباب مفتوح لا يغلق، لأنه القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسعت كل شيء رحمة وعلما. الله تعالى وسع علمه جميع المعلومات وجميع المخلوقات، ووسعت قدرته جميع المقدورات. علمه يطول الخلق جميعا، وقدرته تطول الخلق جميعا، ووسع رزقه جميع المخلوقات، فله مطلق الجمال والكمال في الذات والصفات والأفعال. الله تعالى وسع غناه كل فقير، وهو كثير العطاء، يده سحاء في الليل والنهار. وسعت رحمته كل شيء، وهو المحيط بكل شيء، واسع علما واسع قدرة. الواسع هو الله عز وجل، الذي لا نهاية لبرهانه ولا نهاية لسلطانه، واسع في علمه فلا يجهل، واسع بقدرته فلا يعجل. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الواسع، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: من منا معشر المسلمين لا يعرف أبا أيوب الأنصاري؟
1: أجل، فقد رفع الله في الخافقين ذكره وأعلى في الأنام قدره حين اختار بيته دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي الكريم لما حل في المدينة مهاجرا وحسبه بذلك فخرا.
0: حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تلقفته أفئدة أهلها بأكرم ما يتلقى به وافد، وأشرعوا له أبواب بيوتهم لينزل فيها أعز منزل.
1: لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في قباء أياما أربعة، بنى خلالها مسجده الذي هو أول مسجد أسس على التقوى.
0: خرج نبي الله من قباء راكبا ناقته، فوقف سادات يثرب في طريقها، كل يريد أن يظفر بشرف نزول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته.
2: أقم عندي يا رسول الله.
3: يا رسول الله، منزلي يتشرف بوجودك فيه يا رسول الله.
4: يقول لكم رسول الله: دعوها فإنها مأمورة.
0: وظلت الناقة تمضي إلى غايتها، تتبعها العيون وتحف بها القلوب.
1: نعم، حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري وبركت فيه.
0: لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينزل عنها،
1: فما لبثت أن وثبت وانطلقت تمشي والرسول مرخ لها زمامها، ثم ما لبثت أن عادت أدراجها وبركت في مكانها الأول.
5: والله ما من أحد أسعد مني في هذه الدنيا. نبي الله سيسكن في داري، وأنا الآن أحمل متاعه بين يدي وكأني أحمل كنوز الدنيا كلها.
0: كان منزل أبي أيوب يتألف من طبقة فوقها علية، فأخلى العلية من متاعه ومتاع أهله لينزل فيها رسول الله.
1: لكن نبي الله آثر عليها الطبقة.

0: أيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسفل ونحن أعلى منه؟ أنمشي فوق رسول الله؟ أصير بين النبي والوحي؟ إنا إذن لهالكون.
1: والتزم الزوجان لا يبرحان إلا ماشيين على الأطراف متباعدين عن الوسط.

0: يا رسول الله، والله ما أغمض لنا جفن في هذه الليلة، لا أنا ولا أم أيوب.
1: يقول لك رسول الله: ومما ذلك يا أبا أيوب؟
0: ذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته، وإني إذا تحركت تناثر عليك الغبار فآذاك، ثم إني غدوت بينك وبين الوحي.
1: يقول لك رسول الله: هون عليك يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا أن نكون في الأسفل

0: تحدثت لرسول الله أننا لا نستطيع أن نسكن فوقه في العلية، لكنه أبى، فما لي إلا أن أمتثل لأمر رسول الله. يا زوجتي العزيزة، اذهبي واحضري ذلك اللحاف، فالجو اليوم بارد شديد البرودة. أوه، هاتي اللحاف، هاتيه لنجفف تلك المياه، أخشى أن يصل الماء إلى رسول الله من فتحات السقف. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أكره أن أكون فوقك وأن تكون أسفل مني. يا رسول الله، البارحة كانت الليلة باردة فانكسرت لنا جرة وأريق ماؤها في العلية، فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب، وليس لدينا إلا قطيفة كنا نتخذها لحافا، وجعلنا ننشف بها الماء خوفا من أن يصل إليك يا رسول الله.
1: حينها استجاب الرسول الكريم إلى أبي أيوب وصعد إلى العلية، ونزل أبو أيوب وزوجته إلى الأسفل.
2: أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب الأنصاري نحو 7 أشهر، حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة.
3: نعم، ثم انتقل رسول الله إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه، فغدا جارا لأبي أيوب أكرم بهما من متجاورين.
2: أحب أبو أيوب رسول الله صلوات الله عليه حبا ملك عليه قلبه، وأحب رسول الله أبا أيوب حبا أزال الكلفة فيما بينه وبينه، وجعله ينظر إلى بيت أبي أيوب كأن

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد، وإحنا وصلنا تقريبا لنهاية أو منتصف النص الثاني من سنة 9 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. 9 سنين من بعد هجرة النبي، يعني سيدنا رسول الله عنده 62 سنة، لأن سنة 10 صلى الله عليه وسلم يوصل لل63، ثم في ربيع الأول سنة 11 ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى. أحداث كتير حصلت في السنة ونص المتبقيين تقريبا، أولهم في سنة 9 وفاة ستنا أم كلثوم بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي كان عنده زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وعنده أبو القاسم أو القاسم، سيدنا النبي هو أبو القاسم بس كان عنده القاسم، وعنده عبد الله وعنده إبراهيم. عايش دلوقتي إبراهيم وأم كلثوم وفاطمة، دلوقتي بتموت أم كلثوم وهي كانت زوجة سيدنا عثمان بن عفان، ولدفنها بإيدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بيدفنها حط عليها التراب كده وقال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو بيسوي القبر كده لقى زي فتحات كده في الطوب، فقال: سدوا خلال اللبن. فقالوا: يا رسول الله، ليست تغني بشيء. قال: نعم، ليست تغني ولكنها تسعد الحي. لو القبر فيه حتة فعلا مفتحة أو حصل سيل ولا حاجة كسر حاجة في القبر، الميت لا يتأثر لأنه مع الله إن شاء الله في الجنة، بس الحي هو اللي بيستريح لما يشوف القبر كويس، فيشعر أنه كان عنده وفاء وعمل اللي عليه في حسن دفن الموت. ده كان أول حدث بشاركه لحضراتكم النهاردة. الحدث الثاني في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ندخل على النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد شخصية مهمة جدا. ياه، انت بقى يعني سنين طويلة تأخرت. مين؟ عروة بن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود الثقفي ده سيد من سادات ثقيف، الطائف، هوازن، القبيلة الضخمة اللي بتحارب النبي عليه الصلاة والسلام، اللي راح لهم زمان علشان يدعوهم إلى الله، فضربوه عليه، ضربوا عليه الطوب وأغروا به السفهاء. وده اللي نزل في القرآن لما كان الوليد بن المغيرة في مكة بيقول: لو كان نزل عليه القرآن في مكة أو على عروة بن مسعود في الطائف كنا سمعنا الكلام، يعني ربنا نزله على محمد وسبنا. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود؟ عروة بن مسعود اللي في صلح الحديبية كان واقف يتكلم مع النبي باستفزاز، ومسك دقن النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: شوية أوباش حواليك بكرة هيجروا. ربنا هدى قلبه للإسلام بعد فتح مكة، وحس بمدد ربنا للنبي، ففرجعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك قبله سيدنا عروة بن مسعود الثقفي، وقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله، إني ذاهب إلى قومي لأدعوهم، قبيلة ثقيف شديد الشرك. فقال: يا عروة، إذن يقتلوك؟ قال: لا، إني أحب إليهم من أبصارهم، حبوني أكتر من عينيهم. فراح سيدنا عروة بن مسعود، وصل للثقيف، صعد على تل كده وقال: يا قومي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أدعوكم إلى الله. فأم كل واحد مطلع السهم بتاعه وضربوه بالنبال حتى أصابوه فقتلوه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن مثله فيهم كمثل مؤمن آل ياسين. فاكر؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. قصة أن هم فضلوا يقربوا منه، داسوا عليه، ده مؤمن آل ياسين، داسوا عليه لغاية ما موتوه، قيل ادخل الجنة. فراح يدعوهم إلى الله، موتوه، فكان كمؤمن آل ياسين. وعدت الأيام وندم أهل ثقيف على اللي عملوه وخافوا إن النبي يجي حاربهم، فبعت وفد علشان يسلم على النبي ويسمع من النبي ويسلم لو اقتنع. فجي الوفد من بعيد شافهم سيدنا المغيرة بن شعبة الثقفي، ده برضو كان من ثقيف، ده مسلم من زمان، فشافه كده ففرح جدا، جري على النبي عليه الصلاة والسلام. فشاف أبو بكر، إيه اللي حصل؟ وفد ثقيف قال له والله ما انت رايح، سيبنا أنا أقول للنبي. فراح بشر النبي ورجع سيدنا المغيرة بن شعبة يعلمهم كيف يسلموا على رسول الله بتحية الإسلام، السلام عليك يا رسول الله. فلما دخلوا أحد أهل ثقيف اللي أسلم بعد كده اسمه عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي، بيقول فلما دخلنا سلمنا على رسول الله بتحية الجاهلية، يعني هو علمهم يقولوا السلام عليكم، أول ما دخلوا قالوا أنعم صباحا يا محمد، ولما دخلنا عليه كان أبغض الناس إلينا، برضو إحنا مش عايزين. ثقيف دول كانوا عندهم شراسة رهيبة. قال فما زال يكلمنا حتى صار أحب الناس إلينا. فقلت له يا محمد ألا تدعو بملك كملك سليمان؟ إحنا نعرف سليمان، طبعا العرب كان عندهم بقايا من الأديان القديمة فعارفين نبي اسمه سليمان كان بيحكم العالم، ألا تدعو بملك كملك سليمان؟ قال والله إن الله أعطاني أعظم من ملك سليمان، أعطاني كما أعطى الأنبياء دعوة مستجابة، بعضهم دعا بها في الدنيا من الأنبياء فأعطى الدنيا، وبعضهم دعا بها على قومه فأهلكهم الله وأخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. شوف حلاوة قدر ربنا وأنوار النبي عليه الصلاة والسلام، لما يجي واحد مشرك ويسأل النبي سؤال كده فيطلع معلومة في منتهى الجمال، إن سيدنا النبي عنده دعوة مستجابة زي إخواته الأنبياء، لكنه أخر الدعوة دي، لا دعا بها في الدنيا الملك ولا دعا بها على حد عشان ربنا يهلكه ويزيحه من طريقه، إنما أخر الدعوة دي شفاعة لينا يوم القيامة. سبحان الله في حسن الخواتيم. عروة بن مسعود اللي من كام سنة كان جاي لسيدنا النبي في صلح حديبية وبيمس لحية النبي بشيء من الاستهزاء منه ويقول له حواليك أوباش خليقا أن يفر ويدعوك، عروة بن مسعود اللي كان المشركين بيقولوا عليه سيد من سادات ثقيف، ياريت القرآن كان نزل عليه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إمام من أئمة الكفر بيموت شهيد دلوقتي. الخواتيم دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ده بينور قلوبنا إن إحنا ما نحكمش على حد، وإنك أنت تلزم حالك مع الله، ولو في حد أنت شايفه حاله مش عاجبك ادعي لنفسك وادعي له وامشي في سكة ربنا، وإنت مش شايف نفسك عندك استعلاء عليه لا تعرف خاتمتك ولا تعرف خاتمته. وبعدين خدت بالك من النقاء اللي بيعلمه لك النبي؟ الراجل لما قتلوه قومه النبي شبهه بمؤمن آل ياسين. بعيدا عن النبي، لو حد مننا أو مات ما نشوف بقى ربنا يعمل معاه ايه، برضه هو ياما كان قاسي زمان معانا وبهدلنا زمان، ممكن كده ايه عارف اللي هو ايه كده يعني، فكأنك بتشكك الناس في مصيره لانك انت من جواك متضايق من اللي هو عامله معاك زمان. ده مش النبي. النبي عليه الصلاة والسلام يشبهه بمؤمن ربنا اتكلم عليه في القرآن، رغم تاريخ عروة مع النبي اللي منتهى القسوة، بس النبي حنين عليه الصلاة والسلام وعارف رحمة ربنا، فشبهه بمؤمن آل ياسين. والحمد لله رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، اليوم مع مواقف للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. كان يومئذ غلاما يافعا يسرح ومعه غنم لسيد من سادات قريش، وهو عقبة بن معيط. وفي ذات يوم شاهد كهلين يتجهان نحوه وقد اشتد عليهما الظمأ، فلما اقتربا منه سلما وقالا: يا غلام، احلب لنا من هذه الشياه ما نطفئ به ظمأنا ونبل به عروقنا. فقال الغلام: لا أفعل، فالغنم ليست لي وأنا عليها مؤتمن. فلم ينكر الرجلان قوله، وبدا على وجههما الرضا عنه. ثم قال له أحدهما: دلني على شاة صغيرة. فأشار الغلام إلى شاة صغيرة قريبة منه، فتقدم منها الرجل

وهو وصاحبه. ثم سقيا الغلام وهو لا يصدق ما يرى. فلما ارتويا قال الرجل المبارك لثدي الشاة: انقبض. فما زال ينقبض حتى عاد إلى ما كان عليه. عند ذلك قال الغلام للرجل المبارك: علمني من هذا القول الذي قلت. فقال: إنك غلام معلم. كانت هذه هي بداية قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع الإسلام، إذ لم يكن الرجل المبارك إلا رسول الله صلوات الله عليه، ولم يكن صاحبه إلا الصديق رضي الله عنه. فقد خرجا في ذلك اليوم إلى شعاب مكة لفرط ما آذتهما قريش ولشدة ما أنزلت بهما من البلاء. وكما أحب الغلام الرسول الكريم وصاحبه وتعلق بهما، فقد أعجب الرسول وصاحبه بالغلام وأكبرا أمانته وحزمه وتوسما فيه الخير. لم يمضي غير قليل حتى أسلم عبد الله بن مسعود وعرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخدمه، فوضعه الرسول في خدمته. ومنذ ذلك اليوم انتقل الغلام المحظوظ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من رعاية الغنم إلى خدمة سيد الخلق والأمم. لزم عبد الله بن مسعود رسول الله صلوات الله عليه ملازمة الظل لصاحبه، كان يرافقه في حله وترحاله ويصاحبه داخل بيته وخارجه، إذ كان يوقظه إذا نام ويستره إذا اغتسل ويلبسه عليه إذا أراد الخروج، ويخلعهما من قدميه إذا هم بالدخول، ويحمل له عصاه وسواكه، ويلج الحجرة بين يديه إذا أوى إلى حجرته، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له بالدخول عليه متى شاء والوقوف على سره من غير تحرج ولا تأثم، حتى دعي بصاحب سر رسول الله. ربي عبد الله بن مسعود في بيت رسول الله، فاهتدى بهديه واتصف بصفاته وتابعه في كل خصلة من خصاله، حتى قيل عنه إنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهيئة والخلق. تعلم ابن مسعود رضي الله عنه في مدرسة الرسول صلوات الله عليه، فكان من أقرأ الصحابة للقرآن الكريم وأفقههم لمعانيه وأعلمهم بشرع الله تعالى. فقد قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. لقد بلغ من علم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بكتاب الله تعالى أنه كان يقول: والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وأعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطي أي يمكن الوصول إليه لأتيته. لم يكن عبد الله بن مسعود مبالغا فيما قاله عن نفسه، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلقى قافلة في سفر من أسفاره والليل مخيم يحجب الركب بظلامه، وكان في الركب عبد الله بن مسعود، فأمر عمر رجلا أن يناديهم: من أين القوم؟ فأجابه عبد الله: من الفج العميق، أي الوادي العميق. فقال له عمر: أين تريدون؟ فقال عبد الله: البيت العتيق. فقال عمر: إن فيهم عالما. وأمر رجلا فناداهم: أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: نادهم، أي القرآن أحكم؟ فقال عبد الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فقال عمر: نادهم، أي القرآن أجمع؟ فقال عبد الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال

ذرة شرا يرى. فقال عمر: نادهم، أي القرآن أخوف؟ فقال عبد الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال عمر: نادهم، أي القرآن أرجى؟ فقال عبد الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فقال عمر: نادهم، أفيكم عبد الله بن مسعود؟ قالوا: اللهم نعم. ولم يكن عبد الله بن مسعود قارئا عالما عابدا زاهدا فحسب، وإنما كان مع ذلك قويا حازما مجاهدا مقداما إذا جد الجد. فحسبه أنه أول مسلم على ظهر الأرض جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف حدث هذا ذلك وماذا حصل له؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم ونلتقي بكم مع خلق آخر من خلق الله. حديثنا اليوم عن البكتيريا، والبكتيريا كلمة تبث الرعب في النفوس، فقد أودت بحياة الملايين من البشر والكائنات الحية، وكانت وسائل لتعذيبهم، فحيرت العلماء وحطمت الحضارات. ومع ذلك فالبكتيريا من أجل النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على البشرية وعلى باقي الكائنات الحية الأرضية، فلا يمكن تصور الحياة بدون البكتيريا، فغيابها دمار لحياة الناس والكائنات الحية والنظم البيئية. وقد يتعجب البعض من ذلك، ولكن هذه هي الحقيقة العلمية والنعم الإلهية. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق هذه الكائنات عبثا، بل أوجدها سبحانه لحكمة بالغة، علمها من علم وجهلها من جهل، ولكن جهلهم بها لن يغير الحقائق الإلهية، والتي سنتطرق لجانب منها في السطور القليلة القادمة. فالبكتيريا ورفيقاتها من الكائنات الحية تخلصنا من النفايات البشرية والحيوانية والنباتية، وتحافظ على مكونات البيئة. فتصور منظر الحياة لو غابت عنها البكتيريا، فالأرض مكدسة بجثث الموتى من البشر والحيوان والنبات ونفايات المنازل والمزارع والمصانع والمطاعم، ففي كل مكان كلب ميت، وديناصور ملقى، وحصان لا تجد جثته مكانا تستقر فيه، وبقرة ضاق الناس بجثتها ولم يجدوا مكانا للخلاص منها، فآلاف النباتات الميتة مكدسة في كل مكان، وملايين الطحالب وبلايين السراخس والحزازيات والتريديات واللحميات والجرثوميات والهديبيات والسوطيات، وكذلك الحشرات والأسماك والطيور والثدييات، وكل شيء موجود، وكأن الناس يعيشون في المدينة المسحورة التي ذكرها الخيال في قصص الدجل والكذب. وهذا طفل يجر حصانا ميتا، وآخر يلعب برأسه، والثالث يجلس في بطنه، والذباب في كل مكان، هذا يأكل وذاك يخطف، واختل النظام البيئي وحبست المواد الخام في أجساد الموتى ولا أمل في الحياة بعد ذلك. فهل ترضى أن تعيش في مثل هذا الجو الخانق المميت؟ ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته وعلمه خلق لنا كوانس مهرة ومحللات عدة وخفية تحلل الأموات وتدفن الكلاب والقطط بعيدا عن الأنظار وتعيد لبيئتنا مواردها الأولية، كل ذلك بفضل الله وبفضل المحللات والكوانس البكتيرية ورفيقاتها من الكائنات الحية الدقيقة من الفطريات وخلافه. والبكتيريا من أهم الكائنات الحية التي تعيش في التربة، وأكثرها انتشارا في الطبقات العليا منها، وتلعب دورا رئيسا في خصوبة التربة بقيامها بأهم العمليات الحيوية فيها، حيث تحلل المواد المعقدة التي يصعب على النبات والحيوان في التربة الاستفادة منها، تحولها إلى مواد بسيطة في متناول النبات والحيوان. والبكتيريا تقوم كذلك بتثبيت النيتروجين الجوي في التربة الزراعية، محولة إياه إلى سماد نيتروجيني، فهي تقوم بصناعة مليون طن من النيتروجين في العام. كما تقوم البكتيريا بالدور المهم في عملية تحويل مركبات الكربون والهيدروجين في الأحياء إلى ثاني أكسيد الكربون الذي يستغله النبات الأخضر في بناء الغذاء للكائنات الحية بعملية البناء الضوئي، ويطلق أثناءها الأكسجين الضروري لحياة الكائنات الحية. إن كل خلية بكتيرية من ملايين الأطنان البكتيرية الموجودة في التربة عبارة عن مختبر علمي منظم جدا ومفاعل حيوي منتظم للغاية لتحليل التربة وإعادة خصوبتها والمحافظة عليها. فهل نستطيع الاستغناء عن نعمة البكتيريا في التربة؟ إن العديد من المواد الغذائية المهمة في حياتنا يعتمد إنتاجها على الخصائص الحيوية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في البكتيريا. فالبكتيريا تصنع الخلة وتخلل المخللات وتحضر الأجبان وتصنع الألبان وتصنع الغذاء للنبات وتدخل في صناعة السيلاج، وهو نوع من العلف ناتج من الحشائش المعالجة بالبكتيريا. وتنتج البكتيريا حمض الليسين وحمض الإسكوربيك المانع لمرض الأسخربوط. ومن الدلائل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى أن البكتيريا تلعب دورا هاما في تحطيم السليلوز وتحلله في معدة الحيوانات المجترة وإنتاج الغذاء. ولو غابت هذه البكتيريا لهلك هذا الحيوان وهلك معه الإنسان. والبكتيريا تصنع فيتامين بي الهام في العمليات الغذائية والوقاية من الأمراض، خاصة للأنيميا الخبيثة وسرطان القولون والأمعاء. وفي فم الإنسان وأمعائه توجد العديد من الكائنات الحية النافعة والممرضة في حال اتزان عجيب، مما يحفظ على الإنسان صحته العامة. أما إذا غابت البكتيريا بسبب تناول مضادات الحيوية مثلا، فإن هذا الاتزان يختل وتتدفق جيوش الميكروبات الممرضة مع الغذاء وتقضي على الإنسان. وأخيرا، فقد خلق الله سبحانه وتعالى البكتيريا الممرضة لتردع المتجبرين وتخيف الظالمين وتنقض على العصاة والمذنبين، واختبارا وابتلاء لعباده المؤمنين، وتكفيرا عن ذنوبهم وسيئاتهم، وتطهيرا لهم من الخطايا والآثام. فهل بعد ذلك نقول أن البكتيريا ليست من نعم الله البالغة، والتي قال فيها تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم؟ صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا
3: من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن عارف. عارف شاب طموح ونشيط، يعمل موظفا في الجمارك براتب بالكاد يكفيه، متزوج ولديه ولد عمره 3 سنوات، وآخر ما يزال جنينا في بطن أمه. يعيش عارف في بيت مستأجر، يلتهم نصف راتبه وينفق النصف الآخر هو وعائلته طوال الشهر، والله وحده يعلم ماذا يأكلون وماذا يلبسون وكيف يمضون الأيام ريثما يستلم عارف راتبه الشهري التالي. خرج عارف ذات يوم من بيته مهموما مغموما، فزوجته زينب على وشك أن تضع مولودها، وللولادة نفقات مرهقة، ولم يبقى في جيبه إلا ليرات لا تكفي لسد الجوع، فماذا يفعل؟ تراقصت ذكريات كثيرة مرة أمام عينيه. تذكر اليوم الذي بكى فيه ابنه الحبيب خالد لأنه يريد شراء دراجة هوائية كدراجة ابن الجيران رامي. تمنى يومها لو يستطيع أن يبيع عينيه ويلبي طلب ابنه. تذكر أيضا زوجته زينب يوم أرادت أن تحضر حفل زفاف أخيها، فلبست ثوبا قديما ثم مشت في الغرفة بخطوات متغنجة وهي تقول ساخرة: لو أن مارد المصباح السحري ظهر الآن وسألني بماذا تحلمين وماذا تتمنين، أتدري يا عارف ماذا كنت سأقول له؟ نظر إليها مستغربا فتابعت قائلة: كنت سأطلب منه أن يبدل ثوبي هذا بثوب جميل أتفوق فيه على جميع المدعوات وأجعلهن يشرن إلي بأصابعهن. رغم أن عارف يدرك أن زينب لم تكن تقصد أن تهينه بكلامها، بل كانت تثرثر وتمزح، إلا أن كلامها ذلك جرحه حتى الصميم، فقد أشعره بفقره وتقصيره وعجزه عن أداء واجباته الزوجية بكفاءة واقتدار. ردد في سره: لماذا لا نعيش كغيرنا من الجيران والمعارف والأهل والأصدقاء؟ لماذا يتوجب علينا أن لا نأكل اللحم إلا مرات معدودة في السنة، وأن لا نلبس إلا البالي من الثياب؟ أفاق عارف من أحلامه وأوهامه، فاستغفر الله تعالى من تلك الأفكار السوداوية التي غزت عقله فجعلته يعترض دون أن يشعر على قضاء الله. ركب الحافلة المخصصة لنقله إلى مكان عمله وجلس في كرسيه، ثم أخرج من جيب قميصه مصحفا صغيرا وبدأ يتلو بضع آيات من القرآن الكريم كما تعود أن يفعل كل يوم. شاء الله أن يكون حظه في ذلك اليوم قوله تعالى: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. دمعت عيناه وناجى ربه قائلا: اللهم اجعلني ممن يريدون الآخرة ويسعون لها ورضني بما قسمته لي. تذكر الكلمات التي سمعها البارحة من الشيخ حسني في المسجد. قال الشيخ حسني: يا أحبابي، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. يا أحبابي، إن هنالك عبادا يبتليهم الله بالغنى وعبادا يبتليهم بالفقر. يا إخوتي المؤمنين، لا يتحسرن أحد لفقره وعوزه، فإن الله يجزي الصابرين جنات تجري من تحتها الأنهار. وصل عارف إلى مكان عمله فنزل من الحافلة وقد زال ما به من هم وغم، وأوكل أمره إلى الله تعالى، فهو وحده نعم المولى ونعم الوكيل. كان بانتظار عارف في ذلك اليوم امتحان صعب، فقد تقدم منه السيد ربحي وهو أحد التجار المرموقين، وكانت بينهما معرفة جيدة، فربحي زبون مداوم وفي كل أسبوع له بضاعة إما مصدرة وإما مستوردة. همس ربحي في إذن عارف: ما رأيك بربح ساقه الله إليك؟ لم يفهم عارف ما يعنيه السيد ربحي، فأشار ربحي إلى شاحنات تنتظر دورها ضمن قاطرات الشحن للتفتيش، وقال لعارف: مرر لي تلك الشاحنات بدون تفتيش واقبض 1000 دولار مكافأة مني حلال زلال.
انتفض عارف كديكا مذبوح وصاح بغضب وحزم: أترشوني يا سيد ربحي؟ أنا لا أتقاضى الرشاوة، ولولا أني أعرفك منذ مدة لتصرفت معك بشكل مختلف. هيا قف في دورك حتى يحين موعد التفتيش. تجمل ربحي بالصبر وقال ملاطفا: من قال إنها رشوة؟ هي مكافأة، فالشاحنات لا تحمل بضائع ممنوعة. كل ما في الأمر أنني أردت أن أكسب الوقت من جهة، وأن أعينك لتحسن وضعك المادي من جهة أخرى. لم يقتنع عارف بكلام ربحي، فهو موظف جمارك ذكي ومحنك، ويعرف أن أي تاجر لا يدفع قرشا واحدا إلا إذا حقق من ورائه أضعاف مضاعفة من الربح. ولذلك أجابه بحزم: إذن قف في دورك، فلست بحاجة إلى مكافآت من أحد. لم يترك الشيطان عارفا طوال الطريق من وسوسته وإغراءاته. طبعا لماذا لم تقبض المكافأة؟ ماذا ستفعل حين يدب الطلق بزوجتك وأنت لا تملك مالا لدفع مستلزمات الولادة؟ كيف ستدبر أمورك حين يزداد أفراد عائلتك فردا؟ كيف ستطعمهم وتلبسهم وتلبي حاجياتهم؟ أمضى عارف سحابة يومه وهو يصارع تلك الوساوس الشيطانية المريرة، فيندم تارة على تفريطه بالمكافأة الكبيرة التي كان السيد ربحي سيجود بها عليه، وينتفض تارة أخرى من هذا المال الحرام الذي سيزج به في النار إن قبله وأكله. من ينظر إلى عارف طوال طريق عودته من عمله إلى منزله يظن أن به مسا من الجنون، فقد كان بين الفينة والأخرى يهز رأسه أو يرفع حاجبيه أو يقطب جبينه أو يلوي شفتيه، مما يعني بوضوح أنه كان يعبر بظاهر جسده عما يختلج في داخل نفسه. وصل إلى منزله أخيرا، فتح الباب، ركضت زوجته لتستقبله كالمعتاد وقالت له بفرح: أهلا وسهلا أبا خالد، لك عندي مفاجأة. قال بصوت واهم: خيرا إن شاء الله، تعبت اليوم من المفاجآت. أجابت: جارتنا أم غسان جزاها الله خيرا توسطت لنا لدى القائمين على جمعية العافية ليتم توليدي في المشفى دون أجر. ثم ناولته ظرفا وهي تقول: وبهذا الظرف هدية أم غسان للمولود، 200 دولار أرادت أم غسان أن تدفعها لنا سلفا لنستعين بها على نفقات قدوم المولود. ثم هزت رأسها بدلال فاتن وقالت: ما رأيك بهذه المكافأة؟ حسب عارف ما أكرمه به الله من مال حلال، فوجد أن نفقات الولادة في المشفى مضافا إليها هدية أم غسان تساوي مكافأة ربحي وقد تزيد عليها قليلا. عانق زوجته وهو يغالب دموعه ويردد قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية جديدة من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني. والحديث يعتبر من الأحاديث التي يدور الفقه عليها، كما قال أبو داود السجستاني. وفي الحديث دلالة على أن الله تعالى لم يكلف عباده بفعل ما يضرهم، كما أنه سبحانه لم ينههم عن شيء فيه نفع لهم، ففيما أمرهم به عين صلاحهم في دينهم ودنياهم، وفيما نهاهم عنه عين فساد معاشهم ومعادهم.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. أجل، إنها أدراع الحديد. إلى إحدى الساحات يسحب بلال وخباب وصهيب ورفاقهم، حيث تتقد الرمضاء وكأن شمسهم تنشر أحزانا وتتقاطر دما، وتعرى أجسادهم ويلبسونهم تلك الدروع الحديدية الملتهبة التي تزيدهم عذابا واختناقا تحت ألسنة الشمس والصياط. يطلبون الرحمة، يستغيثون، يستجدون شربة ماء ولا مجيب. وبعد أن يغشى على بعضهم يسحبون بقيودهم، ثم يطعمونهم شيئا يسيرا يبقيهم لحفلة أخرى من العذاب. يستجيب الجميع لمطالب الطواغيت إلا بلالا، استشعر عظمة الله فملأ قلبه فانشغل عما حوله ومن حوله، أصبح لا يعيش إلا حبه ولا يردد سوى اسمه أحد أحد. هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه. تعب مالكه أمية من تعذيبه، فأمر بربط عنقه بحبل، ثم نادى مجموعة من الأشرار فألقى بطرف الحبل إليهم ليتسلوا به وكأنه دمية، كأنه ليس من البشر، فأخذوه في الطرقات، يسقط فيسحبونه، يتعثر فيركلونه، يعرج فيشتمونه، ويحثون التراب في وجهه. يفعلون ذلك وسط قهقهات أمية ورفاقه الذين يمارسون قبحهم على جسده، لكنهم عجزوا عن إطفاء النور الذي يحرره من أعماقه. أحد أحد. تحرر بلال من كل لغات الإملاء وبلغ أقصى مسافات الحرية، فلم يعد أمامه من يستحق الخوف والإذعان سوى خالقه. كان يحاول أن يسقيهم رشفة من نبع السماء، لكنهم يصرون على الانحناء للأخشاب والخرافة. ضاقت قريش بالتوحيد، وتسلل المعذبون لنبيهم يشكون، يكشفون له آثار التعذيب، ويناشده خباب: يا رسول الله، أنا تدعو لنا؟ فقعد عليه السلام محمر وجهه فقال: إن من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله عز وجل والذئب على غنمه. ترتفع معنويات المعذبين لهذا الوعد الحق، وتنتشر أخبارهم في جزيرة العرب حتى تصل إلى رجل يقال له أبو ذر الغفاري، فيرسل أخا له من أمه يقال له عمرو بن عبسة السلمي، وكان يكره الأصنام ويرى أن الوثنية خرافة. امتطى عمرو راحلته تقطع به الفيافي والأودية، وحين تحط به حول الكعبة ينزل عنها، ثم يطوف بالبيت، ثم يتلفت، يبحث ويتلفت، فلا يرى منهم أحدا. أينما انشغلت أخباره الجزيرة كلها إنه لا يسمع إلا الجرأة على شتمه والنيل منه. كيف الوصول إليه؟ هل سيعود دون مقابلته في ظلال السيرة؟
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن مع شيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابن أبي قحافة كان يعتق العبيد الأرقاء الذين يعذبون بمكة لما أعطاه الله تعالى من المال. فقال له أبوه أبو قحافة زمن الجاهلية والشرك: يا بني، إني أراك تعتق عبيدا ضعافا، فلو أنك إن كنت ولا بد باذلا مالك بذلته في أناس أقوياء يشدون أزرك ويحمون دينك ويدافعون عنك. فقال رضي الله عنه: إنما أريد ما أريد لله. وسجل الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات هذا الموقف العظيم، فقال: وسيجنبها الأتقى، يعني النار، الذي يؤتي ماله يتزكى. أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني أنه كان سبب نزولها، وإلا في الواقع أن الآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي تصلح لكل من يصلح له الخطاب، وهي حفز للناس كلهم جميعا أن يكون عندهم المبادرة والترقي، لأن هنا عبر بالأتقى وليس التقي فقط، فهو الأتقى، يعني هو أكثر الناس تقى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، فهو أفضل هذه الأمة، ولو وزن إيمانه بإيمان الأمة كلها لرجح إيمانه بهم. وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فكتب الله له المجد والخلود والسابقية، فهو سابق العرب وأفضل هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه وألحقنا به في الصالحين. سماه الله تعالى الأتقى، يعني حصل على هذه الرتبة الأولى وهي رتبة الأسبقية، ولم يقل التقي فحسب، وصفه بكمال التقى. والتقى كما هو معروف أن الإنسان يتوقع الذنوب والمعاصي.

أن يتلى إلى يوم الدين. ثم وصف هذا الأتقى بأنه يؤتي ماله يتزكى، وهو كونه يؤتي ماله هذا بحد ذاته خير وبركة، لأن من المعلوم المقرر أنه من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فهذا قد وقي شح نفسه لأنه يعطي ماله، يجود بالنفس ويجود بالمال ويجود بالجاه ويجود بكل ما يملك وبالكلمة الطيبة، فهو يعطي ماله، لكن مع هذا العطاء هو يعطي ماله يتزكى، يعني يخرج المال والزكاة والصدقة وما وراء ذلك، وقصده أن يتزكى، لأنه يعلم أن المال من أسباب الشح والبخل وذهاب الزكاء، ولذلك سمى الله تعالى ما يخرج زكاة، لأن الإنسان يتزكى به، يتطهر من لوثة البخل والشح والتعلق بالمال، والمال هنا اختبار لصدق الإنسان أو ضعفه، وقوته أو رداءته، وإيمانه أو فجوره أن يخرج المال في سبيل الله، ولذلك امتحننا الله تعالى بإخراج الزكاة. فهذا يؤتي ماله يتزكى، يعني يقصد أن يتطهر من المال في سبيل الله سبحانه وتعالى، يقصد أن يطهر نفسه من الشح، يختبر نفسه بهذا المقام. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ليس يخرج المال مكافأة أو يجازي على نعمة سابقة، فليس لأحد عنده من نعمة يقوم هو بجزائها، كلا، هو يتصدق على أناس لم يسبق لهم أن كافأوه أو أعطوه شيئا ولا يستطيعون، وإنما إخراجه المال لله عز وجل. هنا يظهر معنى التجرد لله وتجنب الرياء، لذلك الكثير من الناس قد يخرجون أموالا ضخمة لكن قصدهم أن تكتب أسمائهم في الصحف أو يشاد بهم أو يتحدث الناس عنهم أو يخلد ذكرهم أو يطلق اسمهم على مثلا هذه المنشأة أو هذه المؤسسة أو هذا العمل، وهذا في الجملة ينفع الله تعالى به العباد. وإذا كان الإنسان يخرج بدافع خيري فهو مأجور، لكن إذا كان يخرج رياء وسمعة ومفاخرة فهو غير مأجور، واللي الله سبحانه وتعالى ذم الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وحتى المؤمنين على أن ينفقون أموال على أن ينفقوا أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فهنا أن يذكر الله تعالى عنه أنه يؤتي ماله ثم يزكي الله تعالى قصده ونيته، وهذا من أعظم المقامات، تزكية القصد والنية، أنه يتزكى بهذا المال. وليس لأحد عنده من نعمة تجزى، فليس المال هذا مكافأة لأحد. وهنا قد يقول قائل، أليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على أبي بكر الصديق نعمة تجزى أو نعمة؟ وأي نعمة؟ إنها نعمة عظيمة هداه الله تعالى به من الشرك والكفر إلى الإيمان والتوحيد، وبفضل الله عز وجل ثم بفضل النبي صلى الله عليه وسلم أصبح أبو بكر سابق هذه الأمة وصديقها. المقصود والله أعلم أن قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني أن نعمة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر لا تجزى، لا تكافأ، وأي شيء يكافئ هذه النعمة العظيمة مهما دعا أبو بكر وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وفداه بنفسه، وحتى لو صرع بين يديه كما قال عبيدة لما صرع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله يا رسول الله لو رآنا أبو طالب لعلم أننا أحق بقوله، إذ يقول كذبتم وبيت الله نبزا محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فهم كانوا يصرعون بين يديه عليه الصلاة والسلام ويفدونه بآبائهم وأمهاتهم، ولما عرض خبيب بن عدي على السيف للإعدام قالوا له في تلك اللحظة، هل تحب أن محمدا مكانك وأنك آمن عند أهلك وزوجتك وأولادك؟
قال والله ما أحب

أني آمن في بيتي عند أهلي وأولادي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة، أحبوه أكثر من أنفسهم، وصدقوا بذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فنعمة الرسالة والهداية والإيمان ليست تجزى، إنما يجزيها الله عز وجل، وإلا فهي نعمة، ونعمة هذه العطية والهبة والمنحة العظيمة. قال ربنا سبحانه: ولسوف يرضى. أبو بكر رضي الله عنه، هذا الوعد مؤكد بسوف وباللام، سوف يرضى، سيعطيه الله حتى يرضى. فتخيل هذا العطاء الإلهي في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: ريحانة بنت زيد رضي الله عنها، لقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعايش المسلمون واليهود في سلام وأمن واطمئنان، فعقد معهم العقود وأمضى بينه وبينهم العهود والمواثيق، لكن الطبع اليهودي لا يلبث أن يظهر ويطفو على السطح من غدر ونفاق وحقد. ولقد لقي بنو قينقاع وبنو النضير جزاءهم وفاقا، وتم إجلاؤهم عن المدينة والتخلص من أثامهم، وبقي بنو قريظة حتى حان حينهم. ولقد سعى سعيهم إلى مكة يؤلب قريشا ويحثها على قتال محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ويعدهم بمناصرتهم وتأييدهم. وكانت ريحانة بنت زيد ابن عمرو بن قنافة، ويقال خنافة، من بني النضير، لم تجلو معهم عن المدينة ولم تغادرها. والسبب ذلك أنها كانت متزوجة من أحد رجال بني قريظة الذين استمروا في المدينة مقيمين، وكان اسم زوجها الحكم. فبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره يغتسل ليزيل عنه وعثاء وغبار الأيام السالفة، أيام حصار الخندق، قرع باب داره، فأسرعت عائشة رضي الله عنها لترى من بالباب، فإذا فارس يعتلي صهوة جواده متدرعا وكأنه ذاهب إلى القتال يطلب مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عجل. فخرج إليه صلى الله عليه وسلم وقد غسل جانبا من جسده الشريف، فإذا جبريل الأمين يطلب إلى الرسول الكريم بأمر من الله تعالى مبادرة بني قريظة وتأديبهم على الفور.
1: نساء حول الرسول.
2: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا يؤذن في المسلمين، من كان يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وضرب الحصار على القوم الكافرين أياما وليال، واستمروا هم في تشاور ومراوغة ومماطلة، واستحضروا أبا لبابة رضي الله عنه ليروا رأيه، ثم فوجئوا بفرسان المسلمين وقد توسطوا ساحتهم ودخلوا من ثغرة إلى حصونهم، عندئذ طلبوا الهدنة ووقف القتال، وارتضوا سعد بن معاذ رضي الله عنه حكما، فسبيت الذرية وقتل المقاتلة والأسر الذين بلغوا 700، وأجلي الباقون عن المدينة المنورة إلى الأبد. وكانت ريحانة قد وقعت أسيرة في السبي، فلما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه، وكان له من كل سبي صفي يختاره، فاختارها رضي الله عنها، فبنى بها رسول الله في بيت أم المنذر. كانت ريحانة رضي الله عنها امرأة شديدة الغيرة، وقد حدث أن أظهرت ذلك يوما في لهجة قاسية وعبارات جافة، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن طلقها تطليقة وغادر الدار، دار أم المنذر، فنادمت ريحانة على ما بدر منها، وساءها أن أفرطت في غيرتها، فبكت بكاء مرا، وشق عليها فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. وخرجت أم المنذر تنبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث لريحانة بعد خروجه، وندمها الشديد على ما فعلت، واسترحمته في العطف على ريحانة كي يراجعها.
3: نساء حول الرسول.
2: عاد صاحب القلب الكبير صلوات الله وسلامه عليه إلى حيث هي، فوجدها على أسوأ حال من الحزن واليأس، فرجعها وأحسن إليها، ففرحت وكادت تنزل على يديه تقبلهما وتغمرهما بالدموع. لقد كان زواجه صلى الله عليه وسلم من ريحانة في العام السادس من الهجرة، فمكثت عنده طوال 4 سنوات كانت حافلة بالأحداث الجسام، منها فتح خيبر، صلح الحديبية، وعمرة القضاء، ثم فتح مكة، وغزوتا حنين والطائف. فلما كان يوم حجة الوداع عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فإذا بريحانة مريضة تعاني من الألم والأسقام والأوجاع، ولم تمضي سوى أيام قلائل حتى فارقت ريحانة الدنيا وهي في عز الصبا ورونق الحياة، فبكاها صلى الله عليه وسلم وحزن لفراقها. وقام بعض النسوة الذين يثق بهم صلى الله وسلم عليه أمثال أم المنذر على تدبير شؤون دفن ريحانة، فغسلت وكفنت وطيبت، ثم حملت إلى البقيع، ومشى صلى الله وسلم عليه في جنازتها يحف به كبار إخوانه وأصحابه حتى انتهوا من المدافن، وهناك وريت ريحانة الثرى.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، نحن معا في مستهل برنامج جديد بعنوان بيت المسلم. في هذا البرنامج ندخل إلى بيت المسلم، نتعرف على حقوق الزوج، حقوق الزوجة، حقوق الأبناء، كيف يتعامل الأبناء مع والديهم، وكيف يتعامل الوالدون مع أبنائهم، وهكذا. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي، ما زلنا في التربية الصحية، لأنكم قلتم سيدي أن الإنسان جسم يتحرك من عناصره، والجسم غذاؤه الطعام والشراب، ويجب العناية بالصحة من منطلق شرعي. تحدثنا عن بعض القضايا الصحية، اليوم نتابع في بعض التوجيهات النبوية في الأمور الصحية.
2: نعم سيدي. شيء دقيق
1: تفضل.
2: جدا
1: تفضل سيدي.
2: خطر في بالي الآن.
1: نعم تفضل.
2: النبي الكريم وجهنا ألا نقطع رأس الدابة إذا ذبحناها، بل أن نقطع أوداجها فقط،
1: أي التذكية.
2: تذكية. هذا نبي أمي جاء بقاعدة الآن كشفت أبعاده.
1: لا.
2: يبدو أنه الإنسان له قلب ينبض، هذا القلب ينبض 80 نبضة.
1: لا.
2: الإنسان وسطيا هذا القلب يتلقى الأمر بالنبض من ذاته في مركز كهربائي أول، فإذا تعطل هناك مركز ثاني، فإذا تعطل هناك مركز ثالث. لكن إذا واجه ثعبانا في غابة أو درجا عاليا أو اضطر أن يركض دجاجة بنفسه، يحتاج إلى 180 نبضة،
1: يعني ضخ الدم أكثر.
2: كيف ينتقل القلب من 80 نبضة نظامية يتلقاها من ذاته من مركز كهربائي أول وثاني وثالث إلى 180 نبضة؟ هي تحتاج إلى أمر من الدماغ. الإنسان لما رأى الثعبان أو الأفعى، الصورة طبعت على شبكية العين، في الشبكية لا تقرأ الصورة، انتقلت إلى الدماغ إلى مركز الرؤية. هنا في ملفات الثعبان والأفاعي جاءت من دراسته، من مشاهداته، من معرض للثعابين، من درس في الأشياء مثلا، من قصة من جدته، مجموعة الدراسات والقصص والمشاهدات والمعلومات والدراسات مجموعة بملف بالدماغ اسمه الثعابين أو الأفاعي. هذه الصورة تعرض على هذا المركز، الدماغ يدرك أنه في شيء خطير. هذا الدماغ يرسل رسالة هرمونية لا عصبية إلى القذر، غدة فوق الكلية. هذا القذر مثل وزير داخلية، في خطر تصرف. القذر يرسل أمر للقلب برفع النبض ل 180 نبضة، فالخائف نبضه 180-160، كان 80. أمر ثاني إلى الرئتين يزداد الوجيب يلهث الخائف. أمر ثالث إلى الكبد يفرز السكر الإضافي. السكر بدم الخائف 160-90، 160-170. أمر رابع إلى الكبد بإفراز هرمون التجلط. 5 أوامر دقيقة جدا يصدرها الدماغ بأمر من الكظر ليتلافى خطر.
1: يصدرها الكظر بأمر من النخامية،
2: الخطر الكظر بأمر من الدماغ.
1: نعم.
2: من النخامية،
1: من الغدة النخامية.
2: هذا خلق من؟ بيجي نبي أمي بدك لا تقطع رأس الدابة،
1: هذا توجيه صحي طبي.
2: لما ما قطع رأس الدابة أدركت الخطر، فجاء الأمر بالدماغ إلى القلب، رفع النبض ل 180، الدم كله خرج.
1: نعم.
2: لو فرضنا قطعنا رأس الدابة
1: بقي الدم فيها،
2: بقي أربعة ثلاثة أرباع الدم بالجسم. وإذا رأيت بعيني في أوروبا لحم لونه أزرق
1: غير مذكة،
2: غير مذكة. عندنا في بلاد المسلمين لونه أحمر، أنه لما لم نقطع رأس الدابة بل قطعنا أوداج الدابة فالدم كله خرج، فلون اللحم في بلادنا أحمر. في بلاد الغرب رأيته بعيني في المحلات السوبر ماركت لونه أزرق. فهذا تزكية الذبيحة. من علم هذا النبي
1: صلى الله عليه وسلم؟
2: هذا من وحي الله له أو من إعلام الله له. لا تقطعوا رأس الدابة، اقطعوا أوداجها.
1: نعم، وهذا سيدي يعني رسالة نوجهها منكم لإخوتنا الذين يعيشون في بلاد المغترة.
2: أبدا،
1: عندنا في بلاد المسلمين الحمد لله الأمور
2: ملسة، لكن بفضل الله الآن أنا زرت معظم بلاد العالم، ما في جالي إسلامي إلا إلى مذبح إسلامي.
1: ينبغي أن ينتبهوا إلى هذا
2: الأمر،
1: أكل اللحم الطيب
2: مذبح حلال.
1: يعني طبعا هو الحلال سيدي إرضاء لله، لكن أيضا صحيا كما تفضلتم فيه مشكلة.
2: نعم،
1: إذا سيدي هذا افتتحتم به جزاكم الله خيرا، توجيه نبوي عظيم.
2: نعم.
1: في اللحم.
2: نعم.
1: أيضا في شرب الماء للنبي صلى الله عليه وسلم توجيهات حكيمة، أن يشرب الإنسان الماء ثلاثا.
2: يعني هو الحقيقة أنه الماء بارد في العام الأغلب، أو يحبه الإنسان باردا.
1: نعم.
2: فالحرارة المعدة 37، فلو صببت الماء عليها فجأة
1: بعد
2: هناك
1: جهد
2: مشكلة
1: شديد.
2: خطيرة بعد جهد كبير والعرق شديد، في عصب كشفه العلماء اسمه العصب الحائر، هذا بين المعدة والقلب، فإذا تنبه هذا العصب تنبها مفاجئا قاسيا شديدا قد يأمر القلب الوقوف، في حالات وقوف القلب كاملا عن العمل، موت مفاجئ من شرب الماء. كيف عرف هذا النبي الأمي هي الحقيقة
1: صلى الله عليه وسلم؟
2: يعني الماء يشرب ثلاثا، أما دفعة واحدة بارد على معدة حارة في عصب حائر، تنبه هذا العصب قد يوقف القلب.
1: وهذا قد يعني يحمل إشارة نقول في قوله تعالى يعني إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني قال إلا من اغترف
2: غرفة بيده. هي إشارة رائعة جدا،
1: إشارة لطيفة إلى هذه القضية. نعم،
2: يعني مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا.
1: نعم،
2: فإن الكبادة من العب.
1: نعم نعم. أيضا سيدي يعني من التوجيهات التي تتصل بالصحة من زاوية ستتضح الآن، نعلم الولد إذا بدأ بالطعام أو بالشراب أن يسمي الله. نعم. تعالى، ما معنى أن يسمي؟
2: والله معناها دقيق جدا، أنت حينما تسمي هذا الطعام من صنعه، هذه التفاحة من صنعها، هذه الخضار التي صنعت منها هذه الطبخة من صنعها، هذا القمح من صنعه. التسمية لها معنى أولي، معنى تقديري لله العظيم، يا ربي لك الحمد خلقت لنا هذه الأغذية، في مواد أولية، في قمح، في شعير، في مواد خضار وفواكه، يعني كل شيء، في أنواع الطعام لا تعد ولا تحصى. فالبسملة تعني أن هذا الطعام من فضل الله عليك.
1: نعم، تنسب الفضل
2: يعني
1: للصاحب.
2: أكثر الحيوانات نوع واحد يأكل كل حياته.
1: نعم.
2: أنت عندك أنواع منوعة من الطعام، أنواع منوعة من الفواكه، من الخضار، من اللحوم. فأولا من قدم هذا الطعام لنا؟ من صممه لنا يتناسب مع صحتنا ومع أجسامنا
1: ومع حاجاتنا؟
2: الحقيقة شيء دقيق جدا، توافق الطعام مع أجهزة الإنسان شيء مذهل.
1: حتى اليوم في رسمات سيدي كل يعني من اللطائف نجدها.
2: نعم.
1: الجوز مثلا.
2: نعم.
1: على شكل الدماغ ويفيد الدماغ وهكذا.
2: نعم. نعم. الغذاء وحيد الدماغ الجوز.
1: الجوز. نعم.
2: كل شيء، كل شيء تقع عينك عليه خذ منه جزءا، ما في غذاء إلا ينفرد بميزة يغطي بها حاجب الإنسان. وقل قليلا إن عشر ما نأكله يكفي لبقائنا أحياء.
1: نعم.
2: نعم.
1: نعم.
2: وقل ونعم وابذل جهد.
1: نعم.
2: تحرك.
1: نعم.
2: تحرك بعدين ابتعد عن الشدة النفسية أخطر شيء.
1: نعم. إذن البسملة قلتم سيدي أولا، هل أنت أنسب الفضل لصاحب الفضل؟
2: نعم. الآن هل تأكل وفق منهج الله؟
1: تطبيق السنة.
2: تطبيق السنة، واحدة لمعرفة فضل هذا الطعام، والثانية لأساليب تناول هذا الطعام.
1: هذه البسملة.
2: نعم، هي البسملة، هي معناها.
1: نعلم أولادنا على البسمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الغلام، قال له
2: كل بيمينك، سمي الله وكل بيمينك
1: وكل مما يليك،
2: مما يليك.
1: نعم. أحيانا تجد ابنا غير لم يتعلم آداب الطعام،
2: تطيش يده على
1: في الصفحة. نعم. أيضا سيدي هناك أمر في التوجيهات النبوية الصحية، موضوع السكريات. النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار في رمضان كان يفطر على تمرات.
2: نعم. يبدو أنه سكر الفواكه أسرع مادة على الإطلاق، بأنها تنتقل من الفم إلى الدم بعشر دقائق. لو واحد أكل ثلاث تمرات وصلى المغرب بعشر دقائق، وصل هذا السكر، سكر الفواكه، إلى مركز الشبع بالدماغ. هذا المركز تنبه فشبع الإنسان، انتهي صلاته، الآن يأكل باعتدال، ما حد في نهم، ما حد في مبالغة بالطعام، جميع أنواع النهم انتهت. هذا توجيه النبي. ثلاث تمرات، أنا أقول بالتوسعة، نصف تفاحة، نصف إجاصة، تينة واحدة، خمس حبات عنب، أي سكر الفواكه كله، هذه أسرع مادة تنتقل من الفم إلى الدم.
1: نعم.
2: بعشر دقائق، واختصارت مغرب تقريبا.
1: نعم.
2: فأنا فوت أدخل للبيت كل نصف تفاحة، صلي الظهر أتناول الطعام.
1: إذا سيدي حريب الأب يعني في رمضان أن يفطر مع أبنائه على التمرات، ثم يقومون معا مع الزوجة
2: ويبين لهم
1: المغرب
2: الحكمة،
1: ويبين لهم الحكمة، ثم يجلسون على الطعام.
2: نعم.
1: يعني هذا توجيه،
2: طبق السنة وانتفع من هذه السنة صحيا.
1: نعم. نعم. سيدي الفاضل، أيضا من التوجيهات الصحية الضمنية في السنة دون إشارة مباشرة لكن صحية، هو ممارسة الرياضة.
2: نعم.
1: الأولاد كيف نعلمهم على ذلك؟
2: والله هو في حد أدنى من الرياضة لا بد منه.
1: نعم.
2: وإلا هناك مضاعفات خطيرة، تراكم الدهون خطير جدا، الإنسان بلا حركة، الإنسان حينما ينام ينخفض النبض إلى 55، فإذا انخفض النبض إلى 55 مشى الدم بطيئا، فإذا مشى بطيئا ذرات الدهن تترسب على جدران الأوعية تفقد مرونتها، والإنسان عمره بعمر شرايينه. يعني لو سألت مرة طبيب، واحد ما أصابه ولا برض كيف يموت؟ آلية الموت غير انتهاء أجله
1: طبعا،
2: آلية الموت
1: آلية
2: تصلب الشرايين.
1: نعم.
2: فالحقيقة أنه زيت الزيتون أولا يطيل عمر الشريان.
1: نعم.
2: والحركة تطيل هذا العمر، فلا بد من حركة، فالمشي حركة، صعود درج حركة، وأنا بقول كلمة دقيقة على معظم الأطباء، لا بد من المشي باليوم نصف ساعة الحد الأدنى، يضمن نتائج تفوق حد الخيال. المشي نصف ساعة،
1: هذه رياضة.
2: لو عندك خمس سيارات لا بد من أن تمشي، وقالوا العوام يا بتمشي يا بتمشي.
1: نعم. نعم. يأخذ أولاده معه مثلا، يحدثهم، يسامرهم
2: مع المشي في حديث ممتع.
1: نعم.
2: في كلمة ثانية، ومع الطعام في حديث ممتع. أقول بتمنى على كل الأسر لا بد من وجبة تجمع كل أفراد الأسرة، ولا بد من إطالة هذه الجلسة ولو ساعة. أثناء الطعام في سؤال من ابن لأبوه، ماذا قال المعلم يا بني اليوم؟ في توجيهات معينة صحية أخلاقية دينية. لو جعلنا الطعام لقاء يومي أساسي لأفرق. قد يكون مساء عشاء العشاء، قد يكون الظهر أو الصباح، ما بيفرق، بس لابد من وجبة طعام تجمع أفراد الأسرة، بيتم في تبادل أفكار، توجيهات، ملاحظات، أسئلة، تعليقات، فجلسة طعام مباركة.
1: هذه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة الطعام، يعني أن نجتمع عليه.
2: نعم.
1: اجتماع على الطعام. أيضا سيدي، من المشكلات الصحية التي يعاني منها الأولاد النوم المديد، يعني أليس الاستيقاظ لصلاة الفجر؟
2: لكن هو الحقيقة النوم المديد نوم مرض.
1: نعم.
2: الهروب من الواقع يصير في نوم.
1: نعم.
2: هذا نوم مرضي، مدام يناموا كثيرا في عنده مشكلة، أخفاق في الدراسة أحيانا، أو أب قاسي جدا بينام هروبا منه، بس كان وضعه صحي، وضعه الدراسي جيد، والده مربي عاقل رحيم متوازن، بينام النوم الطبيعي.
1: نعم. نعم. يوقظهم إلى صلاة الفجر.
2: نعم. أيضا هذا من والله أنا معلوماتي الدقيقة أنه الإنسان يجب ألا يبقى نائما فوق 4 ساعات. لو التوجيه الغربي غير الإسلامي، قم بعد 4 ساعات، تحرك 4 ساعة، يعني صلي الفجر، استيقظ صلي الفجر، الفرض والسنة، قرأ قرآن، رجعنا. الحركة هي منعت استمرار النوم. النوم إذا استمر، النبض انخفض من 55، الدم مشي بطيء، ذرات الدهن ترسبت على جدران الشرايين، بدأ بتصلب الشرايين. فلا بد من نوم متقطع.
1: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. بقي لنا حديث في التوجيهات الصحية، سنتحدث عن ظاهرة مهمة ينتظرها يعني كثير من الإخوة. إن شاء الله سأتركها مفاجأة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي، شكر الله لكم حسن المتابعة، شكر الله لشيخنا هذه الكلمات الطيبة. أسأل الله أن يحفظ صحتكم وصحة أولادكم، أن يحفظ دينكم ودين أولادكم. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من الأخلاق المحمدية حسن الظن بالناس وسلامة الصدر. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى: السلام، المميت، الشهيد. والتخلق باسم الله تعالى السلام يكون بأن يسلم قلبك من سوء الظن بالناس وما قد يترتب عليه من الحقد والحسد. والتخلق باسم الله تعالى المميت يكون بأن تميت على الفور من فكرك وساوس الشيطان من سوء الظن بالله وبالناس ولا تفكر بها مطلقا. والتخلق باسم الله تعالى الشهيد يكون بأن لا تصدق إلا ما رأيت أو سمعت، ولا تصدق ما نقل لك من كلام سيء عن فلان أو فلان حتى تسأله وتتبين منه. فالمتخلق باسم الله الشهيد لا يأخذ بالظن. أيها المستمع الكريم، خدعوك فقالوا إنه من كان سليم القلب طاهر النية لا يحمل ضغينة على أحد، فيسامح من آذاه ويتصف بأنه إنسان مسكين ومغلوب على أمره، وبالتالي قد يبدو للبعض ضعيفا يخاف أن يواجه الآخرين، ولكنه في الحقيقة أسعد الناس. هو ينام وليس في قلبه غش ولا حقد ولا حسد ولا بغض ولا سوء ظن على أحد، يمسي كل ليلة سليم الصدر هانئ البال. كيف ذلك؟ ببساطة، شهد فعل الله تعالى فيما جرى له من أذى، فهو يدافع عن نفسه ويطالب بحقه، ولكن قلبه لا يحقد على من أساء إليه بل يسامح في أول فرصة. هذا لعلمه أن الذي حصل معه من أذى الناس مقدر عليه. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أيها الأحبة، حسن الظن بالناس هو أن تظن بالآخرين خيرا. فحسن الظن عبادة عظيمة، وهو شعبة من شعب الإيمان. وإنه من حسن الإيمان أن يكون عندك سلامة الصدر على الدوام، فإذا جاءك من يريد أن يتكلم أو يغتاب أحدا، فالمطلوب دائما في مواقف كهذه ألا تستمع له، فإن أصر فلا تسمع ثم لا تسمع، لكي لا تعرف أمرا سيئا عن هذا الشخص الآخر فيتغير قلبك تجاهه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فقال: مرحبا بك من بيت، ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك، إن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثا: دمه وماله، وأن يظن به ظن السوء. وفي الحديث: خصلتان ليس فوقهما شيء من الشر، سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. مما نسمع في المجتمع قوله: أنا متأكد أن فلانا كان يقصد إهانتي أمام الناس، فلانة رأتني من بعيد ولكنها تعمدت ألا تسلم علي، وقولها: أشعر أن زوجي يخفي سرا عني، وقوله: أشعر أن زوجتي تتكلم عني بالسوء وراء ظهري، وقولها: فلانة لم تأتي إلى عزاء والدي فلن أذهب إلى عزاء والدها. أقاويل عديدة، ترى من زرع في عقول هؤلاء تلك الخواطر؟ إنه الشيطان.
يزرع الظنون الكاذبة عبر رمي فكرة أولا، فمن استسلم لها ولم يصدها جعلت هذه الفكرة تكبر وتتحول إلى سيناريو وحوار في عقله، فتصبح ضخمة شيئا فشيئا، حتى يقع الأفراد والجماعات بعضهم ببعض وتدخل الفتن بينهم. الحل إذن يكمن في أن تلتمس الأعذار. علينا أن نضع أنفسنا مكان الآخرين، فذلك يجعلنا نعلم أننا قد نخطئ ونتمنى لو لم نلم على ذلك. فلما لا نعامل الآخرين كما نحب أن نعامل؟ إن النظر في عيوب الآخرين وتقصيرهم يلوث القلب ويغير المشاعر. فلنفهم كلامهم على أحسن معنى، ولنتجنب الحكم على نياتهم، ولنتذكر دائما قباحة سوء الظن عند الله ووزن هذه المعصية، ولنستحضر أننا نريد أن نلقى الله بقلب سليم. وتقول القاعدة: إذا أراد الإنسان أن يغير الطريقة التي يعامله بها الناس فعليه أولا أن يحسن ظنه بهم، وثانيا أن يغير الطريقة التي يعامل بها الناس والتي كان ينظر إليهم بها وإلى معاملتهم معه. فعندما لا يلقي لكل شوكة بالا ويلتمس الأعذار، سيصير إلى مرحلة تنهمر عليه الورود والرياحين. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وبدأت جولة تحقيقات مع هذا الشاب حول من أين اشتريت هذا السلاح الذي طلب منك.
1: طبعا ومع شدة التعذيب اعترف.
0: نعم اعترف من أمره بالشراء، فقام الاحتلال بمداهمة بيته أيضا وعذبوه كثيرا حتى اعترف على المسؤول الأكبر منه.
2: وهل وصلوا إلى الشيخ أحمد ياسين؟
0: للأسف يا بنتي.
3: واضح أن الاحتلال مركزين على أولادنا في العسكري.
4: يا شيخ ممكن يكونوا الصهاينة بلموا كل اللي بيصلوا بالجوامع.
3: يا دكتور بعد كشف عملية قتل العميل أنا صرت قلقان وبديش يصلوا إلكم.
5: طيب إيش الرأي يا شيخ؟
3: بدي إياكم تغادروا البلد عاجلا الآن.
4: نصبر شوية يا شيخ يعني ولا كيف؟
3: لا بسرعة بدي إياكم تغادروا البلد، وإذا كانت الاعتقالات عادية تعودوا، وإلا فسلامتكم بتهمنا، وتتابعونا العمل العسكري والإعداد والتدريب في الخارج. الآن غادروا البلاد.
0: كان الشيخ أحمد ياسين يفكر بأن يقطع سلسلة الوصول إليه.
1: لم أفهم يا أبي.
0: يا ولدي مع التعذيب كل شخص سيعترف على مسؤوله حتى يصل إلى الشخصين اللذين يعملان مباشرة مع الشيخ، فإذا غادر هذان الشخصان سيبقى لدى الشيخ فرصة لإعادة التنظيم. الحمد لله. وبسرعة غادر الدكتور أحمد الملح القطاع.
2: وماذا عن أبي إبراهيم؟
0: حاول لمدة شهر ونصف ومنع من مغادرة القطاع.
1: هل أمسك به الاحتلال؟
0: للأسف نعم.
2: كان يجب عليه أن يغادر، يجب. هذا يعني يا أبي أنهم سيصلون للشيخ.
0: نعم وصلوا للشيخ.

0: إسرائيلي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله.
2: إيش في؟ إيش مالكم؟
0: أحمد موجود؟
2: آه موجود، خير إن شاء الله.
0: بس بدنا إياه شوية، ساعة وبيرجع.
2: ساعة؟ وين رايح؟ وين رايحين؟
1: لا حول ولا قوة

0: الله الظالم، إن الله يمهل ولا يهمل.
1: إلى أين أخذوه يا والدي؟ وهل عذبوه؟
0: إنهم لاحتلال يا معاذ، قطعا عذبوه وأهانوه.
2: هل عذبوه كثيرا يا أبي؟
3: الحقيقة يا نسيبة أن الاحتلال دائما يسعى لعمل أشياء كثيرة عند الاعتقال. أولا يريد أن يعرف معلومات، ويتوقع أنه مع مزيد من التعذيب سيقول المعتقل كل الذي يعرفه، وثانيا ينتظر أن يتحرك أثر نفسي عند المعتقل فيبتعد عن الطريق الذي يسير فيه.
2: لا يا والدي، لن يثنينا التعذيب، سنظل نحاربهم حتى يخرجوا من أرضنا.
1: سألتك يا والدي كيف تعامل معه المحققون؟
4: يا أحمد كل احكي، أنا بسمع.
5: إيش أحكي؟ إيش أقول؟
4: كل كل شيء، كل اللي بتعرفه.
5: طب اسألني عشان أجاوبك.
4: أنت مسؤول عن العمل العسكري؟
5: أنا بدي أحاربكم لأنكم أخذتوا أرضي.
4: أنت مسؤول التنظيم العسكري؟
5: أنا مش مسؤول إشي، أنا بدي أطرد اللي أخذ أرضي وقتل أهلي، لازم أحاربه.
4: تحارب مين؟
5: أحارب القتل المجرمين اللي قصفوا بالطيران لبيوت الآمنة، اللي قتلوا الأطفال.
4: جاوب على السؤال، تحارب مين؟
5: بحاربكم أنتوا، أنتوا اللي مسمين حالكم إسرائيل.
4: طيب من وين المسار يا أحمد؟
5: مساري إيش؟
4: مساري سلاخ؟
5: باعت ذهب مرتي وإصحابي باعوا ذهب نسوانهم، ولمينا من كل واحد مصاري.
4: أوهو، كمان مرة، من وين جبت مساري يا أحمد؟ بديش أستخدم معك العنف.
1: والله يا أبي لئن رأيت هذا الضابط لأعلمنه درسا لن ينساه.
2: وماذا ستفعل؟
1: سأهينه وأذله كما فعل بالشيخ أحمد ياسين.
3: هذا ليس كل شيء يا أولادي، لقد عاملوا الشيخ وعذبوه بطريقة مهينة ومؤذية، وكانوا يستخدمون معه أساليب مختلفة.
1: وكم استمر التحقيق مع الشيخ يا أبي؟
3: استمر قرابة 45 يوما، كل يومين تكون جولة وهكذا.
1: تقول أساليب تحقيق؟ ماذا تقصد بأساليب التحقيق؟

0: احنا يا احمد بنعرف كل شيء.
1: تمام، اذا فيش مشكلة.
0: طيب طيب، لمين هذه الصورة؟
1: هذه صورتي وانا في بيتي.
0: عشان تعرف انه احنا اي شيء بدنا اياه بنعرفه.
1: صحيح كلامك، انا بيتي مفتوح لكل الناس، واي واحد ممكن يدخل البيت ويعمل حاله بده يولع سيجارة وتكون كاميرا التصوير ويصورني. هاي الصورة اي حدا بيشوفني فيها، وكل الناس ممكن يصوروها، يعني فيش شيء كبير.
0: طيب هذه الصورة؟
1: هذه جارتنا أم فرج، على سلامتها، عندها 14 من الأبناء.
0: بس يا أحمد، إخنا عنا كلام كتير.
1: بس طبعا، بس واللي عندك أرضه على الناس، إحنا بنعمل الصواب.
0: لا تخاف مني، أنا بمزخ معك بس. أحمد تشتغل معنا؟
1: أنا سأشتغل، ولكن ليس معكم. أنا سأدفع كل عمري لأجل طردكم من أرضي.
0: ناس كتير خاكوا زي هيك، وهيهم وزراء ومسؤولين.
1: قاتل الأطفال المجرم، سأعمل معه بالطريقة التي يفهمها.
2: إيش الأخبار؟
0: بيقول إنه فيش ممول، وإنه هو اشترى سلاح منه ومن أصحابه، باعوا الذهب وتدينوا من أصحابهم وكلام.
2: لازم نتأكد من هذا الكلام، شددوا عليه في التحقيق.
0: اسمع، هو توفي زنزانه

وجيبوا معاه العميل ماهر ممكن يطلع منه كلام. يلا يلا

0: حسبنا الله ونعم الوكيل. حقا يا أولاد، الاحتلال ظلم وبطش وعذب الناس بشكل كبير، ولكن لابد له من نهاية. أنتم بإذن الله من سيعيد للناس مظالمها.
1: طبعا يا أمي طبعا، أنا إن شاء الله سأفعل.
2: ربنا يحفظكم يا رب.
3: وهل توقف العمل يا أبي باعتقال الشيخ؟
2: طبعا تأثر العمل قليلا، ولكن تفضلوا يا إخوة، مين حضراتكم؟ نتعرف.
4: بارك الله فيك، إخوانك إن شاء الله.
2: سامحوني على السؤال ولست أدري من أين أبدأ، لكن لابد أن نرتب أنفسنا لمرحلة قادمة بحيث يبقى العمل مستمرا بعد اعتقال الشيخ.
5: يا شيخ أبو أحمد، هذا كلام أكيد.
6: نوزع الأعمال على بعضنا إلى حين أن نجد من يقوم بالعمل.
2: من المهم يا إخوة أن لا يظهر. وكان اجتماع قيادة الحركة على مواصلة العمل على كافة مجالاته في غياب الشيخ، وأن يحمل آخرون الأعمال التي كان يتابعها الشيخ.
1: تقصد العمل العسكري؟
2: أجل،
3: ولكن يا أبي كان الشيخ يتابع أيضا العمل الخيري والمجمع والجمعية، أليس كذلك؟
0: ما شاء الله على ذاكرتك يا نسيبة.
3: لقد كتبت يا أمي، إنها معلومات مهمة لا أستطيع نسيانها.
2: نعم يا بنيتي، ولكن الشيخ كان يتابعها من خلال أشخاص هم يقومون بالعمل، يعني أن العمل بإذن الله لن يتوقف.
1: ولكن لم تكمل لنا يا والدي ماذا حدث حينما قرر الاحتلال أن يضعوا عنده عميلا.
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين. أحمد ياسين، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نتابع الجزء الثامن من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق المفكر العربي الفلسطيني. أستاذ منير، تحدثت عن عاملين ساهما في هذا التحول الذي حدث لدى القيادة الفلسطينية. أريد أن أسألك إن كان هناك عامل ثالث قبل أن أسألك كيف تعاملوا مع هذا الموضوع. هل كان الإحساس بفقدان القدرة على خلق حالة اشتباك أوسع مع الاحتلال عاملا أيضا؟
2: وهذا منذ البداية كان هيك، يعني كان الحقيقة ما كان في تخطيط لتطوير الاشتباك بشكل فعلي.
1: يعني لم تكن هناك نية يعني ترجمة الكفاح المسلح بشكل دقيق أو كما جاء في المنطلقات؟
2: بالتأكيد ما كانش في هيك نية، ما كانش في قناعة أنه في قدرة. كان في قناعة أنه بيقدر يكون في مستوى ما من المقاومة، مستوى ما من المواجهة، ولكن ضمن سقف معين. هلا بجوز التفكير يعني الأساسي إنه لا توجد إمكانات لفعل ذلك، أو فيش دعم بهذا المستوى اللي يتحمل مسؤولية الدخول في حرب طاحنة مع الكيان الصهيوني. يعني أنا بذكر واحدة من الأحداث لما قضيت الأخت عطاف عليان،
1: نعم، اللي كانت اعتقلت في سجون الاحتلال بسبب
2: انه كان في عملية
1: استشهادية
2: في ضد مركز رئاسة الوزراء الاسرائيلي. فياسر عرفات رحمته عليه لما قرأ اخبار هي اعتقلت ونشرت اخبار ايش العملية وشو كمية المتفجرات اللي كانت وكيف كانت تتنفذ، يعني هي عملية كانت قابلة للتحقيق وكانت قاب قوسين او ادنى، قال لأبو جهاد، قال له ايه ده، دول كانوا عايزين يقضوا علينا ما يخلوش منا المخبر اللي عم بيعملوا هاي العملية. كان بقصد أبو حسن وحمدي اللي كانوا بحضروا لهاي
1: العملية، رحمهم الله. ذكرهم.
2: اي نعم. فالقصد من الموضوع انه كانت عملية مثل هذا النوع اللي بتكون عملية استشهادية في مركز رئاسة الوزراء، كان ممكن لو نجحت كان ممكن فعلا ترفع
1: يعني تخلق حالة من ردة الفعل الكبيرة
2: تصعد إلى أقصى الحدود.
1: طب
2: يعني
1: لماذا لم يلجأ إلى هذا؟ هم كانوا يقولوا من البداية أنه فتح هدفها توريط أو التوريط، موضوع مفهوم التوريط
2: مثلا يعني. هاي النظرية بتنسجم مع عدم الجدية أنه يوصلوا الصراع
1: الوضع إلى حالة التوريط الفعل،
2: أنه إحنا منطخ من هون بترد الجيوش العربية تدخل الجيوش العربية
1: فيتحقق التحرير.
2: يعني هذه جزئيا بتفرجي انه مش ما كان في هناك مشروع جدي لبناء قوة مقاتلة وتدخل في صراع قتالي وعمليات عسكرية وإلى أقصى مدى.
1: طيب إذن
2: بسقف يعني
1: عندما رأوا هذا التحول في الموقف المصري وبدأت الطروحات السوفيتية تظهر على هذا النحو، كيف تلقفوا الأمر؟
2: هذا الوضع بالذات هو اللي هيأ القيادة أن تبدأ بسلسلة التراجعات التي أخذت في البداية برنامج النقاط العشر، حجة برنامج الحد الأدنى والحد الأعلى.
1: بس هل هذا مرتبط بحرب تشرين ونتائجها ومسألة المؤتمر الدولي أم قبل ذلك؟
2: لا مرتبط في حرب تشرين. هلأ كان في إرهاصات من جماعة السوفييت زي ما قلت لك من 71،
1: نعم،
2: وحتى في بعض الإشارات أنه هذا أنكم تعملوا تحرير كامل وتصفوا الكيان الصهيوني وتبنوا دولة ديمقراطية، هذا ممنوع، هذا إشي خيالي.
1: لا.
2: فبدكم أنتم تهدوا تنزلوا لمستوى أدنى، على مستوى دولي، على مستوى تقبلوا بقرار 242 وذيوله، فبس تطلعوا من المولد بحمص الدولة يعني من 242. كانت هذه موافقة للسوفييت، ولذلك الناس المتحمسين للسوفييت هم أكثر الناس تحمسا كانوا لمشروع السلطة. ونفس الشيء بهذه المرحلة صار في تحول أساسي بفكر نايف حواتمي بهذه المرحلة نحو السوفييت. الجبهة الشعبية لحقت بعدها يمكن سنتين أو ثلاثة يعني باتجاه المسايرة مع الخط السوفيتي في المنطقة وإلى آخره. فإشي طبيعي كان القرار يعني التراجع الفلسطيني عن ميثاق منظمة التحرير ووضع برنامج اللي بسموه البرنامج الحد الأدنى، اللي هو ما كان برنامج الحد الأدنى، كانوا برنامجهم الحد الأعلى. لا
1: نعم.
2: هلأ بسترجع نايف حواتمي يقول أنا هذا برنامج الحد الأدنى، وين برنامجه الحد الأعلى اللي هو التحرير؟
1: نعم.
2: إنه إحنا ديروا بالكم ما بدنا نعمل السلطة مؤقت حتى تكون قاعدة كيف فيتنام الشمالية.
1: نعم.
2: شوف اللعب في في في القضية كيف كان.
1: احنا حنيجي على البرنامج المرحلي ومحاولة تفكيك بعض الجزئيات فيه، لكن في نقطة قبل البرنامج المرحلي، انت كنت في ذلك الوقت من المعترضين على هذا الخط وكنت تعبر عن هذا الرأي، بمعنى انه بدأ يظهر او تظهر تمايزا عن موقف القيادة الفلسطينية. كيف كان موقف القيادة منك وانت كنت مع احد الرجال التاريخيين زي كمال عدوان او
2: كمال كان استشهد بطبيعة الحال؟
1: كمال استشهد في 73 وكان انت بدأت تعبر ايضا عن قبل 73.
2: لا بالاصل انا معبر بس
1: بس يعني حدا زي كمال رحمه الله كيف تعامل مع موقفك النقدي، يعني وهو الذي اخذك على عاتقه في فتح بمعنى من المعنى.
2: يعني كمال الحقيقة رحمة الله عليه رجل انا احبه وأقدره وأعتبره من أهم القيادات الفلسطينية، ولو بقي يعني حيا لكان هو الآن بقود الشعب الفلسطيني لهالدرجة. يعني أعتقد كانت عنده هالقوة والمواهب والطموح.
1: نعم.
2: ولكن الأخ كمال عدوان كان في تلك المرحلة في تناقض في نفسه، في تناقض ما بين منطلقات فتح
1: وهو كان مقتنعا بها،
2: مقتنعا بها، وما بين الجانب العملي المتأثر بهذا المناخ، إنه ليش ما يصير مرونة وسلطة ودولة وإلى آخره. ولذلك وكان يجهر فيه. لذلك لما استشهد كمال عدوان أنا كتبت مقال عنه طويل، فكتبت المقال كمال عدوان من خلال كتاباته، مش كمال عدوان من خلال أفكاره أو من خلال كمال عدوان. فلما المرحوم ماجد أبو شرار قرأ المقال قال لي إياك تكتب ترثيني إذا أنا استشهدت. قلت له لماذا؟ قال لي هذا كمال عدوان، كمال عدوان من خلال كتاباته بيطلع رفضاوي فتحاوي لا أقصى الحدود، في نقاشاته مش
1: مرن وعملاني
2: وكان يعني قابل انه يدخل في لعبة التسويق.
1: بس هذه الازدواجية يعني ربما ما منعته من انه يحاول ان يركز جهدا في الارض المحتلة كلفه حياته. هل تعتقد ان استشهاده كان يعني السبب فيه هو موقفه من مفهوم العمل المقاوم داخل الارض المحتلة؟
2: لا شك كمال عدوان كان اكثر جدية في عمل شيء جدي في الكيان الصهيوني. كان ممكن كمال عدوان لو طال عمره لرفع مستوى الصراع العسكري والسياسي، يعني كان يشعر أنه يجب أن يكون هناك ثقل للثورة ملموس حتى تجيب شيء. هذا خلفيته. ولذلك هو لما استلم من الأخ أبو جهاد اختار كل من يعتقد أنهم العقول التي يجب أن تعمل في الغربي.
1: نعم. القطاع الغربي هو القطاع الذي كان في فتح معنيا بالعمل في الأرض المحتلة.
2: الأرض المحتلة. ولذلك هو جاب مجموعة من الأشخاص اللي دخلهم على العمل، حتى اللي كانوا يشتغلوا بالإعلام.
1: نعم.
2: العلاقات.
1: استقطب حالات مميزة.
2: ومن جملتهم كنت أنا. يعني.
1: توليت أنت وقت العمل السياسي.
2: كنت أنا مسؤول عن العمل السياسي في الأرض المحتلة. وأتابع توجيه الإذاعات الفلسطينية لضبط الخط.
1: نعم.
2: السياسي للإذاعات الفلسطينية. هذه الفترة اللي أنا عشتها مع كمال عدوان هي الفترة الخصبة يعني في عمل تنظيمي إذا بدك، وهو اللي خلاني يعني أدخل على مركز تخطيط.
1: نعم.
2: كرئيس قسم للأرض المحتلة على أساس أتابع السياسة اللي تخدم الإعلام الفلسطيني، تخدم وضعه. نعم. كان يوميا يأتي إلى التخطيط.
1: طب هو مركز التخطيط أنت نقلك عليه يعني كان حل وسط بينك وبين فتح؟
2: لا كان غطاء في البداية. كان مفروض يكون غطاء لعملي في الأرض المحتلة. نعم. العمل السياسي
1: بالأساس اخترتوه أنتم كغطاء مش نتيجة الخلافات مع فتح.
2: لا هذا كان موقف كمال عدوان، لما استشهد كمال عدوان وعاد الوضع للأخ أبو جهاد، الأخ أبو جهاد أبعدني عن العمل السياسي، أنا بقيت في التخطيط.
1: نعم، بقيت في مركز التخطيط.
2: فأصبح التخطيط نفي لي عن العمل الفتحاوي
1: السياسي المباشر، وانت
2: واقعيا
1: جيت لهم من باب تاني.
2: وأنا لا، أنا ما كانش مفرقة معي يعني، لأنه أنا ما كنت أستغل موقعي
1: يعني. لا لا عفوا، بس أنه أنت يعني عدت إلى العمل التنظيمي بطريقتك. طيب، تقييمك للبرنامج المرحلي، يعني هناك من يقول أن الفلسطينيين كانوا بحاجة لمبادرة سياسية، هل كان الفلسطينيين بحاجة لمبادرة سياسية؟
2: كانوا بحاجة إلى التوافق مع الموقف السوفيتي والمصري تاع السادات.
1: كانوا بحاجة ولا هم أرادوا ذلك؟
2: لا، هلا بمعنى انه كان موقفهم صح موقفهم غلط. وانا برايي كان استخدموا استخدام لتغطيه سياسات سوفيتيه وعربيه سيئه جدا وصلت للي وصلت له الثوره الفلسطينيه. انا كان برايي انه الفلسطينيين يجب ان لا يدخلوا في اللعبه السياسيه، يتمسكوا بميثاق منظمه التحرير، يتمسكوا انهم مقاومه وثوره، ولا يصطدموا لا مع النظام العربي ولا يبدوا من النظام العربي يقعد يعترف فيهم ويدخلهم، ولا انه يكونوا رقم صعب في المعادله، لانه ما كانش في معادله اصلا.
1: نعم،
2: ولو كان في معادله ما كان انتظروهم، ما كانت امريكا وبريطانيا انتظرتهم، او الكيان الصهيوني كان سلموا الضفه للاردن وسلموا غزه لمصر. ولكن كان واضح انه ما فيش قرار دولي للانسحاب ولا تطبيق قرار 242. اذا عايش خايفين، ولماذا بدكم تدخلوا انتم على الحشره؟ الذين دفعوهم الى هذا الطريق فقط لكي ينتزعوا تنازلات فلسطينيه،
1: يثبتوا خط عند نقطه معينه،
2: يثبتوا خط عند نقطه معينه. ولذلك انا برايي الفلسطينيين ما كان لازم يدخلوا في الطوشه
1: بالأساس، ولا حاجة بهم لبرنامج مرحلي سياسي،
2: ولا مرحلي سياسي ولا بحاجة إنه يطلبوا أكثر من إنه تكونوا في علاقة هدنة مع الأنظمة العربية أو بعضها، ويركزوا فقط على صراعهم مع الكيان الصهيوني كمقاومة.
1: طب هالقوة اللي كانت تحكي معهم مش كان بدها، أنتم مين؟ شو سياستكم؟
2: إحنا مقاومة، إحنا مقاومة، في احتلال بدنا نقاومه، نقطة على السطر.
1: ناس هذا بيصلح لبرنامج سياسي؟ بيصلح يتقدم نفس السياسية إن الواحد إنه هيك أنا بس عندي احتلال بدي أقاومه؟
2: أنا ضعيف، قدرتي أقاوم هالعدو. أنتوا بدكم تشتغلوا بالسياسي جربوا حالكم، نحن غير مقتنعين إنه العمل السياسي في منه فائدة، أنتوا دول جربوا. وفعلا ما كان منتظر لا الملك حسين ولا عبد الناصر ولا السادات ولا أحد من الفلسطينيين يقول له روح يشتغل بالتسوية، كانوا يروحوا يشتغلوا هم. طيب ليش بدكم يانا؟ النقطة الثانية، الرئيس عبد الناصر رحمة الله عليه قال للملك حسين أنت معك ورقة بيضة، روح اعمل تسوية، جيب الضفة الغربية والقدس.
1: نعم،
2: واتفق باللي بدك تتفقوا، بس جيب الضفة الغربية والقدس، يعني رجع اللي راح بال 67. ما قدر. طيب لماذا أنت تدخل في صراع مع الأردن؟ وهذا أحد إذا بدك الثقوب الموجودة اللي عملت الأزمة بين الأردن والفلسطينيين،
1: مسألة التمثيل.
2: مسألة التمثيل، وكان التمثيل باطن في مرحلة السبعينات، لأنه كان هم منظم هم ياسر عرفات أنه
1: أن يأخذ التمثيل.
2: لا، شو لماذا؟
1: يمكن إحياء الهوية الوطنية في مواجهة شيء من التبديد.
2: طيب فين الأرضية إلى أنت هويتك بندقيتك؟ إحنا أول ما دخلنا رفعنا شعار هويتي بندقيتي.
1: ما هو بندقيتك إذا أخذوها منك
2: لا يأخذوها، ولا ما يأخذوها منك بضل لك تمثيل في السياسي، ما أنت بتصير معلق يعني مثل الريشة. أنت قوتك في بندقيتك، قوت الفلسطيني أنه بيقاوم الكيان الصهيوني، عظمة الفلسطيني أنه بيستشهد في القتال ضد العدو الصهيوني، مش عظمة الفلسطيني يدخل في العمل السياسي ويعمل تنازلات في القضية الفلسطينية ويعمل تنازلات على أساس أنه ينوجد على الطاولة.
1: أبو يعني أبو عمار رحمة الله عليه ياسر عرفات أراد أن يدخل عبر مدخل يعني القرار الدولي يحوز فيه على التمثيل بعدما اقتنع أن البندقية لا تعطي شيء مثلا، وصل إلى هذه القناعة.
2: شو بده بالبندقية تعطي شيء؟ وما لازم يطلب الفلسطيني البندقية تعطي شيء؟ يعني إذا كان هدفك سلطة
1: مش بحاجة لمقاومة،
2: لا المقاومة بتعطيك إياها ولا العمل السياسي بيعطيك إياها. إذا سلطة، بجوز البندقية مع وضع عربي يحرر جزء من الأرض ساعتها إذن قول أنا أريد سلطة. ولكن قبل ذلك حافظ على البندقية وعلى روح المقاومة، على شعلة المقاومة، وعلى تثوير الوضع العربي باتجاه الكيان الصهيوني، ضد الكيان الصهيوني.
1: طيب.
2: أما إذا دخلت بلعبة الدول الكبرى
1: بدك تضلك تحط استحقاقات،
2: بدك تحط استحقاقات. شو ما هو المشكلة الآن سهل نناقشها للحق. في ذلك الوقت
1: كان في ناس تحت ضغوط، ربما
2: كنا في ذلك الوقت لما كنا نناقش هذا الموضوع يأتونا بأمثلة فيتنام الشمالية والجنوبية والحد الأدنى والحد الأعلى والتكتيك والمش عارف. ولكن الآن في تجربة عملية
1: أثبتت أنه هذا الموضوع ما
2: طبقتوا هذه الاستراتيجية ومشيتوا فيها. وين وصلت؟ وين وصلت بفتح؟ لا فتح ممزقة، فتح في حال يرثى لها، الجبهة الديمقراطية شو صار فيها؟ اتقارن بين وضعها الحالي وضعها بالسبعينات و72 كيف كانت، كل تدهور وضعه. الجبهة الشعبية تدهور وضعها، كل الحالة الفلسطينية، منظمة التحرير أين انتهت؟ طيب هي هذا كله مش نتاج خط سياسي، مش نتاج البرنامج والخط السياسي اللي تبعتوه. أنا أريد أن أفهم بهذا القضية. يا إما كنت على حق وطلعت الزير من البير ولو قطعة من فلسطين، ما طلعتها.
1: طب تقديرك لوقفه في ذلك الوقت في وجه الإرادة السوفيتية والمصرية شو كان ممكن يصير؟
2: ولا بيصير شيء، كان الكل بترجى فيهم.
1: مش كان ممكن يسحقوا كمان ببساطة؟
2: كيف بدهم يسحقوا؟ ليش وقفوا ضدهم؟ انت ليش، لماذا تصدم مع سوريا ولا مع الأردن ولا مع مصر؟ انت كنت تروح تصطدم لأسباب إلى علاقة بالتمثيل، إلى علاقة بالدور، لكن ما عمره واحد أجا ضربك لأنك بتقاوم. اختلفت معهم بالسياسة، انت اختلفت مع عبد الناصر مش لأنك بتقاوم.
1: نعم.
2: رحت هجمته عشان روجرز،
1: خفت بدي ياخذ روجرز منك يعمل تسوية على حسابه.
2: واختلفت مع سوريا لأنك انت بدك الورقة اللبنانية بإيدك للسياسة، بدكش لبنان يكون ممر للمقاومة، وان شاء الله سوريا بدها تاخذ لبنان، بدكش دخل. نعم. شو لك في طيب. الموضوع
1: بال74 بعد تبني هذا البرنامج وكانت الإرهاصات موجودة، حدثت تشققات في فتح وفي منظمة التحرير، حدث انشقاق قاده صبر البنا أبو نضال الله يرحمه في العراق، وحدث أيضا بناء جبهة الرفض. كيف تعاملت مع هذا الشكل الفلسطيني الجديد؟
2: أنا كنت هؤلاء أصدقائي وكانوا يعتبروا
1: وقريبين منك،
2: كنا قراب من بعض. نعم. أنا على قد الحال، بس أنا كنت من جزء من هال
1: من هذه الحالة المعترضة على موضوع التسوية،
2: المعترضة على قرار النقاط العشر. نعم. لآخره. ولكن الفكرة، أنا فكرة الانشقاق كانت بالنسبة إلي مرفوضة.
1: ليش؟
2: لأنه ما في فائدة، لأنه ما عندك مشروع آخر بديل اللي تقدمه للشعب الفلسطيني اللي يمكن أن يقود النضال بطريقة سليمة. ما في. كانوا هؤلاء لما بدهم ينشقوا يشتغلوا ببعضهم، يعني لما أبو نضال انشق دخل في معركة مع منظمة التحرير مش مع الكيان الصهيوني.
1: طب سيب بقول لك مشكلته الأساسية أو تناقضه الرئيسي مع الناس اللي انشق عنه.
2: طيب وين راح؟
1: ما بقول لك ولازم يضبط الوضع بالأول بعدين
2: وين وصل؟ ما هي الفكرة الآن لهلأ كل العقدة. أنا بفهم، أنا كنت بعمل انشقاق أو بعمل بخرج لو عندي مشروع حارب الكيان الصهيوني، أروح الداخل مثلا.
1: نعم.
2: أو أقدر أعمل قاعدة محررة، أو أقدر أعمل شيء، يعني الجوهر بالنسبة
1: لي لم تشعر أنك جدوى أو غاية قد تخدم الصراع مع الاحتلال من هذه الانشقاقات.
2: في ذلك الوقت كنت أقول لهم انتبهوا لقضية، إذا استطعتوا أن تثبتوا أنه ياسر عرفات سقط في الامتحان هذا لا يعني أنكم نجحتم بالامتحان. الإجابة عن الامتحان شيء آخر.
1: صح.
2: يعني بتكونوا أنتم يمكن سقطين أكثر منه، فأعطوني جواب على الامتحان ينجحكم. شو ما هو مشروعكم لمواجهة كيان الصهيوني؟ ما هو مشروعكم للمقاومة؟
1: شو كانت الأجوبة؟
2: الأجوبة أنه العقبة ياسر عرفات، العقبة فتح،
1: شيلهم بعدين احنا ابدا على طول.
2: لا، لو شلتهم بضلش اشي. ما المشكلة هون؟ يعني انت خد مثلا تجربة حماس قدرت تشكل شيء، والجهاد قدر يشكل شيء
1: من خلال التصادم مع الاحتلال، مقاومة، مشروع مقاومة،
2: مش من خلال الهجوم على
1: وعمل انشقاق على منظمة التحرير. نعم.
2: وبعدين الشعب الفلسطيني ما بحب
1: هذا الانشقاق، او يعني الآن ما بعرف الحكم عليه كيف ممكن يكون، لكن هذا الذي حدث، الانقسام في الحالة الفلسطينية بال74 في فتح وفي الحالة الفلسطينية، هل كان أيضا مرة أخرى بتأثير التجاذب العربي العربي أكثر منه بتأثير العامل الفلسطيني؟
2: لا، وراء صدام حسين علنا نشوف أبو نضال وراء كان العراق بالدرجة الأولى.
1: شو كان المقصود؟ هو أنه أنا أحصل على يعني حصة في الكعكة الفلسطينية؟
2: لأنه عنده حصة يضغط على ياسر عرفات، أنك أنت ياسر عرفات لما بدك تعمل محاور وتشتغل بالساحة الفلسطينية بدك تيجي عندي، ما زي ما كان مع الضغط على الأردن. بنفس الوقت كان إذا كان الملك حسين متحالف مع مصر أو أقرب لمصر يبدأ العراق يبعث له مسلحين وغيره انه لا بتيجي معي احسن لك من هذا. واذا نفس الشيء ياسر عرفات، ولذلك صدام حسين كل اللي عمله بين ال 73 خلينا نقول وال 78 او ما شابه
1: حتى 79 عندما عضو المجلس الوطني ال 15
2: نسيا منسي كاملا بعد ما صار ياسر عرفات بجبهه العراق، سواء كان في الحرب ضد إيران أو ضد سوريا. فلما صار في الجبهة معهم غفر له، حتى مشروع أوسلو، اتفاق أوسلو ظل مغطرش عليه، ما حكى كلمة عليه.
1: طيب هذه القوة هل قدمت يعني بمعنى جهدا فكريا تنظيريا؟ يمكن أنا لفتني كلمة أنت قلتها في حلقة ماضية أن فلان من الناس قد لا يجرؤ اليوم على نشر بيان من تلك التي كان ينشرها في ذلك الوقت. هل هذه القوة أو جبهة القوة الرافضة للحرية الاستسلامية أنتجت نصا يمكن الاعتماد عليه، يمكن الاعتداد به بأنه قدم مطالعة في إمكانية بناء وضع مختلف في الحالة الفلسطينية؟
2: كل اللي قدموه دعاوى ضد فتح، ضد ياسر عرفات، كل اللي قدموه كما قلت لك، يعني أنت تستطيع أن تثبت، لو فرضنا جدلا أنك أنت أثبتت أن الرجل ساقط في الامتحانات، لا يعني شيئا هذا، لا يوجد فيه تنظيم.
1: المهم أنت ما الذي حدث بامتحانك؟ إذا كانت كيف أنت تكون أجوبتك؟
2: أنت ماذا فعلت في التحديات في المقاومة نفسها؟ هذا السؤال. إذا هون أنت لم تستطع أن تفعل شيئا فأنت عملت عمل سلبي.
1: نعم.
2: اشتغلت ضد حالك،
1: فقط أحدثت انقسام ولم تنتج عملا صائبا،
2: أسأت يعني ما أفدت. ولذلك أنا بقول لحد اليوم لكل التجربة الفلسطينية، اللي بده يعمل شيء متميز أمامه الكيان الصهيوني بقدر يستطيع هناك يتميز فتميز.
1: طب أنت كيف استطعت التعبير عن رأيك الحاد داخل فتح دون أن تغادر صفوفها؟ بمعنى أن أنت قلت كلام، كتبت بما يعادل تقريبا ما كانت تتبنى جبهة القوى الرافضة للحرية الاستسلامية أو فتح المجلس الثوري كما عرف تنظيم أبو نضال لاحقا، ومع ذلك بقيت داخل الإطار.
2: في الحقيقة أنا لم أوجه نقد إطلاقا ولا تشكيك في قيادة فتح.
1: أنت نقدت النص، تحدثت عن الخيار.
2: أنا تحدثت عن خيارات سياسية.
1: نعم.
2: أنا قلت أن النقاط العشر هذه خاطئة، واجب التمسك بالميثاق، ولكن لم أقل أنه اللي وافقوا على النقاط العشرة
1: خونة
2: ولازم أحاربهم. هذه نقطة مختلفة.
1: نعم.
2: وقلت لهم أنتم رايحين للتهلكة كمان، نفس الشيء في أوسلو. ولكن بنفس الوقت اللي كان ممكن أتحدث أنا وياه وما أقول لهم طيب هؤلاء على خطأ، أمامنا العدو دعونا نشتغل فيه. هذا الفرق الوحيد.
1: أي لو حدث توجه نحو مقاومة الاحتلال ربما انعكست المسألة، ربما لا وجدت هذه القوى قطاعات تؤيدها فلسطينية واسعة.
2: حتى كانوا هم يحتجوا أنه إذا أنت بتعمل هيك بتفيدهم. هم كانوا يظنوا أنه إذا أنت طورت القتال
1: يستفيد منه الاتجاه الآخر،
2: ممكن يستفيد. تقول له بصحتين،
1: طيب المشكلة
2: يعني هون
1: هذا بدل على نوع من المناكدة السياسية أكثر.
2: يعني هذا مش حجة، هم يظنون أنا حجة. يعني كنت أضرب لهم مثل، قلت أقول لهم إذا جئنا إحنا وبنينا مستشفى في أرض خلاء، الأراضي التي حولها وقد تكون لناس أردياء راح تغلى، يزيد سعرها، ما بنبني المستشفى حتى ما
1: يستفيد
2: هؤلاء. فهذه يعني مضحكة.
1: طيب
2: يعني
1: أنا بدي أشكرك مجددا، احنا ما زال لدينا مسيرة من الكلام والنقاش حول تجربة التخطيط، ما حدث داخل فتح، تجربتك في العمل التنظيمي مجددا داخل فتح الى مراحل لاحقة، وتحول كبير شهدته لاحقا على صعيد التفكير والايديولوجيا. ربما هذا يكون موضوع ايضا في حلقة قادمة، حتى نلتقي مع الجزء التاسع من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. هلا نحن كلنا نعرف سيدنا عبد الله بن مسعود، بس له أخ اسمه عتبة بن مسعود، فهذا جد من نتكلم عنه، جده البعيد، أو جده والله هو جده اللزم، عون ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود. قال: كان عتبة بن مسعود أو عون ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود يقول: ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. إلى هنا وقفنا في الجلسة الماضية. ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسي. والله يا أخوانا، يعني ما استطاع أحدنا أن يجتهد في أن ينظر عيوبه ويصححها، أو يصححها فليفعل. هلأ الخطب تعرض هذه الخطب يعني عيوبا في الأخلاق، ما في مشكلة، يعني ممكن في الخطبة أنا وعم بدرس للخطبة وحضر للخطبة أنظر فبطلع أنا ما عندي هذا الخلق، أو أنا هذا الخلق الحسن عندي منه 50% لازم زوده، ولا بأس وأنت جالس كمان تراقب حالك، والله أنا ما عندي هذا الخلق، أو عندي 50 أو 60 أو 70، فلا بأس أنك تتحسن قبل أن تموت. سبحان الله، مرة وقع لي يا أيها الإخوة أمر أظن حدثتكم به. هلأ في الآخرة ما موجود إلا مكانين، جنة ونار. طيب الجنة دار كمال، بالتالي لا يدخلها ناقصون ولا نقص، يعني إنسان ناقص كله ما بيدخل، لأنه أخي يسيء للجنة، ولا إنسان يعني فيه نقص، هو جيد بس فيه نقص، هو منيح يعني في عنده 90 شغلة جيدين بس في يعني 10 شغلات فيه النقص فيه عيب. هذا منيح بالدنيا، يعني 90 من 100 ماشي الحال، بنجح يعني ممتاز، بس الجنة داره كمال، ما بيمشي الحال يدخل حتى هدون 10 يتهذبوا. شو طريقة التهذيب؟ بالآخرة ما في تكليف، إنه أخي الله حنعطيك فرصة مثلا جمعة جمعتين شهر شهرين سنة سنتين، ما في فرصة، خلص بده يدخل عن جنة الرجل. كيف التهذيب؟ نسأل الله السلامة، يعني المعادن اللي فيها خبائث، الذهب يا أخي اللي فيه شوائب، كيف التهذيب؟ بالنار، بده ينغط بالنار حتى تروح الشوائب، بعدين بيتفضل. وأنتم كلكم قرأ أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أناس إلى الجنة مكتوب على جباههم الجهنميون. نسأل الله السلامة. والله صعبة يا أخوانا، صعبة. هذه طريقة من طرق التهذيب والتنقية والتشذيب في الآخرة. في طريقة الشفاعة، فيه، بس ما بدري أنا. لذلك أنت أسرع، يعني من تصيبه الشفاعة لا ندري، نحن نسأل الله عز وجل أن يشفع فينا سيدنا محمدا، نسأل الله أن يشفع فينا الصالحين، نسأل الله أن يشفع فينا أباءنا وأمهاتنا، نسأل الله أن يشفع فينا عبادا قضينا لهم حاجات، نحن منسعى هيك من أجل أن يشفعوا لنا. بس أنت ما دام في الأجل فسحة يا أخي، يعني شذب حالك، هذب حالك، أدب حالك. هلأ في واحد بيقول أنا صار عمري 70 سنة هلأ أنا قايم أدب وربي وشو مجاهدة النفس وبذكر الله وبالعلم وجالس اللطفاء، إيخ شو يبس الخشب وما عاد يمشي الحال. لا لا، ما دمت حيا إمكانية الإصلاح قائمة، ما دمت حيا. وعند أهل التربية الروحية يقولون الطريق إلى الله تقطع بالقلوب مو بالأفعال.

عندي دبلوماسية يعني في الموضوع. مدري شو صايرني بس ما بعرف. ما عم تفهم علي، ما عم تفهم عليها يا أخي. طيب أنت شفت حالك هيك؟ هذا عيب فيك أخي. بس هي اللي هيك قالت، شو دخلني هلا؟ أصلا من طرق التربية، أهل التربية عندهم طرق. يعني هلا أنا شلون بدي دربك على أن تغضب يعني بتؤدة؟ كيف هلا أنا بدي ندرب واحد يغضب بس يكون غضبه منضبط بالشريعة؟ شو الطريقة؟ بدي استغضبك. يعني أنا بكون هلا قايل لواحد مثلا عند هالباب، هو وطالع نعره هيك تفشه شي دفشة، خلي يدق بهالباب الحديدي مثلا، بيجي هالباب الحديدي هيك بكتفك وفعلا بيوجعك. شوف شو بدك تقول، شو بدك تعمل، شو بدك تسوي. أخي هو ماشي ادعس له على رجله شي دعسة ماكنة. يعني أنا ما في طريقة، بدي شوف أنت وين وصلان مشان نعرف شلون بدنا نحسن هذا الأمر، نزيد ننقص، نزيد الجرعة ننقص الجرعة، بدنا نعمل فحص يعني. فالفحص نحن منجيب لك من يغضبك، نحن نستغضبك. حتى بيقولوا في الكتب، أنا قرأت، قال كانوا ربما أمروا المريد يعني الطالب أن يضع على ظهره جعبة فيها أشواك وأغصان وأشجار وأحجار ويمشي بها في سوق مزدحم، حاطط على ظهره الأشواك والأحجار ويمشي في سوق مزدحم. سوق مزدحم طبعا، فيضرب بهذا ويضرب بذا، يعني هيك بالحركة. فلما بده يضرب اللي على اليمين حيدخل العصاية أو الغصن الشجرة بطرف هذا اليمين والشوكة بهذا اليسار. هلأ الناس بيختلفون، ربما هذا شتمه وهذا ربما دفعه، ربما هذا تكلم معه كلمة نابية، ويقولون له تذهب من أول السوق إلى آخره وترجع ولا تتكلم بكلمة أبدا. هيك هلأ الوظيفة هيك، يلا وأنا عم راقبك وأنا قاعد، روح وارجع. الله أكبر. عد بقى يعني، وهو رجل له مكانته، هذا بيشتم وهذا بيسب وهذا بيؤذي، هو ما بده يحكي شيء. تدريب على أن كان شيخنا عليه رحمة الله يحكي لنا قصة، هذه القصة تربوية بس هي كانوا يجرونها. في مريد جاء إلى شيخه وطلب إليه أن يدخل الخلوة. الخلوة أنك تأتي إلى غرفة في المسجد تكون مخصصة، فتدخلها تتفرغ فيها للعبادة 10 أيام، 20 يوم، 30 يوم، ما تقابل أحدا، بس الغرفة لك أنت وقرآنك وسبحتك وسجادة صلاتك، يأتيك طعامك الخفيف وشرابك. وكانوا هيك يدخلون المريد، أنه أنت تدخل تساوي خلوة 5 أيام، أنت 4 أيام، أنت 10، أنت 20، أنت 30. هي والله من أين جاءوا بهذا الشيء؟ في شيء بالشريعة اسمه اعتكاف. فيدخل المريد خادم الشيخ، فالشيخ هيك يسلك المريدين يدخلهم خلوة ضمن الوظائف يعني. فخادم الشيخ الذي يؤتي الناس بالطعام والشراب، في رجل صار له قاعد شي 12 يوم 13 يوم في الخلوة. بيقول خادم الشيخ للشيخ، بيقول له يا سيدي والله هذا الرجل اللي صار له 12 يوم فلان الفلاني، والله أنا حاسه يعني كأنه كمل، يعني في رقية أخي في حالاته الروحية في عباداته، أنا عم تابع انشغاله بالعبادة عجيب، خشوعه في الصلاة غريب، فلو يعني أنا أرى أنه يخرج. قال له هذا يا بني لسه ما استوى لسه. قال له سيدي والله أنا يعني شايف كتير جيد. قال له طيب اختبره ماشي لنشوف يعني. قال له شو بعمل؟ قال له شو عم تساوي له على الغداء؟ قال له شوربة وخبز. قال له اليوم بتحط له بزبدية الشوربة بدل رشة الملح معلقة ملح، معلقة ملح بزبدية الشوربة، ملح ناعم، أخذ له إياها. فوالله أخذ له إياها زبدية الشوربة وشو اسمه قطعة خبز. هذا إجا بده يبدأ، قال له قل لي شو بيصير. إجا بده يشرب

0: بالشوربة.
1: ده أول معلقة ملح مثل الصبر راح نفخ بوشه. هذا الخادم خادم الشيخ الذي يأتيهم بالطعام قال له شو ما فيك أنت ما بتفهم ما دقتها لك شو العمى صايبك وين الذكر وين الصلاة وين القرآن. رجع هذا الخادم إلى الشيخ قال له سيدي والله هذا ما استوى. ايه مضى شي 10 أيام تانيات الشيخ قال له افحصوا هلا. قال له شو عمل؟ قال له خذ له زبدية شوربة بس بتحط له ضعف يلي حطيته المرة الماضية. قال له طيب حط معلقتين. اجى الرجل بدأ بسم الله اكل بلع يعني اللقمة وتوقف عن الطعام. قال له الله يجزيك الخير الله يسلم هديات والله أنا عم بعذبك معي يعني كتر خيرك صلي 20 يوم أنت عم تخدمني وأنا ما عم بشغل شيء الله كنت يسلم وديت أنا اكتفيت هلا يسلم تفضل كمل. قال له لا يسلم وديت خلص شكرا. حمل الصينية وطلع. قال له سيدي هلا استوى. فهذا يا أخوان والله تدريب يعني هلا مرات هم كانوا يصنعون الشيء الذي يزعجك عشان يختبروك. طيب يا أخي هلا زوجتك ما صلكم 6 أشهر متزوجين اعتبرها فحص. ما بيهمني انه اخي هي هيك وهي ساوت وهي قالت. يا اخي انا قايل لا تقول هيك نحن قايلين لا قولي هيك لنشوفك عم نفحصك نحن انت شو بدك بالاخرين بدنا انت. فانت درب نفسك ما بيمنع يا ايها الشاب انه ترقي من اخلاقك ما دمت حيا قبل ان تموت وقبل ان اموت. ما استطعنا يا اخوان لما الله بيشوفنا هيك ماشيين بهذا الاتجاه بتحسين اخلاقنا اخلاق الفردية والاخلاق التعاملية الله يعيننا على هذه الامور. ما احسب احدا تفرغ لعيب الناس الا من غفلة غفلها عن نفسه. فيك فيني عيوب تكفيني وفيك عيوب تكفيك. اشتغل في في في في اصلاح نفسك ما استطعت. قال عون جالس التوابين فإنهم أرق الناس قلوبا. جالس التوابين. لذلك أنا في بدي أطلب إليكم طلب يعني أنا باستمرار بكرره بس بغير صيغة بس عم يمر معنا. أنا بتمنى ما أحد يجي على الدرس يوم الاثنين أو على الخطبة إلا يجيب معه حدا. لا تجي لحالك جيب معك حدا. الحدا إن كان من الصالحين منيح وإن كان أنت ترى أنه لا يا أخي مو من الصالحين. أخي في أنا إلي رفيق يعني بعرفه مو راكز أرجوك دق له وقل له يتفضل. ما بتدري والله ليك لعل يسمع شيئا في الخطبة شيئا في الدرس يرق قلبه فيقبل بقلبه على الله فيقوم الله بقى هو جالس هو هالآن تائب فالله عز وجل ببركته نحن كلياتنا هيك يشملنا برحمته. فلا تجي لحالك جيب معك أحد من الناس لو لا تظن به خير أنه بقى أخي هذا ما بيجي هذا ما بيفيد لو إجا يعني هيك رفع عتب ما بتدري. والله يا أخوان أنا ما من مرة أكون فيها في درس التنين وأنتم تسمعون كثير منكم يكونون يعني وأخ أو أخت يكتب هيك ورقة يعني يعقد فيها توبة مع الله عز وجل بس يسأل سؤالا عن هذه التوبة سبحان الله. إلا يعني أنا أشعر بأنه أنا رق قلبي بما كتب هذا الأخ أحسن من كل درسي لأنه كنت عم درسه. جالس التوابين فإنهم أرق الناس قلوبا لأنه هو مكسور على باب الله ومستحي عنده حياء أنه يا رب أنا مو منيح هدون كلهم مناح هو في عقلي الباطن دون يا رب كلهم أولياء بس أنا مو جيد أبدا بس يا رب أنا هلأ أريد أن يعني أتوب إليك. تحسوا هيك منكسر على باب الله. وقال عون بن عبد الله الدنيا والآخرة في قلب ابن آدم ككفتي الميزان ترجح إحداهما أو ترجح إحداهما بالأخرى. هلأ بدي لكم شغلي. الله عز وجل قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. من حيث العمل والجهد لازم نعمل للتنتين بس من حيث تعلق القلب هذا القلب خليه لله عز وجل. طبيعتنا نحن البشر يعني بيعلى قلوبنا ما يعني المصاري يا أخي والله يعني ظريفة، لباس الحلو ما عم بقدر، يعني السيارة المرتبة، البيت الظريف ما عم بقدر، يعني مرتي حلوة كتير، ما يعني ما بعرف شو. يعني طبيعتنا نحن بشر، لذلك أكثر من ذكر الله، أكثر من الطاعات، أكثر مشان يغلب على قلبك الاشتغال بالله عز وجل. بيديك اعمل للدنيا، بس خلي قلبك اجتهد وقلبك لله عز وجل. الدنيا والآخرة في قلب ابن آدم ككفتي الميزان، ترجح إحداهما بالأخرى. وما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. ما شاء الله الأولياء يا أخي والله بيحكوا كلام. وما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. أنا سأكتفي بهذا القدر من أقوال عون ابن عبد الله. ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة، جالس التوابين. الدنيا والآخرة في قلب ابن آدم ككفتي الميزان. وما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتحابون فيه ومن الذين يتوبون إليه.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث تحدد طهران أولويات المحادثات مع الوسطاء، واضعة في مقدمتها استعادة الأموال الإيرانية المجمدة، إلى جانب بحث وقف إطلاق النار في لبنان وما يرتبط به من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من الأراضي اللبنانية. وتؤكد في هذا الصدد الجمهورية الإسلامية في إيران أن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بما يتضمنه من بنود تتعلق بإنهاء الحرب في لبنان يظل ضمن مسار المتابعة خلال المفاوضات. وفي المقابل أعلنت الخارجية القطرية أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جددا التزام واشنطن بالمسار التفاوضي ودعم الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل. بالتزامن مع هذه التطورات، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتأجيل المرحلة التجريبية للانسحاب من جنوب لبنان إلى حين الاتفاق على آلية جديدة للرقابة والتنسيق، مع عدم تحديد جدول زمني للانسحاب واستمرار المشاورات بشأن آلية مشتركة بمشاركة الولايات المتحدة. فيما اعتبرت صحيفة معاريف أن الاتفاق مع لبنان يبدو جميلا على الورق، إلا أن فرص تطبيقه على الأرض تبقى ضئيلة. إذن مشاهدينا، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن اجتماع الدوحة مع الوسطاء اليوم سيركز بشكل أساسي على بحث استعادة الأموال الإيرانية المجمدة إلى جانب ملف وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن البند الأول يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية وهو ما يستلزم إنهاء الاحتلال. الخارجية الإيرانية كانت أكدت عدم وجود أي اجتماعات مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الجهود تتركز حاليا على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ولا سيما ما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. تقرير أحمد البحراني.
1: لا تكتفي طهران بتأكيد تمسكها بمذكرة التفاهم، بل ترفع منسوب الضغط على واشنطن وتقول مرحلة الاختبار الفعلية بدأت، فالمعيار وفق الرؤية الإيرانية هو فقط ترجمة الأقوال إلى أفعال واستكمال تنفيذ المذكرة وليس العودة إلى طاولة اللقاءات.
2: ليس لدينا أي خطط لعقد اجتماعات مع الأطراف الأمريكية على أي مستوى خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المرجح أن يجرى غدا في الدوحة نقاش مع الأطراف القطرية حول تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بما في ذلك البند المتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وقد اكتملت جميع الاستعدادات اللازمة لتنفيذه.
1: لكن ذلك لا يعني الانتقال إلى التفاوض على الاتفاق النهائي، فبحسب طهران ما زال الأمر مشروطا باستكمال تنفيذ كل البنود الأساسية وفي مقدمتها لبنان.
2: الموقف الإيراني بهذا الخصوص واضح وثابت، يجب على الولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وعلى الكيان الإسرائيلي أيضا تنفيذ تعهداته. معيارنا في قياس مدى التزام الولايات المتحدة بتعهداتها هو نص مذكرة التفاهم نفسه.
1: تثبت إيران مبدأ الالتزام مقابل الالتزام مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها ترفض أيضا أي محاولة لفرض وقائع جديدة. وفي هذا السياق يؤكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إبراهيم عزيزي أن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية الإيرانية، وأن إدارته مسؤولية طهران وحدها. تقول طهران إن موقفها واضح، طريق التفاوض لا يقاس بالكلام والوعود بل بتنفيذ الالتزامات، ومن دون ذلك لن تفتح الصفحة الثانية من المفاوضات المرتبطة بالملف النووي. أحمد البحراني من أمام وزارة الخارجية الإيرانية، الميادين.
0: مشاهدينا، نرحب في هذه الساعة من التغطية بقاسم عز الدين محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية معنا من بيروت، وبالسيد حسن لافي الكاتب والخبير في الشؤون الإسرائيلية معنا من غزة. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ معك سيد حسن لافي إذن بالحديث عن اجتماعات قطر اليوم. إيران تؤكد أنه المفاوضات مع الولايات المتحدة مجمدة حتى تطبيق بنود الاتفاق، مذكرة التفاهم تحديدا، وبالتالي برأيك كيف تقرأ وتقيم إدارة طهران اليوم للمسار التفاوضي، وما الذي تسعى إليه إيران من خلال هذه الطريقة؟
3: حقيقة الجمهورية الإسلامية في إيران تدير التفاوض بعقلية يعني واعية جدا لكل المخططات والتجارب الإسرائيلية والأمريكية السابقة في المفاوضات، خاصة خلال الفترة السابقة. أولا، عندما تتمسك إيران بأن يكون هناك تنفيذ على أرض الواقع لنص المذكرة وليس الذهاب إلى التفاوض على النهائي، هذا معناه أنها تدرك أن الأمريكي لا يريد يعني أن يلتزم بما وقع عليه، بمعنى آخر أن الإيراني مصمم ومتشدد جدا في أن يكون هناك انتقال مرحلي بعد إنهاء كل مرحلة، وليس ترحيل القضايا ومراكمتها بشكل أساسي ومن ثم تضيع الحقوق الإيرانية. وهذا فهم حقيقي من تجربة خطة ترامب وتوقيع اتفاقية شرم الشيخ الذي أنهت الحرب في غزة. نحن في غزة مثلا حتى الآن الالتزامات الإسرائيلية التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة الأولى لم تنفذ بعد، وبالتالي بدأوا يتكلمون عن تطبيق المرحلة الثانية دون التزامات إسرائيلية، وهذا تهرب حقيقي. الإيراني فهم الدرس جدا، لا يمكن الانتقال من مرحلة إلى مرحلة إلى بعد إكمال وإتمام كل استحقاقات هذه المرحلة بشكل أساسي على الأمريكي، وبالتالي الانسحاب من لبنان، الأموال المجمدة الإيرانية، هذه قضايا واستحقاقات أمريكية يجب أن تدفعها في قبل الانتقال إلى الاتفاق الثاني. الأمر الثاني له علاقة بفلسفة المرحلية. الولايات المتحدة وأيضا إسرائيل لديهم فلسفة خطيرة في موضوع المرحلية، أن يبدأون باتفاق مرحلي وعند نقطة معينة تصبح هذا المرحلي إلى مستمر ويتناسون أن أساس الاتفاق مرحلي، وبالتالي إيران تقول أنه لا تريد اتفاقا على فقط مجرد أنه يذهب بها إلى القضايا التي تريدها الولايات المتحدة، وهو الملف النووي مثلا ومضيق هرمز وغيرها من القضايا التي الولايات المتحدة متضررة منها، لكن هذه الأمور لابد أن تكون حاضرة في المشهد بشكل كامل. إيران تقول هناك استحقاقات على كلا الطرفين، ويجب على كل طرف في كل مرحلة ما أن يلتزم بكامل استحقاقاته للانتقال للمرحلة الثانية. في الاستراتيجية أنا أعتقد إيران تقول رسالة واضحة أنها ذهبت إلى التفاوض من موقع قوة وليس من موقع الضعف، بمعنى آخر أن لو إيران ذهبت إلى التفاوض من موقع الضعف لما كان هذا الموقف التفاوض المتشدد، ولما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها لن تذهب إلى الاتفاق النهائي دون أن يكون هناك التزام بمذكرة التفاهم بكامل بنودها. وهنا تقول إيران أن لديها ليس لديها خوفا من العودة إلى الحرب، ولكن لديها حرصا على إنجاح التفاوض بشكل أساسي لكي يصل، لكن ليس أي تفاوض، تفاوض مبني على الأسس التي وقع عليها كلا الطرفين. وهذا أنا أعتقد استراتيجية جيدة ومهمة وفهم عميق جدا لكل السياسات الأمريكية في المنطقة وعمليات التفاوض التي حدثت خلال السنوات الماضية سواء مع الإسرائيلي أو مع الأمريكي.
0: بالحديث عن سياسات الأمريكية قاسم عز الدين، في المقابل كيف ينظر إلى طريقة إدارة اليوم واشنطن لهذه المفاوضات؟ يعني توافق على مذكرة التفاهم، تخرق هذه المذكرة في أكثر من بند كما تقول طهران، خصوصا في موضوع مضيق هرمز وفي الملف اللبناني، محاولة فصل المسارات، وكذلك الأمر في موضوع الأموال المجمدة. بالتالي ما الذي تهدف إليه واشنطن من خلال الموافقة على المذكرة ومن ثم الخروقات المتكررة؟ تحقيق مكاسب أم شراء للوقت؟
4: صباح الخير لك وللأستاذ حسن لافي والزملاء والمشاهدين الميادين لك. يعني حقيقة الأمر هذا السؤال هو الموضوع وهو لب الموضوع، لماذا وافقت والآن تحاول أن تتملص؟ أولا، وافقت على مذكرة التفاهم كما نذكر، وتابعنا بالساعات والدقائق ما كانت تسعى إليه الولايات المتحدة أثناء عملية المحادثات بالنسبة لمذكرة التفاهم برعاية القطرية والباكستانية. أجبرت حقيقة الأمر هي أجبرت على توقيع على 14 بند من دون أن تكون لها أي رغبة بالموافقة على هذه البنود. يعني الموافقة على هذه البنود هي تحت النار التي يعني انتجتها إيران بإفشال الحرب العدوانية الأمريكية على إيران وعلى جبهة المقاومة. عند هذا الموضوع تحاول الولايات المتحدة الأمريكية منذ تلك اللحظة الالتفاف على نقاط مذكرة التفاهم بالبنود الخمسة الأولى، وسنجد البنود الأخرى اللاحقة فيما بعد لما يسمى المرحلة الثانية. لماذا أجبرت، يعني لماذا فرض على الولايات المتحدة أن تقبل هذه البنود؟ فرض عليها لأسباب يعني متعددة. أول هو مسألة يعني مضيق هرمز واستناق النظام العالمي وإنعكاسه على الولايات المتحدة وعلى المنظومة بشكل عام. هذا موضوع أساسي، وكان يبدو يعني عندما وقعت الولايات المتحدة على مذكرة التفاهم كان ينقص حوالي 15 يوم لاستهلاك الاحتياط المخزن في هذه الدول من الغاز والنفط والأسمدة وغير ذلك. هذه مسألة. المسألة الأخرى هي النقص في مخزون الأسلحة. استهلكت الولايات المتحدة حوالي 80 مليار دولار من هذا المخزون، ولذلك هي تحتاج لإعادة التخزين وطلبت 88 مليار من الكونغرس بهذا الهدف. المسألة الثالثة وهي يعني مباشرة بالنسبة للولايات المتحدة، الانقسام العمودي داخل الولايات المتحدة بين دعاة استمرار الحرب، صقور الصقور الذين يعني يأملون باستمرار الحرب ويعترضون اليوم على ترامب كيف أوقف الحرب وإلى آخره، وبين غالبية المجتمع الأمريكي 70% الرافضة لهذا الحرب، والخلافات السياسية بين الحزب الديمقراطي والجمهوري من جهة، وأيضا داخل ماغا وداخل حزب الجمهوري. لذلك كان ترامب مضطرا أن يوافق. ماذا يفعل الآن؟ يحاول أن يأخذ كل بند ببنده وأن يتحايل عليه. على سبيل المثال بالنسبة لمضيق هرمز، حاول أن ينشئ مسار آخر مع عمان ومسار يعني مع موافقة دول الخليج، لكن تصدت له إيران. بموضوع اللبناني حاول من خلال تفاهم واشنطن أو اجتماع واشنطن أو سمه ما شئت، حاول الالتفاف على البند الأول من وقف الحرب، وسمح وحتى الآن يسمح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها وحرية الحركة وغير ذلك. ومسألة تجميد الأموال المجمدة هي بهذا السياق، وأيضا العقوبات، وكل هذه البنود هي يعني في مرحلة تفاوض. الولايات المتحدة تسعى إلى الانقلاب على مذكرة التفاهم بكل بنودها، ومن الجهة الأخرى تحاول إيران تحت الضغط وتحت التهديد بالتصدي لكل التفاف من الولايات المتحدة، وتستطيع أن تحقق بعض الإنجازات. يعني على سبيل المثال هرمز، إذا أخذنا اضطرت بنهاية الأمر الولايات المتحدة والمنظمة الدولية للاتفاقية البحرية أن تحاول إيجاد مخرج بمعنى حرية أو الدفع الاختياري وغير ذلك، لكن المسار مستمر. بالنسبة للولايات المتحدة تحاول استمرار بمسارها، وأيضا إيران على طاولة التفاوض وعلى غير طاولة التفاوض التصدي والمواجهة وإجبار الولايات المتحدة على التراجع عن هذا الانقلاب.
0: وعن تلازم المسارات تحديدا، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني والوفد المفاوض محمد باقر قاليباف أنه إذا لم يلتزم الطرف الآخر تعهداته خلال المفاوضات فإن إيران مستعدة للحرب، مشددا في مقابلة مع التلفزيون الإيراني على أن طهران تسعى لمواصلة المسار الدبلوماسي لضمان تنفيذ الشروط الخمسة التي كان ينبغي الشروع بها فور توقيع مذكرة التفاهم.
2: نعتبر ما شهدته منطقة الخليج خلال الليالي الماضية انتهاكا لتفاهم إنهاء الحرب، وسنرد عليه حتما. وفي آخر خرق لوقف إطلاق النار استهدفت قواعد أمريكية في البحرين والكويت. يؤكد هذا المسار أننا متمسكون بتنفيذ مذكرة التفاهم، فنحن نواصل المفاوضات، لكن إذا لم يلتزم الطرف الآخر تعهداته خلالها فنحن مستعدون للحرب. على الصعيد الدبلوماسي نسعى لمواصلة المفاوضات لضمان تنفيذ الشروط الخمسة التي كان ينبغي الشروع في تنفيذها أو بدء مسار تنفيذها فور توقيع مذكرة التفاهم.
0: قاليباف أكد أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تعد وثيقة تثبت هزيمة واشنطن وتل أبيب. وفيما يتعلق بالملف اللبناني شدد على أن الولايات المتحدة ضمنت في مذكرة التفاهم إنهاء الحرب في لبنان واستعادة سيادته على كامل أراضيه، مؤكدا السعي إلى التنفيذ الكامل لهذا البند.
2: مذكرة تفاهم إسلام أباد تمثل وثيقة تثبت هزيمة الولايات المتحدة وإسرائيل، والكيان الإسرائيلي يعارض هذه المذكرة. بعد توقيعها شنت إسرائيل هجوما واسعا على لبنان وسعت لاحتلال بعض المناطق المهمة بهدف عرقلة تنفيذ التفاهم. هذه التطورات دفعت الوفد الإيراني إلى التوجه إلى سويسرا، حيث كان وقف إطلاق النار في لبنان هو الملف الرئيس الذي جرى العمل عليه. سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم إيران والولايات المتحدة ولبنان بهدف العمل على ترسيخ السيادة الوطنية اللبنانية، والسفير الإيراني سيمثل طهران في هذه اللجنة.
0: سيد حسن لافي، انطلاقا من كلام رئيس مجلس الشورى الإيراني السيد قاليباف، يقول أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تعد وثيقة تثبت هزيمة واشنطن وتل أبيب. كيف تقرأ تل أبيب هذه الوثيقة وهذا الاتفاق، خصوصا بالنظر إلى الفجوة الكبيرة ما بين الأهداف التي وضعت لهذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي وما تم التوصل إليه حاليا في بنود هذه المذكرة، وكيف تسعى إسرائيل اليوم لإفشال هذا الاتفاق؟
3: حقيقة ما تكلم به السيد قاليباف هو يعني لب وأساس التفكير الإسرائيلي بالنسبة لهذه المفكرة أو هذه المذكرة. الإسرائيلي تفاجأ مباشرة عندما تم الإعلان عن هذه المذكرة بأنه ليس لديه علم بها ولم يتشاور بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع دونالد ترامب، وبدأت هناك صدمة حقيقية داخل الإعلام الإسرائيلي وحتى داخل الحكومة الإسرائيلية. وأنا أتذكر أنه كان هناك اجتماع كابينت إسرائيلي وكان نتنياهو في هذا الاجتماع ولم يكن لديه علم، وأتاه مكالمة أثناء الاجتماع وقطع الاجتماع وفوجئ بهذا الاتفاق بهذه المذكرة. إسرائيل نظرت إلى المذكرة من عدة زوايا. الزاوية الأولى أن العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل بدأت تتراجع. هذه العلاقة التي دشنت في 28 فبراير شباط التي ذهبت الولايات المتحدة وإسرائيل في عدوانها على الجمهورية الإسلامية، وكان نتنياهو يقول أنه أول رئيس وزراء يقنع رئيس الولايات المتحدة بالذهاب إلى هذه الحرب، وارتفعت شعبية نتنياهو بشكل مخيف في تلك الفترة باستطلاعات الرأي، لأنه هو يعني سجل أنه انتصار تاريخي في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية. هذه المذكرة والتفاهم أرجعت نتنياهو إلى حجمه الطبيعي وفقدان الثقة بشكل كبير، وبالتالي بدأت إسرائيل تتلمس الفجوات التي حدثت في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبينها بشكل أساسي، وبدأت الكثير يتكلم عن فجوات العلاقة. ونتنياهو الذي أراد أن يأخذ هذا النصر أو هذه الثمرة السياسية بدأ يدفع أثمان سياسية داخلية كبيرة، ونحن نشاهد الآن ارتداداتها وسنشاهد لاحقا في الانتخابات الإسرائيلية. الأمر الثاني له علاقة بأهداف الحرب. إسرائيل رفعت هدفا أساسيا منذ أول يوم في الحرب، هدف يعني استراتيجي وهو إسقاط النظام، ومن ثم وضع ثلاث أهداف أخرى لها علاقة بالمشروع النووي الإيراني، الصواريخ الباليستية، ودعم محور المقاومة من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران. المذكرة التفاهم في الثلاث بنود هي لم تتكلم عن ذلك. البند النووي ترك للاتفاق النهائي، الصواريخ الباليستية لم تتطرق لها نهائي مذكرة التفاهم. الأمر الأهم والأخطر هو العلاقة مع محور المقاومة، هنا أتكلم عن الساحة اللبنانية وحزب الله بالذات. المذكرة أكدت ارتباط محور المقاومة ودعم الجمهورية الإسلامية لهذا المحور، بل جعله بندا توافق عليه وتضمنه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا انقلاب كبير لدى الإسرائيلي. لذلك الإسرائيلي يعني جن جنونه حقيقة من هذا البند بالذات، وبدأ إسرائيل تحاول أن تفكر كيف تكسر العلاقة ما بين بيروت وطهران، سواء بالقوة العسكرية أو من خلال اللقاءات التي حدثت في واشنطن وأنتج عنها ما يسمى بالتفاهم أو التفاهم اللبناني الإسرائيلي. الأمر الثالث له علاقة بالأموال المجمدة. بالمناسبة الأموال المجمدة بالنسبة لإسرائيل لم تنظر إليها أنها استحقاقات إيرانية وهي أموال إيرانية، بل اعتقد هي قالت أن هذه الأموال ستتحول إلى أولا إلى تعزيز النظام الإيراني بشكل أساسي، تعزيز الاقتصاد الإيراني، تعزيز ثقة المواطن الإيراني بقيادة هذا النظام وهذه الدولة. والأمر الرابع له علاقة بإعادة إعمار إيران. والأمر الخامس له علاقة في تعزيز القوة العسكرية واستعدادات إيران لأي مواجهة مقبلة. وبالتالي هذه الأموال المجمدة ليس فقط أن الإسرائيلي قلق منها لأسباب تفاوضية، ولكن لأسباب جوهرية لها علاقة بالمخطط الإسرائيلي الأكبر الذي كان يريد يعني ما يسمى إسقاط النظام من الداخل من خلال الضغوطات الاقتصادية. ونتذكر في عام 2018 عندما أتى دونالد ترامب على ما أتذكر 2017 كان هناك ما يسمى بالضغوط القصوى الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا الأمر في مذكرة التفاهم هذا الأمر تم تلاشيه، بل أعطى دفعة للإيراني، ناهيك عن صندوق 300 مليار دولار الذي له علاقة بالإعمار. وبالتالي الإسرائيلي بدأ يفكر كيف يفشل هذا الاتفاق. بدأ يفشل هذا الاتفاق من بوابة لبنان بالمناسبة، لأنه هو هذه المربع الذي ليس بيد الأمريكي بشكل أساسي، لكن هي بيد الأمريكي والإسرائيلي، وبدأ يفرض وقائع مغايرة في جنوب لبنان، ويريد أن يلتف حول الاتفاق باتجاهات أخرى لها علاقة بالسيطرة العسكرية، إحراج الأمريكان وعدم الالتزام لديهم لدى انسحابهم، والأمر الآخر الالتفاف حول الاتفاق باتفاق آخر. وبالتالي الإسرائيلي يحاول الإفشال. لكن على المستوى الآخر الأمريكي رغم كل التهديدات التي صدرت اليوم حتى من تسريبات الوست جورنال أن ترامب يفكر بالعودة إلى الحرب، لكنه حتى هذه التهديدات لا يستطيع الأمريكي في هذه الظروف الذي شرحها الأستاذ قاسم أن يذهب إلى الخيار العسكري، ولكن سيلتزم أعتقد حتى بداية ربيع 2027 في الخيار السياسي. طيب. وبالتالي قدرة إسرائيل على إفشال الاتفاق أنا أعتقد أنها ما زالت ليست قادمة.
0: سنتحدث في هذا السياق بشكل معمق أكثر، ولكن نعود ونشرك معنا زميل قاسم عز الدين في هذه النقطة خصوصا بالحديث عن لبنان. قاسم، سنتحدث بشكل تفصيلي عن موضوع الاتفاق الموقع ما بين السلطة اللبنانية وكيان الاحتلال، ولكن بتأكيد المسؤولين الإيرانيين مجددا وقاليباف مؤخرا على ضرورة وقف اطلاق النار في لبنان والانسحاب الإسرائيلي كذلك الأمر كمدخل لتوقيع الاتفاق. بالتالي ما هي السيناريوهات في حال بالفعل نية واشنطن كما نقلت وول ستريت جورنال أيضا في هذا السياق الاستمرار والسير في هذا الاتفاق، وفي ظل التأكيد الإيراني على عدم المساومة في هذا الشرط؟
4: هذا الموضوع هو ممكن تلخيصه بأن قواعد الاشتباك ناشئة عن فشل العدوان، وموازين القوى هي يعني اليوم تتجسد في المواجهة على بالمفاوضات وبغير المفاوضات، يعني حتى بالتهديد واستعمال الرد على المناوشات والاعتداءات الأمريكية بمضيق هرمز، وانعكاس هذا الأمر على المنطقة ككل وخاصة لبنان. يعني عندما بنذكر التفاهم عندما كان البند الأول هو إنهاء الحرب بلبنان وفي المنطقة، يعني ليس فقط في لبنان إنما بسبب يعني لوجستي لبنان هو ما زال مستمرا لتعرض للاعتداءات الإسرائيلية وغير ذلك. هذا البند يعني إنهاء الحرب، لأنه إذا لم يكن يعني توقف للحرب في المنطقة لا معنى ولا داعي لكل الاتفاقات ولكل المباحثات التي تؤدي بالنهاية حبر على ورق وتكون الولايات المتحدة بهذه الأثناء عم تحل كل مشاكلها للعودة إلى الحرب. وهذا خيار يعني بأذهان وبأحلام الإدارة الأمريكية وصقور الصقور ما زال مطروحا حتى في هذه اللحظة. إنما إيران من جهتها تحاول ترسيخ موازين قوى جديدة ومعادلات جديدة وتحقيق مكاسب على الأرض كل يوم، يعني تتجه بهذا الاتجاه. لذلك الحرب في لبنان هو المفتاح والقاعدة الأساسية للانطلاق إلى بقية البنود الأخرى. وهذا لا يعني أن هذا البند يختصر البنود، لكن سلة متكاملة، الخمس بنود سلة متكاملة مع بعضهم البعض. ماذا حاولت الولايات المتحدة؟ كما يعني أوضحت في المداخلة الأولى أن أمريكا تحاول الانقلاب على بنود الاتفاق، وتحاول من جهتها أيضا تحقيق مكاسب بالمتغيرات مع دول الخليج، مع الدول العربية، مع ومع السلطة اللبنانية. يعني بنهاية المطاف إذا أردنا أن نلخص أن المشروع والاستراتيجية هي أمريكية، وأمريكا لديها أذرع، يعني إيران تتهم بالأذرع. هو حقيقة الأمر أن الولايات المتحدة هي التي تستخدم هذه الأذرع، أذرع سياسية كما السلطة في لبنان وغير لبنان يعني في المنطقة، وأذرع حربية عسكرية وأمنية ومخابراتية بقوة عارية ومتوحشة هي إسرائيل، فضلا عن الأذرع الأخرى التي خاضت حرب الإبادة على غزة. 51 دولة يعني بحسب الإحصاءات أو وكالة ضرائب الإسرائيلية 51 دولة شاركت بأشكال متفاوتة على هذا العدوان. لذلك موضوعيا هذا الأمر مطروح، وعلينا أن نأخذ بالمقابل أن لا نغرق بتفاصيل السلطة اللبنانية وتفاصيل الاتفاق والغير ذلك، أن يعني نشدد ونصور على هذه الاستراتيجية. وهذه الاستراتيجية بغض النظر عن كلمات هدفها احتلال والسيطرة على المنطقة وتغيير سايكس بيكو بمعادلات جديدة، ويمكن يسعون إلى ضم وإلحاق الجنوب وسوريا وغير ذلك.
5: سنتحدث أكثر في سياق الملف الداخلي اللبناني معك قاسم، وأيضا نستعرض هذه الأخبار مشاهدينا، حيث أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أكدا التزام واشنطن المسار التفاوضي ودعم الجهود الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق شامل. وأكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استمرار بلاده في دعم مختلف مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم، مشددا خلال لقائه المبعوثين الأمريكيين على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان والبناء عليه بما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها. أكد الخبير في الشؤون الاستراتيجية محمد مرندي في حوار للميادين أن إيران ستتجنب أي مفاوضات بشأن ملفها النووي ما لم تتحقق شروطها، وأضاف أن الطريقة الوحيدة لإرغام الولايات المتحدة على تقديم تنازلات هي القوة.
6: مفاوضات بشأن الملف النووي إلا إذا تحققت شروطها، الطريقة الوحيدة لإرغام الولايات المتحدة على التنازل هي القوة.
5: قال الكاتب والضابط السابق في سلاح المارينز الأمريكي سكوت ريتر في حوار للميادين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فشل، معتبرا أن مذكرة التفاهم لن تكون قابلة للتطبيق لأنه لا يستطيع الاعتراف بالنصر الإيراني. وأضاف أن الولايات المتحدة منخرطة في حرب عدوانية لا تعرف كيف تخرج منها.
7: ترامب فشل.
8: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
9: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
7: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
10: الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه ظاهرة يتحدث عنها كتاب الله تعالى. سليمان عليه السلام وهو ابن داود عليه السلام أعطاه الله تعالى من الملك ما لم يعطي أحدا من بعده، قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سليمان عليه السلام ورث أباه داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، إن كان يفهم لغة الطير. ولكل أمة على وجه الأرض لغة، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، والنملة تتكلم فيفهم داود سليمان كلامه. وورث سليمان داود فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يوزعون يعني يأتمرون بأمره، جنوده من الجن والإنس والطير كلهم كانوا يقومون على طاعته. وهذا ملك ما عرفنا أن الله تعالى أعطاه لأحد من أنبيائه. حتى إذا أتوا على وادي النمل، وادي النمل مكان فيه نمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وهذا كلام رب العالمين ليس كلام قصاص روايات وأساطير، كلام الله. قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني ما يشعر النملة لا تكاد ترى. فكلمت صاحباتها أن يدخلوا المساكن قبل أن تتحطموا بأقدام جيش سليمان وخيل سليمان وجنود سليمان وهم لا يشعرون. وهنا لفتة كريمة من النملة أن سليمان ملك صالح لا يتعدى على أحد، ولكن قد يقع هذا منه عن غير قصد، لأن الخيول إذا سارت والجيوش إذا سارت لا تلتفت للنمال ولا تحيد عنها ولا تراها. ففي هذا شهادة من النملة لسليمان لأنه كان ملكا عادلا، وأن النملة كان يشعر بعدله. وفي هذا إشارة إلى ملوك الأرض الذين لا يرون شعوبهم، يدوسون على رقاب شعوبهم، يدوسون على رقاب الضعفاء، على رقاب المعارضين لهم، يدوسونهم ويسحقونهم بأقدامهم ويسحقونهم ويسجنونهم ثم يقتلونهم. والفرق الشاسع بين الملك والنبي العادل وبين حاكم ظالم نحن نراه في أيامنا يتجلى في كثير من الدول كإسرائيل وبعض الدول التي نعرفها والتي تحكم بلادنا. إن الشعوب أقل من النمل، قدرها أقل من النمال عند كثير من ملوك بلادنا ورؤساء بلادنا. إنهم يعظمون الكفر ويكرهون الإيمان، ويعظمون الكافرين ويكرهون المؤمنين. وأما سليمان عليه السلام فكان من عدله يراعي كل الخلق، الطير والجن والإنس كانوا كلهم يعيشون في ملكه بالعدل والإنصاف، وكان الذي يخالف أمر الله وأمر سليمان يعاقبه بالعدل، لأن المخالفة توجب العفو أو العدل أو العقاب لحسب ما يقدر النبي أو الملك أو الحاكم العادل. فتبسم ضاحكا من قولها، سمع من يسمع كلام النملة، فتبسم ضاحكا

سليمان لا يفعل ظلما عن قصد، وشعوبنا تشهد لحكامها بالظلم والجور وبكل مفسدة على وجه الأرض. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا، وفقني لعمل الصالحات، وأدخلني برحمتك في عبادك المؤمنين. أدخلني برحمتك. يطلب سليمان من الله الرحمة مع عدله، لأن الإنسان دائما هو في حاجة إلى رحمة الله وإلى محبته له. ولو كان بالناس رحيما فإنه يعتبر بأن عطاء الله تعالى فوق كل عطاء. وتفقد الطير، كان من جنوده الطيور، أنواع الطيور تقوم على خدمة ملكه. وتفقد الطير، تفقد الغربان، تفقد اللقالق، تفقد النسور، تفقد الهداهد، فوجد الهدهد غائب. فقال ما لي لا أرى الهدهد، وين راح الهدهد؟ تصور ملكا يهتم بكل رعيته حتى بالهدهد بالطير، يعني لا ينسى أحدا من التفقد. وهذه من تمام مسؤولية الراعي، مسؤولية الذي يتولى شؤون الخلق. فتفقد الطير فوجد الهدهد أحد الهداهد غائب، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. شو يعني غائب؟ من الذي أذن له بالغياب وهو مكلف بخدمة المملكة بخدمة سيده؟ فمكث غير بعيد، انتظر قليل، شرح الهدهد، فأخبروه بأن سليمان قد سأل عنك لأن وقد تهددك بالذبح أو بالقتل إن لم تأتي بالحجة والدليل والعذر عن غيابك. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. كيف بيترك من غير إذن؟ قائم بوظيفة، عنده عمل مهم. فمكث غير بعيد، انتظر قليل، ثم شرف الهدهد، قال أحط بما لم تحط به. أنا اطلعت على شيء لم تطلع عليه. انظر إلى شخصية هذا الهدهد يخاطب ملكا ونبيا ويقول له أحط بما لم تحط به، مسألة خطيرة جدا، اطلعت عليها وجئتك بخبرها، قضية خطيرة. قال له أحط بما لم تحط به. فيك تقول اليوم أنت لملك من ملوك الأرض، قال له أحط بما لم تحط به. لك مينك أنت يا فلان الفلاني؟ أنت تتعالى علينا وتتحدث بأنك تعلم شيئا لا نعلمه؟ مش مسموح قدام الملوك الظالمين أن تنتقدهم أو أن تقول مثل هذه الألفاظ. ولكن الهدهد كان يعلم بأن المهمة التي ذهب بها كانت من أقدس المهمات، كان قد خرج في رحلة يستكشف فيها أمم الأرض، من يعبد الله ومن يعبد غير الله، لأن مهمة سليمان أن يحمل الناس على دين الله، أن يدعوهم إلى عبادة الله. والهدهد اكتشف أنه في أرض اليمن في جنوب الجزيرة العربية هناك مملكة وعليها ملكة وهم يسجدون للشمس، ما بيعبدوا رب العالمين. قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم، ملكة هي رئيسة البلاد، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ملكها كبير، ملكها عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. جماعة مجوس بيعبدوا الشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الشيطان صرفهم عن عبادة الله فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض.

0: الذي يخرج النبات من مطر السماء ويخرج النبات من الأرض، الخب ما يخبأ تحت الأرض من ثمار ومن حبوب، إذا أنزل الله عليها المطر يخرج الخب المخبأ يخرج، يعني يلفت نظر الناس إلى أن الله تعالى هو الذي يخرج للناس أرزاقهم من باطن الأرض من الحبوب المخبأة داخل وسط الأرض. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، والخبأ في السماوات والمطر الذي يخرج النبات، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ماذا قال سليمان بعد أن شرح الهدهد هذا الخبر، بعد أن بلغ هذا الخبر؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا. كتب كتاب إلى ملكة سبأ، إلى ملكة سبأ، إلى هذه الملكة التي تعبد الشمس هي وقومها، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم انظر بما يرجع، ماذا يصنعون، نعم، بما يرجع المرسلون. فسقط الكتاب كما يقولون أمامها أو في حجرها أو على سريرها، دخل الهدهد ألقى الكتاب وانتظر يسمع كلامه. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. هدهد الرسول، الرسالة من سليمان عليه السلام. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. شوف كلمة كريم، امرأة تحترم الرسل والرسائل. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ هكذا، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. تجي المسلمين، لا تعلوا يعني لا تعصوا أمري، وأتوني مسلمين. هذا نص كتاب سليمان. كلمتين، يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أفتوني في هذه القضية، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ما بيقدر بيصل في الأمر، أمر خطير، قضية خطيرة وفيها مصير مملكة وفيها مصير عقيدة ودين، والقضايا قضايا الدين وقضايا السياسة قضايا الملك من القضايا العظيمة في نظر الناس. قالوا نحن أولو بأس، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، نحن جماعة أقوياء أصحاب بأس وشجاعة وخيول وعساكر، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين لتريدي من ننفذه. كل أمرك نافذ سيدتي يا صاحبة الجلالة. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوه. شأن الملوك الذين يحكمون لحسابهم، الذين يحكمون الشعوب باسمهم لا باسم الله، هؤلاء هم الملوك الذين يملكون رقاب الناس ويملكون أملاك الناس وأرزاق الناس، يسمون الملوك. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، مثل اليوم ببلادنا، نحن أهل البلاد أذلة، هذا ملوكنا وملك إسرائيل، الفلسطيني صار عبد في بلده وكل الناس يستعبدون. أمريكا بتستعبد الشعوب وتنهب ثرواتها وتستعبد يعني كل حريتها، تصادر حريتها. هذه صورة عن الملوك التي أخبرت عنها بلقيس وهي ملكة اليمن، اسمها بلقيس. شوف تعطيك تقرير عن الملوك اليوم، ما يزال هذا التقرير وهذا الوقت ما يزال ينطبق على ملوك الأرض إلى اليوم. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، أفسدوا أخلاقها، أفسدوا زرعها، أفسدوا أجيالها، أفسدوا دينها. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. رح تبعث هدية، هدية هي تحية مودة للملك الذي أرسل الكتاب. قالت أنا أمتحنه، إن كان صاحب ملك فإنه يفرح بالهدية، إن كان صاحب دنيا يفرح بالهدية، وإن كان صاحب دعوة فإنه يرفض تأخذ الهدية. فلما جاء سليمان رجع، جاء سليمان رسول من عند بلقيس وجاءوا بالهدايا، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، أم تجيبوا لي هدية وتجيبوا لي مال وجواهر وذهب وفضة وكنوز، فما آتاني الله خير مما آتاكم، اللي عندي ما عندكم مثله، بل أنتم بهديتكم تفرحون. انتوا جماعة تفرحوا بالهدية، نحن نفرح بهداية الناس ما بنفرح بهدية الناس، بدنا الهداية إلى مع عبادة الله ولا نريد هديتكم، نحن نعطيكم هدايا إذا ما اهتديتم إلى الحق. ثم قال ارجعوا، بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إلي، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها فلنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. كان جالس سليمان فطلب من جلاسه قضية مهمة، قال يا أيها الملأ من يأتيني، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ مين بيجيب لي عرش سيدي بلقيس؟ كان سليمان يسخر أولياء الله من الجن والإنس يقومون على خدمته، وملكه كان ملكا عريضا، وكان باستطاعة جنوده أن يأتوا بعرش بلقيس من اليمن إلى حضرته. فطلب من الجلاس وهو يعلم ماذا عنده من الجنود من أولياء الله، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قبل ما يوصلوا جيبوا لي العرش بلقيس. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قبل ما يخلص مجلسك، ليش بده مجلسك؟ ربع ساعة نص ساعة وبتقوم على بيتك، أنا بجيب لك يا قبل ما تقوم من مقامك. طبعا هي قوة قدرة يمدها الله تعالى، ليست قدرته إنما هي قدرة الله الذي يمن بها على عباده الذين يتوكلون على الله، فتكون كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. عندما يحب الله تعالى عبدا يعطيه من القدرة ما أخبر القرآن عنه. قال الذي عنده علم من الكتاب، واحد ثاني عنده علم من الكتاب، أي كتاب؟ كتاب الله، عنده علم حقيقي من الكتاب، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل ما تطرف عينك، بتطرف عينك بتلاقي قدامك. فلما رآه مستقرا، ما طرفت عينه حتى كان العرش أمامه، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. بدك ملك أعظم من هذا؟ ليبلوني ليختبرني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد. ثم تتابعت القصة يا أخوان، تطول قليلا لكن نقول بأن الله سبحانه وتعالى عندما أتى بعرش بلقيس قال نكروا لها عرشها، إن غيروا له بأوصافه، ينقيموا الجوهر هذه من هنا ضعوها هنا وارفعوا الذهب من هنا، غيروا لها معالم عرشها. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ هذا عرشي؟ قالت كأنه هو، يشبهه كأنه، لأنه في تبديل وتغيير. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فيا إخواننا للطير لغة وللنمل لغة وللإنس لغة وللجن لغة ولكل المخلوقات لغات، وهذا ما كشف عنه كتاب الله. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن حديثين، حديث النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، حديث الهدهد عندما قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يا إخواننا قدرة الله تعالى لم يعرف عنها الناس كل شيء، وإنما القرآن الكريم يكشف بعض المواحي. ثم يكشف الله تعالى كيف أن الملك مهما عظم شأنه لا بد وأن يصغي إلى الرعية وأن يكرم الرعية ولو كانت نملة أو هدهدا، فكيف إذا كانت رعيته من الناس من البشر؟ إن حوار الهدهد مع سليمان يدل على حرية التكلم، حرية إبداء الرأي، حرية الاعتراض، الحكم لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. اغتاظ سليمان من غياب هذا الجندي المكلف بمهام، فلما تبين له السبب بطل العجب وأرسله مرة أخرى في رسالة إلى ملكة اليمن بلقيس، حتى جاءت مسلمة قالت في أهل وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت بلقيس وأسلم جنودها وقومها، وتلك مهمة المسلمين اليوم، أن يخرجوا إلى الدنيا كلها ليدعو الناس إلى عبادة الله وإلى إسلام الوجه لله. ليست مهمة الهدهد فقط، بل مهمة المؤمنين والبشر الذين ورثوا الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبلغوا الرسالة كما هي بكل أمانة كما بلغها الهدهد، أن يبلغوا الرسالة كما أداها الأنبياء والمرسلون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قالوا: نعم بلغت يا رسول الله، ونشهد لك بذلك. كل مسلم يجب أن يبلغ عن رسول الله حتى يشهد له الناس، حتى تشهد له الدنيا التي نعيش على ظهرها، لأنه قد قام بحق الله تعالى عليه. فاسألوه سبحانه وتعالى أن يحقق هداية الناس على أيدينا وأيدي المؤمنين المخلصين، حتى نسعد بالدنيا بحبهم، وحتى نسعد معهم في الآخرة بتكريم الله تعالى لنا جميعا. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا القرآن، وأن تعلمنا الحكمة، وتعلمنا فصل الخطاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية اجتمعت الأمة وتوحدت كلمتها. نعم اجتمعوا على معاوية، وإن كان الحسن أرفع قدرا وأعظم شأنا، لكنه قدر الله أن تجتمع هذه الأمة بعد تفرقها، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فلما اجتمعت كلمة الأمة على رجل واحد انطلقت الفتوحات في مشارق الأرض ومغاربها، فها هي فتوحات بلاد الروم تنطلق، وها هي جيوش الإسلام والمسلمين تتحد رايتها وتنطلق في بلاد المغرب، وها هي في سجستان وخراسان تنطلق رايات التوحيد وتكبير جيش المسلمين، لأن الأمة استقرت وتوحدت كلمتها، فانطلقت الفتوحات في مشارق الأرض ومغاربها. ثم توحدت كلمة الأمة على العدو الداخلي وهم الخوارج، فتمزق جمعهم وشتت شملهم وكسرت رايتهم، وعلت الأمة واستقرت. كل هذا بفضل الله، ثم بفضل تنازل الحسن ابن علي سيد من سادات هذه الأمة، فرضي الله عنه وأرضاه.

إن العلاقة التي قامت بين الحسن والحسين وبين معاوية رضي الله تعالى عن الجميع قامت على المودة والرحمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكان الحسن والحسين يفدان على معاوية رضي الله عنه في الشام فيكرمهما، بل أحيانا أجاز الحسن والحسين 100,000 درهم وأحيانا أكثر من ذلك، وجعل له راتبا سنويا. وحتى بعد وفاة الإمام الحسن رضي الله عنه لم تنقطع العلاقة بين الحسين بن علي وبين معاوية رضي الله عنهما، فكان يفد عليه الحسين رضي الله عنه، فيقوم إليه معاوية رضي الله عنه ويقول: أهلا ومرحبا بابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد استغل بعض أهل الكوفة وفاة الإمام الحسن رضي الله عنه، فبدأوا يرسلون الكتب والرسائل إلى الإمام الحسين رضي الله عنه، يحرضونه على الخروج على معاوية رضي الله عنه، فأبى الحسين عليه السلام أن ينزع يدا من طاعة، واشتغل بتدريس العلم الشرعي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل شارك الحسين رضي الله عنه مشاركة سياسية عند خلافة معاوية رضي الله عنه، فنراه يشارك في أول جيش يتحرك لغزو مدينة القسطنطينية، فما قصة ذلك الجيش؟

معاوية رضي الله عنه أراد فتح القسطنطينية بلاد الروم، فأرسل جيشا بقيادة بسر ابن أرطاح إلى القسطنطينية، لكنه لم يستطع فتحها وذلك لشدة أسوارها. أرسل بسر بن أرطاح إلى معاوية أن يمده بمدد لفتح القسطنطينية، فأسوارها عتيدة. فنادى معاوية في الناس: من أراد القتال والجهاد في سبيل الله فليخرج. فخرج الناس جماعات وأفرادا، كلهم يريد القتال في سبيل الله. فأمر معاوية على الجيش ابنه يزيد، وكان في الجيش جمع غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم يريد الشهادة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. منهم أبو أيوب الأنصاري، وكان رجلا كبيرا، منهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وغيرهم من أجلاء الصحابة، وفيهم قمر يتلألأ: إنه من؟ إنه ابن النبي، وريحانته إنه الحسين رضي الله عنه أرضاه. قام يستعد للقتال في صفوف الصحابة والجهاد في سبيل الله. نعم، لم يكن للحسين أن يتخلف عن موقعة فيها ترفع راية الإسلام وتجتمع كلمته على أعداء الله، وتوجه الجيش بقيادة يزيد لفتح القسطنطينية.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. أجل، إنها أدراع الحديد. إلى إحدى الساحات يسحب بلال وخباب وصهيب ورفاقهم، حيث تتقد الرمضاء وكأن شمسهم تنشر أحزانا وتتقاطر دما، وتعرى أجسادهم ويلبسونهم تلك الدروع الحديدية الملتهبة التي تزيدهم عذابا واختناقا تحت ألسنة الشمس والصياط. يطلبون الرحمة، يستغيثون، يستجدون شربة ماء ولا مجيب. وبعد أن يغشى على بعضهم يسحبون بقيودهم، ثم يطعمونهم شيئا يسيرا يبقيهم لحفلة أخرى من العذاب. يستجيب الجميع لمطالب الطواغيت إلا بلالا، استشعر عظمة الله فملأ قلبه فانشغل عما حوله ومن حوله، أصبح لا يعيش إلا حبه ولا يردد سوى اسمه أحد أحد. هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه. تعب مالكه أمية من تعذيبه، فأمر بربط عنقه بحبل، ثم نادى مجموعة من الأشرار فألقى بطرف الحبل إليهم ليتسلوا به وكأنه دمية، كأنه ليس من البشر، فأخذوه في الطرقات يسقط فيسحبونه، يتعثر فيركلونه، يعرج فيشتمونه، ويحثون التراب في وجهه. يفعلون ذلك وسط قهقهات أمية ورفاقه الذين يمارسون قبحهم على جسده، لكنهم عجزوا عن إطفاء النور الذي يحرره من أعماقه. أحد أحد. تحرر بلال من كل لغات الإملاء وبلغ أقصى مسافات الحرية، فلم يعد أمامه من يستحق الخوف والإذعان سوى خالقه. كان يحاول أن يسقيهم رشفة من نبع السماء، لكنهم يصرون على الانحناء للأخشاب والخرافة. ضاقت قريش بالتوحيد، وتسلل المعذبون لنبيهم يشكون، يكشفون له آثار التعذيب، ويناشده خباب: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ فقعد عليه السلام محمر وجهه فقال: إن من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل والذئب على غنمه. ترتفع معنويات المعذبين لهذا الوعد الحق، وتنتشر أخبارهم في جزيرة العرب حتى تصل إلى رجل يقال له أبو ذر الغفاري، فيرسل أخا له من أمه يقال له عمرو بن عبسة السلمي، وكان يكره الأصنام ويرى أن الوثنية خرافة. امتطى عمرو راحلته تقطع به الفيافي والأودية، وحين تحط به حول الكعبة ينزل عنها ثم يطوف بالبيت، ثم يتلفت يبحث ويتلفت فلا يرى منهم أحدا. أينما انشغلت أخباره الجزيرة كلها إنه لا يسمع إلا الجرأة على شتمه والنيل منه. كيف الوصول إليه؟ هل سيعود دون مقابلته
0: في ظلال السيرة؟ أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهي.

ورجاء، قرع لأبواب السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم. خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الواسع. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هو الواسع في رحمته وفي علمه وفي مغفرته، والمحيط بعلمه كل شيء. الله جل جلاله الواسع، منه الفرج والإفراج، له ظلال على كل الحياة، لأن رحمته وسعت كل شيء. وما دامت الرحمة وسعت كل شيء، فلا نجد مظلوما ولا محروما ولا مغبونا. الله هو الواسع الرحيم بعباده، فالمريض يجد من رحمته الشفاء، والفقير يجد من كرمه الأرزاق، والكل على الباب، والباب مفتوح لا يغلق، لأنه القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسعت كل شيء رحمة وعلما. الله تعالى وسع علمه جميع المعلومات وجميع المخلوقات، ووسعت قدرته جميع المقدورات. علمه يطول الخلق جميعا، وقدرته تطول الخلق جميعا، ووسع رزقه جميع المخلوقات، فله مطلق الجمال والكمال في الذات والصفات والأفعال. الله تعالى وسع غناه كل فقير، وهو كثير العطاء، يده سحاء في الليل والنهار. وسعت رحمته كل شيء، وهو المحيط بكل شيء، واسع علما واسع قدرة. الواسع هو الله عز وجل، الذي لا نهاية لبرهانه ولا نهاية لسلطانه، واسع في علمه فلا يجهل، واسع بقدرته فلا يعجل. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الواسع، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: من منا معشر المسلمين لا يعرف أبا أيوب الأنصاري؟
1: أجل، فقد رفع الله في الخافقين ذكره وأعلى في الأنام قدره حين اختار بيته دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي الكريم لما حل في المدينة مهاجرا وحسبه بذلك فخرا.
0: حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تلقفته أفئدة أهلها بأكرم ما يتلقى به وافد، وأشرعوا له أبواب بيوتهم لينزل فيها أعز منزل.
1: لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في قباء أياما أربعة، بنى خلالها مسجده الذي هو أول مسجد أسس على التقوى.
0: خرج نبي الله من قباء راكبا ناقته، فوقف سادات يثرب في طريقها، كل يريد أن يظفر بشرف نزول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته.
2: أقم عندي يا رسول الله.
3: يا رسول الله، منزلي يتشرف بوجودك فيه يا رسول الله.
4: يقول لكم رسول الله: دعوها فإنها مأمورة.
0: وظلت الناقة تمضي إلى غايتها، تتبعها العيون وتحف بها القلوب.
1: نعم، حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري وبركت فيه.
0: لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينزل عنها،
1: فما لبثت أن وثبت وانطلقت تمشي والرسول مرخ لها زمامها، ثم ما لبثت أن عادت أدراجها وبركت في مكانها الأول.
5: والله ما من أحد أسعد مني في هذه الدنيا. نبي الله سيسكن في داري، وأنا الآن أحمل متاعه بين يدي وكأني أحمل كنوز الدنيا كلها.
0: كان منزل أبي أيوب يتألف من طبقة فوقها علية، فأخلى العلية من متاعه ومتاع أهله لينزل فيها رسول الله.
1: لكن نبي الله آثر عليها الطبقة

0: أيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسفل ونحن أعلى منه؟ أنمشي فوق رسول الله؟ أصير بين النبي والوحي؟ إن إذن لهالكون.
1: والتزم الزوجان لا يبرحان إلا ماشي

0: يا رسول الله، والله ما أغمض لنا جفن في هذه الليلة، لا أنا ولا أم أيوب.
1: يقول لك رسول الله: ومما ذلك يا أبا أيوب؟
0: ذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته، وإني إذا تحركت تناثر عليك الغبار فآذاك، ثم إني غدوت بينك وبين الوحل.
1: يقول لك رسول الله: هون عليك يا أبا أيوب، إنه أرفع

0: اذهبي واحضري ذلك اللحاف، فالجو اليوم بارد شديد البرودة. أوه، هاتي اللحاف، هاتيه لنجفف تلك المياه. أخشى أن يصل الماء إلى رسول الله من فتحات السقف. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أكره أن أكون فوقك وأن تكون أسفل مني. يا رسول الله، البارحة كانت الليلة باردة فانكسرت لنا جرة وأريق ماؤها في العلية، فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب وليس لدينا إلا قطيفة كنا نتخذها لحافا، وجعلنا ننشف بها الماء خوفا من أن يصل إليك يا رسول الله.
1: حينها استجاب الرسول الكريم إلى أبي أيوب وصعد إلى العلية، ونزل أبو أيوب وزوجته إلى الأسفل.
2: أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب الأنصاري نحو 7 أشهر حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة.
3: نعم، ثم انتقل رسول الله إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه، فغدا جارا لأبي أيوب أكرم بهما من متجاورين.
2: أحب أبو أيوب رسول الله صلوات الله عليه حبا ملك عليه قلبه، وأحب رسول الله أبا أيوب حبا أزال الكلفة فيما بينه وبينه، وجعله ينظر إلى بيت أبي أيوب كأن

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد، وإحنا وصلنا تقريبا لنهاية أو منتصف النص الثاني من سنة 9 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. 9 سنين من بعد هجرة النبي، يعني سيدنا رسول الله عنده 62 سنة، لأن سنة 10 صلى الله عليه وسلم يوصل لل 63، ثم في ربيع الأول سنة 11 ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى. أحداث كتير حصلت في السنة ونص المتبقيين تقريبا، أولهم في سنة 9 وفاة ستنا أم كلثوم بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي كان عنده زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وعنده أبو القاسم أو القاسم، سيدنا النبي هو أبو القاسم بس كان عنده القاسم، وعنده عبد الله وعنده إبراهيم. عايش دلوقتي إبراهيم وأم كلثوم وفاطمة، دلوقتي بتموت أم كلثوم وهي كانت زوجة سيدنا عثمان بن عفان، واللي دفنها بإيدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بيدفنها حط عليها التراب كده وقال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو بيسوي القبر كده لقى زي فتحات كده في الطوب، فقال: سدوا خلال اللبن. فقالوا: يا رسول الله، ليست تغني بشيء. قال: نعم، ليست تغني ولكنها تسعد الحي. لو القبر في حتة فعلا مفتحة أو حصل سيل ولا حاجة كسر حاجة في القبر، الميت لا يتأثر لأنه مع الله إن شاء الله في الجنة، بس الحي هو اللي بيستريح لما يشوف القبر كويس، فيشعر أنه كان عنده وفاء وعمل اللي عليه في حسن دفن الموت. ده كان أول حدث بشاركه لحضراتكم النهاردة. الحدث الثاني في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، إن دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد شخصية مهمة جدا. ياه، أنت بقى يعني سنين طويلة تأخرت. مين؟ عروة بن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود الثقفي ده سيد من سادات ثقيف، الطائف، هوازن، القبيلة الضخمة اللي بتحارب النبي عليه الصلاة والسلام، اللي راح لهم زمان علشان يدعوهم إلى الله، فضربوه عليه، ضربوا عليه الطوب وأغروا به السفهاء. وده اللي نزل في القرآن لما كان الوليد بن المغيرة في مكة بيقول: لو كان نزل عليه القرآن في مكة أو على عروة بن مسعود في الطائف كنا سمعنا الكلام، يعني ربنا نزله على محمد وسبنا. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود. عروة بن مسعود اللي في صلح الحديبية كان واقف يتكلم مع النبي باستفزاز، ومسك دقن النبي عليه السلام وقال له: شوية أوباش حواليك بكرة هيجروا. ربنا هدى قلبه للإسلام بعد فتح مكة، وحس بمدد ربنا للنبي. ففرجعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك، قبله سيدنا عروة بن مسعود الثقفي وقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله، إني ذاهب إلى قومي لأدعوهم، قبيلة ثقيف شديد الشرك. فقال: يا عروة، إذن يقتلوك؟ قال: لا، إني أحب إليهم من أبصارهم، حبوني أكتر من عينيهم. فراح سيدنا عروة بن مسعود، وصل للثقيف، صعد على تل كده وقال: يا قوم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أدعوكم إلى الله. فأم كل واحد مطلع السهم بتاعه وضربوه بالنبال حتى أصابوه فقتلوه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن مثله فيهم كمثل مؤمن آل ياسين. فاكر؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. قصة أن هم فضلوا يقربوا منه، داسوا عليه، ده مؤمن آل ياسين، داسوا عليه لغاية ما موتوه، قيل ادخل الجنة. فراح يدعوهم إلى الله، موتوه، فكان كمؤمن آل ياسين. وعدت الأيام وندم أهل ثقيف على اللي عملوه وخافوا إن النبي يجي حاربهم، فبعت وفد علشان يسلم على النبي ويسمع من النبي ويسلم لو اقتنع. فجي الوفد من بعيد شافهم سيدنا المغيرة بن شعبة الثقفي، ده برضو كان من ثقيف، ده مسلم من زمان، فشافه كده ففرح جدا، جري على النبي عليه الصلاة والسلام، فشاف أبو بكر. إيه اللي حصل؟ وفد ثقيف قال له والله ما انت رايح، سيبنا أنا أقول للنبي. فراح بشر النبي ورجع سيدنا المغيرة بن شعبة يعلمهم كيف يسلموا على رسول الله بتحية الإسلام، السلام عليك يا رسول الله. فلما دخلوا أحد أهل ثقيف اللي أسلم بعد كده اسمه عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي، بيقول فلما دخلنا سلمنا على رسول الله بتحية الجاهلية، يعني هو علمهم يقولوا السلام عليكم، أول ما دخلوا قالوا أنعم صباحا يا محمد، ولما دخلنا عليه كان أبغض الناس إلينا، برضو إحنا مش عايزين. ثقيف دول كانوا عندهم شراسة رهيبة. قال فما زال يكلمنا حتى صار أحب الناس إلينا. فقلت له يا محمد ألا تدعو بملك كملك سليمان؟ إحنا نعرف سليمان، طبعا العرب كان عندهم بقايا من الأديان القديمة فعارفين نبي اسمه سليمان كان بيحكم العالم، ألا تدعو بملك كملك سليمان؟ قال والله إن الله أعطاني أعظم من ملك سليمان، أعطاني كما أعطى الأنبياء دعوة مستجابة، بعضهم دعا بها في الدنيا من الأنبياء فأعطى الدنيا، وبعضهم دعا بها على قومه فأهلكهم الله وأخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. شوف حلاوة قدر ربنا وأنوار النبي عليه الصلاة والسلام، لما يجي واحد مشرك ويسأل النبي سؤال كده فيطلع معلومة في منتهى الجمال، إن سيدنا النبي عنده دعوة مستجابة زي إخواته الأنبياء، لكنه أخر الدعوة دي، لا دعا بها في الدنيا الملك ولا دعا بها على حد عشان ربنا يهلكه ويزيحه من طريقه، إنما أخر الدعوة دي شفاعة لينا يوم القيامة. سبحان الله في حسن الخواتيم. عروة بن مسعود اللي من كام سنة كان جاي لسيدنا النبي في صلح حديبية وبيمس لحية النبي بشيء من الاستهزاء منه ويقول له حواليك أوباش خليقا أن يفر ويدعوك، عروة بن مسعود اللي كان المشركين بيقولوا عليه سيد من سادات ثقيف، يا ريت القرآن كان نزل عليه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إمام من أئمة الكفر بيموت شهيد دلوقتي. الخواتيم دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ده بينور قلوبنا إن إحنا ما نحكمش على حد، وإنك أنت تلزم حالك مع الله، ولو في حد أنت شايفه حاله مش عاجبك ادعي لنفسك وادعي له وامشي في سكة ربنا، وانت مش شايف نفسك عندك استعلاء عليه لا تعرف خاتمتك ولا تعرف خاتمته. وبعدين خدت بالك من النقاء اللي بيعلمه لك النبي؟ الراجل لما قتلوه قومه النبي شبهه بمؤمن آل ياسين. بعيدا عن النبي لو حد مننا او مات ما نشوف بقى ربنا يعمل معاه ايه، برضه هو ياما كان قاسي زمان معانا وبهدلنا زمان، ممكن كده ايه عارف اللي هو ايه كده يعني، فكأنك بتشكك الناس في مصيره لانك انت من جواك متضايق من اللي هو عمله معاك زمان، وده مش النبي. النبي عليه الصلاة والسلام يشبهه بمؤمن ربنا اتكلم عليه في القرآن رغم تاريخ عروة مع النبي اللي منتهى القسوة، بس النبي حنين عليه الصلاة والسلام وعارف رحمة ربنا، فشبهه بمؤمن آل ياسين. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. هلا نحن كلنا نعرف سيدنا عبد الله بن مسعود، بس له أخ اسمه عتبة بن مسعود، فهذا جد من نتكلم عنه، جده البعيد، أو جده والله هو جده اللزم، عون ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود. قال: كان عتبة بن مسعود أو عون ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود يقول: ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. إلى هنا وقفنا في الجلسة الماضية. ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. والله يا أخوانا، يعني ما استطاع أحدنا أن يجتهد في أن ينظر عيوبه ويصححها، أو يصححها فليفعل.

سبحان الله مرة وقع لي أيها الإخوة أمر أظن حدثتكم به. هلأ في الآخرة ما موجود إلا مكانين، جنة ونار. طيب الجنة دار كمال، بالتالي لا يدخلها ناقصون ولا نقص، يعني إنسان ناقص كله ما بيدخل لأنه أخي يسيء للجنة، ولا إنسان يعني فيه نقص، هو جيد بس فيه نقص، هو منيح يعني في عنده 90 شغلة جيدين بس في يعني 10 شغلات فيه نقص فيه عيب. هلا هذا منيح بالدنيا يعني 90% ماشي الحال بنجح يعني ممتاز، بس الجنة داره كمال ما بيمشي الحال يدخل حتى هدون العشرة يتهذبوا. شو طريقة التهذيب؟ بالآخرة ما في تكليف، إنه أخي الله حنعطيك فرصة مثلا جمعة جمعتين شهر شهرين سنة سنتين، ما في فرصة، خلص بده يدخل على الجنة الرجل. كيف التهذيب؟ نسأل الله السلامة، يعني المعادن يلي فيها خبائث، الذهب يا أخي يلي فيه شوائب، كيف التهذيب؟ بالنار، بده ينغط بالنار حتى تروح الشوائب بعدين بيتفضل. وأنتم كلكم قرأ أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يدخل أناس إلى الجنة مكتوب على جباههم الجهنميون. نسأل الله السلامة، والله صعب يا أخوانا صعب. هذه طريقة من طرق التهذيب والتنقية والتشذيب في الآخرة. في طريقة الشفاعة فيه، بس ما بدري أنا، لذلك أنت أسرع يعني من تصيبه الشفاعة لا ندري. نحن نسأل الله عز وجل أن يشفع فينا سيدنا محمدا، نسأل الله أن يشفع فينا الصالحين، نسأل الله أن يشفع فينا أباءنا وأماتنا، نسأل الله أن يشفع فينا عبادا قضينا لهم حاجات. نحن منسعى هيك من أجل أن يشفعوا لنا، بس أنت ما دام في الأجل فسحة يا أخي يعني شذب حالك، هذب حالك، أدب حالك. هلأ في واحد بيقول أنا صار عمري 70 سنة هلأ أنا قايم أدب وربي وشو مجاهدة النفس وبذكر الله وبالعلم وجالس اللطفاء، إيخ شو يبس الخشب وما عاد يمشي الحال. لا لا، ما دمت حيا إمكانية الإصلاح قائمة، ما دمت حيا. وعند أهل التربية الروحية يقولون الطريق إلى الله تقطع بالقلوب مو بالأفعال، يعني أنت مو ناوي ومو عازم ومو هيك يعني عزمت وبدأت تنطلق، الله بيسر لك، بيسر لك هذه الأمور، بس أنت بدك تضلك مراقب تحتك. يا شباب أنتم اللي عمره 20 وعمره 16 وعمره 25 وعمره 30 اللي تزوج هلأ عاسس حاله يا أخي، ما بعرف ليش بعد زواجي أنا 6 شهور حاسس كثير عم بتعالق أنا ومرتي، والحقيقة عم بطلع عن طوري عم بخرج، أنا بعرف حالي أنه أنا عندي ضبط وعندي لباقة وعندي لطف وعندي رفق وعندي دبلوماسية يعني في الموضوع، مدري شو صايرني بس ما بعرف، ما عم تفهم علي، ما عم تفهم عليها يا أخي. طيب أنت شفت حالك هيك هذا عيب فيك أخي، بس هي اللي هيك قالت شو دخلني. لا أصلا من طرق التربية، أهل التربية عندهم طرق، يعني هلأ أنا شلون بدي دربك على أن تغضب يعني بتؤدها كيف؟ هلأ أنا بدي ندرب واحد يغضب بس يكون غضبه منضبط بالشريعة، شو الطريقة؟ بدي استغضبك، يعني أنا بكون هلأ قايل لواحد مثلا عند هالباب هو وطالع نعره هيك تفشه شي دفشة خليه يدق به الباب الحديدي مثلا، بيجي هالباب الحديدي هيك بكتفك وفعلا بيوجعك، شوف شو بدك تقول، شو بدك تعمل، شو بدك أخي هو ماشي ادعس له على رجله شي دعسة ماكنة، يعني أنا ما في طريقة، بدي شوف أنت وين وصلان مشان نعرف شلون بدنا نحسن هذا الأمر، نزيد ننقص، نزيد الجرعة ننقص الجرعة، بدنا نعمل فحص يعني. فالفحص نحن منجيب لك من يغضبك، نحن نستغضبك. حتى بيقولوا في الكتب أنا قرأت قال كانوا ربما أمروا المريد يعني الطالب أن يضع على ظهره جعبة فيها أشواك

وأغصان أشجار وأحجار، ويمشي بها في سوق مزدحم، حاطط على ظهره الأشواك والأحجار ويمشي في سوق مزدحم. سوق مزدحم طبعا، فيضرب بهذا ويضرب بذا، يعني هيك بالحركة. فلما بده يضرب اللي على اليمين حيدخل العصاية أو الغصن الشجرة بطرف هذا اليمين والشوكة بهذا اليسار. هلأ الناس مختلفون، ربما هذا شتمه وهذا ربما دفعه، ربما هذا تكلم معه كلمة نابية، ويقولون له تذهب من أول السوق إلى آخره وترجع ولا تتكلم بكلمة أبدا. هيك هلأ الوظيفة هيك، يلا وأنا عم راقبك وأنا قاعد، روح وارجع. الله أكبر، عد بقى. يعني هو رجل له مكانته، هذا بيشتم وهذا بيسب وهذا بيؤذي، هو ما بده يحكي شيء. تدريب على أن كان شيخنا عليه رحمة الله يحكي لنا قصة، هذه القصة تربوية بس هي كانوا يجرونها. في مريد جاء إلى شيخه وطلب إليه أن يدخل الخلوة. الخلوة أنك تأتي إلى غرفة في المسجد تكون مخصصة، فتدخلها تتفرغ فيها للعبادة 10 أيام، 20 يوم، 30 يوم، ما تقابل أحدا، بس أقول لك أنت وقرآنك وسبحتك وسجادة صلاتك، يأتيك طعامك الخفيف وشرابك. وكانوا هيك يدخلون المريد، أنه أنت بتدخل تساوي خلوة 5 أيام، أنت 4 أيام، أنت 10، أنت 20، أنت 30. هي والله من أين جاءوا بهذا الشيء؟ في شيء بالشريعة اسمه اعتكاف. فيدخل المريد، فخادم الشيخ، فالشيخ هيك يسلك المريدين يدخلهم خلوة ضمن الوظائف يعني. فخادم الشيخ الذي يأتي الناس بالطعام والشراب، في رجل صار له قاعد شيء 12 يوم 13 يوم في الخلوة. بيقول الخادم الشيخ للشيخ، بيقول له يا سيدي والله هذا الرجل اللي صلى 12 يوم فلان الفلاني، والله أنا حاسه يعني كأنه كمل، يعني في رقية أخي في حالاته الروحية في عباداته، أنا عم تابع انشغاله بالعبادة عجيب، خشوعه في الصلاة غريب، فلو يعني أنا أرى أنه يخرج. قال له هذا يا بني لسه ما استوى لسه. قال له سيدي والله أنا يعني شايف كتير جيد. قال له طيب اختبره ماشي لنشوف يعني. قال له شو بعمل؟ قال له شو عم تساوي له على الغداء؟ قال له شوربة وخبز. قال له اليوم بتحط له بزبدية الشوربة بدل رشة الملح معلقة ملح، معلقة ملح بزبدية الشوربة، ملح ناعم، خذ له إياها. فوالله أخذ له إياها زبدية شوربة وشو اسمه قطعة خبز. هذا إجا بده يبدأ، قال له قل لي شو بيصير. إجا بده يشرب الشوربة، ده أول معلقة مالحة مثل الصبر، راح نفخ بوشه هذا الخادم، خادم الشيخ الذي يأتيهم بالطعام. قال له شو ما فيك أنت ما بتفهم؟ ما دقتها لك؟ شو العمى صايبك؟ وين الذكر؟ وين الصلاة؟ وين القرآن؟ رجع هذا الخادم إلى الشيخ، قال له سيدي والله هذا ما استوى. مضى شي 10 أيام تانيات، الشيخ قال له افحصوا هلأ. قال له شو عمل؟ قال له خذ له زبدية شوربة بس بتحط له ضعف يلي حطيته المرة الماضية. قال له طيب حط معلقتين. إجا الرجل بدأ بسم الله أكل، بلع يعني اللقمة وتوقف عن الطعام. قال له الله يجزيك الخير، الله يسلم هديات، والله أنا عم بعذبك معي يعني، كتر خيرك صلي 20 يوم أنت عم تخدمني وأنا ما عم بشغل شيء، الله يسلم هديات، أنا اكتفيت هلأ يسلم. تفضل كمل. قال له لا يسلم هديات خلص شكرا. حمل الصينية وطلع. قال له سيدي هلأ استوى. فهذه يا أخوان والله تدريب يعني. هلأ مرات هم كانوا يصنعون الشيء الذي يزعجك عشان يختبروك. طيب يا أخي هلأ زوجتك ما صلكم 6 أشهر متزوجين، اعتبرها فحص،
ما بيهمني انه اخي هي هيك وهي ساوت وهي قالت. يا اخي انا قايل لها تقول هيك، نحن قايلين لها قولي هيك، نشوفك عم نفحصك نحن، انت شو بدك بالاخرين بدنا انت. فانت درب نفسك، ما بيمنع يا ايها الشاب انه ترقي من اخلاقك ما دمت حيا قبل ان تموت وقبل ان اموت. ما استطعنا يا اخوان لما الله بيشوفنا هيك ماشيين بهذا الاتجاه بتحسين اخلاقنا، اخلاق الفردية والاخلاق التعاملية، الله يعيننا على هذه الامور. ما احسب احدا تفرغ لعيب الناس الا من غفلة غفلها عن نفسه. فيك فيني عيوب تكفيني وفيك عيوب تكفيك، اشتغل في في في في اصلاح نفسك ما استطعت. قال عون: جالس التوابين فإنهم أرق الناس قلوبا. جالس التوابين، لذلك أنا في بدي أطلب إليكم طلب، يعني أنا باستمرار بكرره بس بغير صيغة بس عم يمر معنا. أنا بتمنى ما أحد يجي على الدرس يوم الاثنين أو على الخطبة إلا يجيب معه حدا. لا تجي لحالك، جيب معك حدا. هالحدا إن كان من الصالحين منيح، وإن كان أنت ترى أنه لا يا أخي مو من الصالحين. أخي في أنا إلي رفيق يعني بعرفه مو راكز، أرجوك دق له وقل له يتفضل. ما بتدري والله لعل يسمع شيئا في الخطبة، شيئا في الدرس، يرق قلبه فيقبل بقلبه على الله، فيقوم الله بقى هو جالس، هو هالآن تائب، فالله عز وجل ببركته نحن كلياتنا هيك يشملنا برحمته. فلا تجي لحالك، جيب معك أحد من الناس. لو لا تظن به خير أنه أخي هذا ما بيجي، هذا ما بيفيد، لو إجا يعني هيك رفع عتب، ما بتدري. والله يا أخوان أنا ما من مرة أكون فيها في درس التنين، وأنتم تسمعون كثير منكم يكونون يعني، وأخ أو أخت يكتب هيك ورقة يعني يعقد فيها توبة مع الله عز وجل، بس يسأل سؤالا عن هذه التوبة، سبحان الله. إلا يعني أنا أشعر بأنه أنا رق قلبي بما كتب هذا الأخ أحسن من كل درسي اللي أنا كنت عم درسه. جالس التوابين فإنهم أرق الناس قلوبا، لأنه هو مكسور على باب الله ومستحي، عنده حياء أنه يا رب أنا مو منيح، هدون كلهم مناح، هو في عقلي الباطن دون يا رب كلهم أولياء بس أنا مو جيد أبدا، بس يا رب أنا هلأ أريد أن يعني أتوب إليك. تحسه هيك منكسر على باب الله. وقال عون بن عبد الله: الدنيا والآخرة في قلب ابن آدم ككفتي الميزان، ترجح إحداهما أو ترجح إحداهما بالأخرى. هلأ بدي لكم شغلي، الله عز وجل قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. من حيث العمل والجهد لازم نعمل للتنتين، بس من حيث تعلق القلب، هذا القلب خليه لله عز وجل. طبيعتنا نحن البشر يعني بيعلى قلوبنا، ما يعني المصاري يا أخي والله يعني ظريفة، لباس الحلو ما عم بقدر، يعني السيارة المرتبة، البيت الظريف ما عم بقدر، يعني مرتي حلوة كتير ما يعني ما بعرف شو، يعني طبيعتنا نحن بشر. لذلك أكثر من ذكر الله، أكثر من الطاعات، أكثر مشان يغلب على قلبك الاشتغال بالله عز وجل. بيديك اعمل للدنيا، بس خلي قلبك اجتهد وقلبك لله عز وجل. الدنيا والآخرة في قلب ابن آدم ككفتي الميزان، ترجح إحداهما بالأخرى. وما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. ما شاء الله الأولياء يا أخي والله بيحكوا كلام. وما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. أنا سأكتفي بهذا القدر من أقوال عون ابن عبد الله. ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة. جالس التوابين، الدنيا والآخرة في قلب ابن آدم ككفتي الميزان. وما تحب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتحابون فيه ومن الذين يتوبون إليه.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابن أبي قحافة كان يعتق العبيد الأرقاء الذين يعذبون بمكة لما أعطاه الله تعالى من المال. فقال له أبوه أبو قحافة زمن الجاهلية والشرك: يا بني، إني أراك تعتق عبيدا ضعافا، فلو أنك إن كنت ولا بد باذلا مالك بذلته في أناس أقوياء يشدون أزرك ويحمون دينك ويدافعون عنك. فقال رضي الله عنه: إنما أريد ما أريد لله. وسجل الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات هذا الموقف العظيم، فقال: وسيجنبها الأتقى، يعني النار، الذي يؤتي ماله يتزكى. أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني أنه كان سبب نزولها، وإلا في الواقع أن الآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي تصلح لكل من يصلح له الخطاب، وهي حفز للناس كلهم جميعا أن يكون عندهم المبادرة والترقي، لأن هنا عبر بالأتقى وليس التقي فقط، فهو الأتقى، يعني هو أكثر الناس تقى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، فهو أفضل هذه الأمة، ولو وزن إيمانه بإيمان الأمة كلها لرجح إيمانه بهم. وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فكتب الله له المجد والخلود والسابقية، فهو سابق العرب وأفضل هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه وألحقنا به في الصالحين. سماه الله تعالى الأتقى، يعني حصل على هذه الرتبة الأولى، وهي رتبة الأسبقية، ولم يقل التقي فحسب، وصفه بكمال التقى. والتقى كما هو معروف أن الإنسان يتوقع الذنوب والمعاصي: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إذن المقصود أنه وصف بالتقوى وأنه الأتقى، فهذا أول ما كافأه الله تعالى به بعدما بيّن أنه سوف يتجنب هذه النار التي تتلظى وتتلمض وتتربص بالمعاندين والمشركين. ذكر هذا الأتقى ونص عليه واستثناه في قرآن يتلى إلى يوم الدين، ثم وصف هذا الأتقى بأنه يؤتي ماله يتزكى. وهو كونه يؤتي ماله هذا بحد ذاته خير وبركة، لأن من المعلوم المقرر أنه من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فهذا قد وقي شح نفسه لأنه يعطي ماله، يجود بالنفس ويجود بالمال ويجود بالجاه ويجود بكل ما يملك وبالكلمة الطيبة، فهو يعطي ماله، لكن مع هذا العطاء هو يعطي ماله يتزكى، يعني يخرج المال والزكاة والصدقة وما وراء ذلك، وقصده أن يتزكى، لأنه يعلم أن المال من أسباب الشح والبخل وذهاب الزكاء. ولذلك سمى الله تعالى ما يخرج زكاة، لأن الإنسان يتزكى به، يتطهر من لوثة البخل والشح والتعلق بالمال، والمال هنا اختبار لصدق الإنسان أو ضعفه، وقوته أو رداءته، وإيمانه أو فجوره أن يخرج المال في سبيل الله. ولذلك امتحننا الله تعالى بإخراج الزكاة، فهذا يؤتي ماله يتزكى، يعني يقصد أن يتطهر من المال في سبيل الله سبحانه وتعالى، يقصد أن يطهر نفسه من الشح، يختبر نفسه بهذا المقام. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ليس يخرج المال مكافأة أو يجازي على نعمة سابقة، فليس لأحد عنده من نعمة يقوم هو بجزائها، كلا، هو يتصدق على أناس لم يسبق لهم أن كافأوه أو أعطوه شيئا ولا يستطيعون، وإنما إخراجه المال
لله عز وجل. هنا يظهر معنى التجرد لله وتجنب الرياء. لذلك الكثير من الناس قد يخرجون أموالا ضخمة لكن قصدهم أن تكتب أسمائهم في الصحف أو يشاد بهم أو يتحدث الناس عنهم أو يخلد ذكرهم أو يطلق اسمهم على مثلا هذه المنشأة أو هذه المؤسسة أو هذا العمل، وهذا في الجملة ينفع الله تعالى به العباد. وإذا كان الإنسان يخرج بدافع خيري فهو مأجور، لكن إذا كان يخرج رياء وسمعة ومفاخرة فهو غير مأجور. واللي الله سبحانه وتعالى ذم الذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وحث المؤمنين على أن ينفقون أموال على أن ينفقوا أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فهنا أن يذكر الله تعالى عنه أنه يؤتي ماله ثم يزكي الله تعالى قصده ونيته، وهذا من أعظم المقامات، تزكية القصد والنية، أنه يتزكى بهذا المال. وليس لأحد عنده من نعمة تجزى، فليس المال هذا مكافأة لأحد. وهنا قد يقول قائل: أليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على أبي بكر الصديق نعمة تجزى أو نعمة؟ وأي نعمة؟ إنها نعمة عظيمة هداه الله تعالى به من الشرك والكفر إلى الإيمان والتوحيد، وبفضل الله عز وجل ثم بفضل النبي صلى الله عليه وسلم أصبح أبو بكر سابق هذه الأمة وصديقها. المقصود والله أعلم أن قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني أن نعمة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر لا تجزى لا تكافأ، وأي شيء يكافئ هذه النعمة العظيمة؟ مهما دعا أبو بكر وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وفداه بنفسه، وحتى لو صرع بين يديه كما قال عبيدة لما صرع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله يا رسول الله لو رآنا أبو طالب لعلم أننا أحق بقوله، إذ يقول: كذبتم وبيت الله نبزا محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فهم كانوا يصرعون بين يديه عليه الصلاة والسلام ويفدونه بآبائهم وأمهاتهم، ولما عرض خبيب بن عدي على السيف للإعدام قالوا له في تلك اللحظة: هل تحب أن محمدا مكانك وأنك آمن عند أهلك وزوجتك وأولادك؟ قال: والله ما أحب أني آمن في بيتي عند أهلي وأولادي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة، أحبه أكثر من أنفسهم. وصدقوا بذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله لا، أنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فنعمة الرسالة والهداية والإيمان ليست تجزى، إنما يجزيها الله عز وجل، وإلا فهي نعمة. ونعمة هذه العطية والهبة والمنحة العظيمة قال ربنا سبحانه: ولسوف يرضى. أبو بكر رضي الله عنه هذا الوعد مؤكد بسوف وباللام، سوف يرضى، سيعطيه الله حتى يرضى. فتخيل هذا العطاء الإلهي في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم. خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: ريحانة بنت زيد رضي الله عنها، لقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعايش المسلمون واليهود في سلام وأمن واطمئنان، فعقد معهم العقود وأمضى بينه وبينهم العهود والمواثيق، لكن الطبع اليهودي لا يلبث أن يظهر ويطفو على السطح من غدر ونفاق وحقد، ولقد لقي بنو قينقاع وبنو النضير جزاءهم وفاقا، وتم إجلاؤهم عن المدينة والتخلص من أثامهم، وبقي بنو قريظة حتى حان حينهم، ولقد سعى سعيهم إلى مكة يؤلب قريشا ويحثها على قتال محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ويعدهم بمناصرتهم وتأييدهم. وكانت ريحانة بنت زيد ابن عمرو بن قنافة، ويقال خنافة، من بني النضير، لم تجلو معهم عن المدينة ولم تغادرها، والسبب ذلك أنها كانت متزوجة من أحد رجال بني قريظة الذين استمروا في المدينة مقيمين، وكان اسم زوجها الحكم. فبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره يغتسل ليزيل عنه وعثاء وغبار الأيام السالفة، أيام حصار الخندق، قرع باب داره، فأسرعت عائشة رضي الله عنها لترى من بالباب، فإذا فارس يعتلي صهوة جواده متدرعا وكأنه ذاهب إلى القتال، يطلب مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عجل. فخرج إليه صلى الله عليه وسلم وقد غسل جانبا من جسده الشريف، فإذا جبريل الأمين يطلب إلى الرسول الكريم بأمر من الله تعالى مبادرة بني قريظة وتأديبهم على الفور.
2: نساء حول الرسول.
1: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا يؤذن في المسلمين: من كان يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وضرب الحصار على القوم الكافرين أياما وليال، واستمروا هم في تشاور ومراوغة ومماطلة، واستحضروا أبا لبابة رضي الله عنه ليروا رأيه، ثم فوجئوا بفرسان المسلمين وقد توسطوا ساحتهم ودخلوا من ثغرة إلى حصونهم، عندئذ طلبوا الهدنة ووقف القتال، وارتضوا سعد بن معاذ رضي الله عنه حكما، فسبيت الذرية وقتل المقاتلة والأسرى الذين بلغوا 700، وأجلي الباقون عن المدينة المنورة إلى الأبد. وكانت ريحانة قد وقعت أسيرة في السبي، فلما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه، وكان له من كل سبي صفي يختاره، فاختارها رضي الله عنها، فبنى بها رسول الله في بيت أم المنذر. كانت ريحانة رضي الله عنها امرأة شديدة الغيرة، وقد حدث أن أظهرت ذلك يوما في لهجة قاسية وعبارات جافة، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن طلقها تطليقه وغادر الدار دار أم المنذر. فنادمت ريحانة على ما بدر منها، وساءها أن أفرطت في غيرتها، فبكت بكاء مرا، وشق عليها فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. وخرجت أم المنذر تنبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث لريحانة بعد خروجه، وندمها الشديد على ما فعلت، واسترحمته في العطف على ريحانة كي يراجعها.
2: نساء حول الرسول.
1: عاد صاحب القلب الكبير صلوات الله وسلامه عليه إلى حيث هي، فوجدها على أسوأ حال من الحزن واليأس، فرجعها وأحسن إليها، ففرحت وكادت تنزل على يديه تقبلهما وتغمرهما بالدموع. لقد كان زواجه صلى الله عليه وسلم من ريحانة في العام السادس من الهجرة، فمكثت عنده طوال 4 سنوات كانت حافلة بالأحداث الجسام، منها فتح خيبر، صلح الحديبية، وعمرة القضاء، ثم فتح مكة، وغزوتا حنين والطائف. فلما كان يوم حجة الوداع عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فإذا بريحانة مريضة تعاني من الألم والأسقام والأوجاع، ولم تمضي سوى أيام قلائل حتى فارقت ريحانة الدنيا وهي في عز الصبا ورونق الحياة، فبكاها صلى الله عليه وسلم وحزن لفراقها. وقام بعض النسوة الذين يثق بهم صلى الله وسلم عليه أمثال أم المنذر على تدبير شؤون دفن ريحانة، فغسلت وكفنت وطيبت، ثم حملت إلى البقيع، ومشى صلى الله وسلم عليه في جنازتها يحف به كبار إخوانه وأصحابه حتى انتهوا من المدافن، وهناك وريت ريحانة الثرى.
2: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا انطلق،
1: من هنا انطلق. وأعرف ما أرمي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها،
0: وللمستقبل قد مضي،
1: وللمستقبل قد مضي. علي
4: علي علي،
1: خلي عدوك يولي.
0: معكم فهذه أيادينا.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وبدأت جولة تحقيقات مع هذا الشاب حول من أين اشتريت هذا السلاح الذي طلب منك.
1: طبعا ومع شدة التعذيب اعترف.
0: نعم اعترف من أمره بالشراء، فقام الاحتلال بمداهمة بيته أيضا وعذبوه كثيرا حتى اعترف على المسؤول الأكبر منه.
2: وهل وصلوا إلى الشيخ أحمد ياسين؟
0: للأسف يا بنتي.
3: واضح أن الاحتلال مركزين على أولادنا في العسكري.
4: يا شيخ ممكن يكونوا الصهاينة بلموا كل اللي بيصلوا بالجوامع.
3: يا دكتور بعد كشف عملية قتل العميل أنا صرت قلقان وبديش يصلوا إلكم.
5: طيب إيش الرأي يا شيخ؟
3: بدي إياكم تغادروا البلد عاجلا الآن.
4: نصبر شوية يا شيخ يعني ولا كيف؟
3: لا بسرعة بدي إياكم تغادروا البلد، وإذا كانت الاعتقالات عادية تعودوا، وإلا فسلامتكم بتهمنا، وتتابعونا العمل العسكري والإعداد والتدريب في الخارج. الآن غادروا البلاد.
0: كان الشيخ أحمد ياسين يفكر بأن يقطع سلسلة الوصول إليه.
1: لم أفهم يا أبي.
0: يا ولدي مع التعذيب كل شخص سيعترف على مسؤوله حتى يصل إلى الشخصين اللذين يعملان مباشرة مع الشيخ، فإذا غادر هذان الشخصان سيبقى لدى الشيخ فرصة لإعادة التنظيم. الحمد لله. وبسرعة غادر الدكتور أحمد الملح القطاع.
2: وماذا عن أبي إبراهيم؟
0: حاول لمدة شهر ونصف ومنع من مغادرة القطاع.
1: هل أمسك به الاحتلال؟
0: للأسف نعم.
2: ياه كان يجب عليه أن يغادر، يجب. هذا يعني يا أبي أنهم سيصلون للشيخ.
0: نعم وصلوا للشيخ.

0: إسرائيلي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. إيش في؟ إيش مالكم؟
0: أحمد موجود؟
1: آه موجود، خير إن شاء الله.
0: بس بدنا إياه شوية، ساعة وبيرجع.
1: ساعة؟ وين رايح؟ وين رايحين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله.
0: بتصلي عشان الله يحميك مش هيك؟

0: يلا معنا.
1: وين إن شاء الله؟
0: على المكتب، عايزينك شوي.
2: إيش بدكم منه؟ إيش بدكم منه؟
1: غلبك يا عيني، أعطيني الجاكيت اللي ورا الباب.
0: هاتي الكرسي اللي في السيارة.
1: يعني مرتبين أمركم لكل إشي؟
0: طبعا، إحنا جيش دفاع إسرائيلي.
1: جيش الدفاع؟ كل ظالم وإله يوم.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: الله الظالم، إن الله يمهل ولا يهمل.
1: إلى أين أخذوه يا والدي؟ وهل عذبوه؟
0: إنهم الاحتلال يا معاذ، قطعا عذبوه وأهانوه.
2: هل عذبوه كثيرا يا أبي؟
3: الحقيقة يا نسيبة أن الاحتلال دائما يسعى لعمل أشياء كثيرة عند الاعتقال. أولا يريد أن يعرف معلومات، ويتوقع أنه مع مزيد من التعذيب سيقول المعتقل كل الذي يعرفه. وثانيا ينتظر أن يتحرك أثر نفسي عند المعتقل فيبتعد عن الطريق الذي يسير فيه.
2: لا يا والدي، لن يثنينا التعذيب، سنظل نحاربهم حتى يخرجوا من أرضنا.
1: سألتك يا والدي كيف تعامل معه المحققون؟
4: يا أحمد كل احكي. أنا بسمع.
5: إيش أحكي؟ إيش أقول؟
4: كل شيء، كل اللي بتعرفه.
5: طب اسألني عشان أجاوبك.
4: أنت مسؤول عن العمل العسكري؟

0: بيباعوا ذهب نسوانهم ولمينا من كل واحد مصاري.
1: أوه كمان مرة، من وين جبت مصاري يا أحمد؟ بديش أستخدم معك العنف.
2: والله يا أبي لئن رأيت هذا الضابط لأعلمنه درسا لن ينساه.
3: وماذا ستفعل؟
2: سأهينه وأذله كما فعل بالشيخ أحمد ياسين.
4: هذا ليس كل شيء يا أولادي، لقد عاملوا الشيخ وعذبوه بطريقة مهينة ومؤذية، وكانوا يستخدمون معه أساليب مختلفة.
2: وكم استمر التحقيق مع الشيخ يا أبي؟
4: استمر قرابة 45 يوما، كل يومين تكون جولة وهكذا.
2: تقول أساليب تحقيق؟ ماذا تقصد بأساليب التحقيق؟

0: احنا يا احمد بنعرف كل شيء.
1: تمام، اذا فيش مشكلة.
0: طيب طيب، لمين هذه الصورة؟
1: هذه صورتي وانا في بيتي.
0: عشان تعرف انه احنا اي شيء بدنا اياه بنعرفه.
1: صحيح كلامك، انا بيتي مفتوح لكل الناس، واي واحد ممكن يدخل البيت ويعمل حاله بده يولع سيجارة وتكون كاميرا التصوير ويصورني. هاي الصورة اي حدا بيشوفني فيها، وكل الناس ممكن يصوروها، يعني فيش اشي كبير.
0: طيب هذه الصورة؟
1: هذه جارتنا ام فرج، على سلامتها، عندها 14 من الابناء.
0: بس يا احمد، احنا عنا كلام كتير.
1: بس طبعا، بس ولا عندك ارضه على الناس؟ احنا بنعمل الصواب.
0: لا تخاف مني، انا بمزخ معك بس. احمد تشتغل معنا؟
1: انا ساشتغل، ولكن ليس معكم. انا سادفع كل عمري لاجل طردكم من ارضي.
0: ناس كتير خاكوا زي هيك، وهيهم وزراء ومسؤولين.
1: قاتل الاطفال المجرم، ساعمل معه بالطريقة التي يفهمها.
2: ايش الاخبار؟
0: بيقول انه فيش ممول، وانه هو اشترى سلاح منه ومن اصحابه، باعوا الذهب وتداينوا من اصحابهم وكلام.
2: لازم نتأكد من هذا الكلام، شددوا عليه في التحقيق.
0: اسمع، هتو في زنزانة وجيبوا معاه العميل ماهر، ممكن يطلع منه كلام.
2: يلا يلا

0: حسبنا الله ونعم الوكيل. حقا يا أولاد، الاحتلال ظلم وبطش وعذب الناس بشكل كبير، ولكن لا بد له من نهاية. أنتم بإذن الله من سيعيد للناس مظالمها.
1: طبعا يا أمي طبعا، أنا إن شاء الله سأفعل.
2: ربنا يحفظكم يا رب.
3: وهل توقف العمل يا أبي باعتقال الشيخ؟
2: طبعا تأثر العمل قليلا، ولكن تفضلوا يا إخوة، مين حضراتكم؟ نتعرف.
4: بارك الله فيك، إخوانك إن شاء الله.
2: سامحوني على السؤال ولست أدري من أين أبدأ، لكن لابد أن نرتب أنفسنا لمرحلة قادمة بحيث يبقى العمل مستمرا بعد اعتقال الشيخ.
5: يا شيخ أبو أحمد، هذا كلام أكيد.
6: نوزع الأعمال على بعضنا إلى حين أن نجد من يقوم بالعمل.
2: من المهم يا إخوة أن لا يظهر. وكان اجتماع قيادة الحركة على مواصلة العمل على كافة مجالاته في غياب الشيخ، وأن يحمل آخرون الأعمال التي كان يتابعها الشيخ.
1: تقصد العمل العسكري؟
2: أجل،
3: ولكن يا أبي كان الشيخ يتابع أيضا العمل الخيري والمجمع والجمعية، أليس كذلك؟
0: ما شاء الله على ذاكرتك يا نسيبة.
3: لقد كتبت يا أمي، إنها معلومات مهمة لا أستطيع نسيانها.
2: نعم يا بنيتي، ولكن الشيخ كان يتابعها من خلال أشخاص هم يقومون بالعمل، يعني أن العمل بإذن الله لن يتوقف.
1: ولكن لم تكمل لنا يا والدي ماذا حدث حينما قرر الاحتلال أن يضعوا عنده عميلا.
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد.

إسلامي. تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن عارف. عارف شاب طموح ونشيط، يعمل موظفا في الجمارك براتب بالكاد يكفيه، متزوج ولديه ولد عمره 3 سنوات، وآخر ما يزال جنينا في بطن أمه. يعيش عارف في بيت مستأجر، يلتهم نصف راتبه وينفق النصف الآخر هو وعائلته طوال الشهر، والله وحده يعلم ماذا يأكلون وماذا يلبسون وكيف يمضون الأيام، ريثما يستلم عارف راتبه الشهري التالي. خرج عارف ذات يوم من بيته مهموما مغموما، فزوجته زينب على وشك أن تضع مولودها، وللولادة نفقات مرهقة، ولم يبقى في جيبه إلا ليرات لا تكفي لسد الجوع، فماذا يفعل؟ تراكصت ذكريات كثيرة مرة أمام عينيه. تذكر اليوم الذي بكى فيه ابنه الحبيب خالد لأنه يريد شراء دراجة هوائية كدراجة ابن الجيران رامي. تمنى يومها لو يستطيع أن يبيع عينيه ويلبي طلب ابنه. تذكر أيضا زوجته زينب يوم أرادت أن تحضر حفل زفاف أخيها، فلبست ثوبا قديما ثم مشت في الغرفة بخطوات متغنجة وهي تقول ساخرة: لو أن مارد المصباح السحري ظهر الآن وسألني بماذا تحلمين وماذا تتمنين، أتدري يا عارف ماذا كنت سأقول له؟ نظر إليها مستغربا فتابعت قائلة: كنت سأطلب منه أن يبدل ثوبي هذا بثوب جميل أتفوق فيه على جميع المدعوات وأجعلهن يشرن إلي بأصابعهن. رغم أن عارف يدرك أن زينب لم تكن تقصد أن تهينه بكلامها، بل كانت تثرثر وتمزح، إلا أن كلامها ذلك جرحه حتى الصميم، فقد أشعره بفقره وتقصيره وعجزه عن أداء واجباته الزوجية بكفاءة واقتدار. ردد في سره: لماذا لا نعيش كغيرنا من الجيران والمعارف والأهل والأصدقاء؟ لماذا يتوجب علينا أن لا نأكل اللحم إلا مرات معدودة في السنة، وأن لا نلبس إلا البالي من الثياب؟ أفاق عارف من أحلامه وأوهامه، فاستغفر الله تعالى من تلك الأفكار السوداوية التي غزت عقله فجعلته يعترض دون أن يشعر على قضاء الله. ركب الحافلة المخصصة لنقله إلى مكان عمله وجلس في كرسيه، ثم أخرج من جيب قميصه مصحفا صغيرا وبدأ يتلو بضع آيات من القرآن الكريم كما تعود أن يفعل كل يوم. شاء الله أن يكون حظه في ذلك اليوم قوله تعالى: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. دمعت عيناه وناجى ربه قائلا: اللهم اجعلني ممن يريدون الآخرة ويسعون لها ورضني بما قسمته لي. تذكر الكلمات التي سمعها البارحة من الشيخ حسني في المسجد. قال الشيخ حسني: يا أحبابي، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. يا أحبابي، إن هنالك عبادا يبتليهم الله بالغنى وعبادا يبتليهم بالفقر. يا إخوتي المؤمنين، لا يتحسرن أحد لفقره وعوزه، فإن الله يجزي الصابرين جنات تجري من تحتها الأنهار. وصل عارف إلى مكان عمله، فنزل من الحافلة وقد زال ما به من هم وغم، وأوكل أمره إلى الله تعالى، فهو وحده نعم المولى ونعم الوكيل. كان بانتظار عارف في ذلك اليوم امتحان صعب، فقد تقدم منه السيد ربحي وهو أحد التجار المرموقين، وكانت بينهما معرفة جيدة. فربحي زبون مداوم، وفي كل أسبوع له بضاعة إما مصدرة وإما مستوردة. همس ربحي في إذن عارف: ما رأيك بربح ساقه الله إليك؟ لم يفهم عارف ما يعنيه السيد ربحي، فأشار ربحي إلى شاحنات تنتظر دورها ضمن قاطرات الشحن للتفتيش، وقال لعارف: مرر لي تلك الشاحنات بدون تفتيش واقبض 1000 دولار مكافأة مني حلال زلال.
انتفض عارف كديك مذبوح وصاح بغضب وحزم: أترشوني يا سيد ربحي؟ أنا لا أتقاضى الرشاوة، ولولا أني أعرفك منذ مدة لتصرفت معك بشكل مختلف. هيا قف في دورك حتى يحين موعد التفتيش. تجمل ربحي بالصبر وقال ملاطفا: من قال إنها رشوة؟ هي مكافأة، فالشاحنات لا تحمل بضائع ممنوعة. كل ما في الأمر أنني أردت أن أكسب الوقت من جهة، وأن أعينك لتحسن وضعك المادي من جهة أخرى. لم يقتنع عارف بكلام ربحي، فهو موظف جمارك ذكي ومحنك، ويعرف أن أي تاجر لا يدفع قرشا واحدا إلا إذا حقق من ورائه أضعاف مضاعفة من الربح. ولذلك أجابه بحزم: إذن قف في دورك، فلست بحاجة إلى مكافآت من أحد. لم يترك الشيطان عارفا طوال الطريق من وسوسته وإغراءاته طبعا. لماذا لم تقبض المكافأة؟ ماذا ستفعل حين يدب الطلق بزوجتك وأنت لا تملك مالا لدفع مستلزمات الولادة؟ كيف ستدبر أمورك حين يزداد أفراد عائلتك فردا؟ كيف ستطعمهم وتلبسهم وتلبي حاجياتهم؟ أمضى عارف سحابة يومه وهو يصارع تلك الوساوس الشيطانية المريرة، فيندم تارة على تفريطه بالمكافأة الكبيرة التي كان السيد ربحي سيجود بها عليه، وينتفض تارة أخرى من هذا المال الحرام الذي سيزج به في النار إن قبله وأكله. من ينظر إلى عارف طوال طريق عودته من عمله إلى منزله يظن أن به مسا من الجنون، فقد كان بين الفينة والأخرى يهز رأسه أو يرفع حاجبيه أو يقطب جبينه أو يلوي شفتيه، مما يعني بوضوح أنه كان يعبر بظاهر جسده عما يختلج في داخل نفسه. وصل إلى منزله أخيرا، فتح الباب، ركضت زوجته لتستقبله كالمعتاد وقالت له بفرح: أهلا وسهلا أبا خالد، لك عندي مفاجأة. قال بصوت واهم: خيرا إن شاء الله، تعبت اليوم من المفاجآت. أجابت: جارتنا أم غسان جزاها الله خيرا توسطت لنا لدى القائمين على جمعية العافية ليتم توليدي في المشفى دون أجر. ثم ناولته ظرفا وهي تقول: وبهذا الظرف هدية أم غسان للمولود. $200 أرادت أم غسان أن تدفعها لنا سلفا لنستعين بها على نفقات قدوم المولود. ثم هزت رأسها بدلال فاتن وقالت: ما رأيك بهذه المكافأة؟ حسب عارف ما أكرمه به الله من مال حلال، فوجد أن نفقات الولادة في المشفى مضافا إليها هدية أم غسان تساوي مكافأة ربحي وقد تزيد عليها قليلا. عانق زوجته وهو يغالب دموعه ويردد قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية جديدة من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع
0: لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.
1: إن

0: إنها صوت الحق.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تميزه عبر الأثير

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، نحن معا في مستهل برنامج جديد بعنوان بيت المسلم. في هذا البرنامج ندخل إلى بيت المسلم، نتعرف على حقوق الزوج، حقوق الزوجة، حقوق الأبناء، كيف يتعامل الأبناء مع والديهم، وكيف يتعامل الوالدون مع أبنائهم، وهكذا. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي، ما زلنا في التربية الصحية، لأنكم قلتم سيدي أن الإنسان جسم يتحرك من عناصره، والجسم غذاؤه الطعام والشراب، ويجب العناية بالصحة من منطلق شرعي. تحدثنا عن بعض القضايا الصحية، اليوم نتابع في بعض التوجيهات النبوية في الأمور الصحية.
2: نعم سيدي. شيء دقيق جدا.
1: تفضل سيدي.
2: خطر في بالي الآن.
1: نعم تفضل.
2: النبي الكريم وجهنا ألا نقطع رأس الدابة إذا ذبحناها، بل أن نقطع أوداجها فقط،
1: أي التذكية.
2: هذا نبي أمي جاء بقاعدة الآن كشفت أبعاده.
1: لا.
2: يبدو أنه الإنسان له قلب ينبض، هذا القلب ينبض 80 نبضة.
1: لا.
2: الإنسان وما
1: وسطيا
2: هذا القلب يتلقى الأمر بالنبض من ذاته في مركز كهربائي أول، فإذا تعطل هناك مركز ثاني، فإذا تعطل هناك مركز ثالث. لكن إذا واجه ثعبانا في غابة أو درجا عاليا أو اضطر أن يركض دجاجة بنفسه، يحتاج إلى 180 نبضة،
1: يعني ضخ الدم أكثر.
2: كيف ينتقل القلب من 80 نبضة نظامية يتلقاها من ذاته من مركز كهربائي أول وثاني وثالث إلى 180 نبضة؟ هي تحتاج إلى أمر من الدماغ. الإنسان لما رأى الثعبان أو الأفعى، الصورة طبعت على شبكية العين، في الشبكية لا تقرأ الصورة، انتقلت إلى الدماغ إلى مركز الرؤية. هنا في ملفات الثعبان والأفاعي جاءت من دراسته، من مشاهداته، من معرض للتعابين، من درس في الأشياء مثلا، من قصة من جدته، مجموعة دراسات والقصص والمشاهدات والمعلومات والدراسات مجموعة بملف بالدماغ اسمه الثعابين أو الأفاعي. هذه الصورة تعرض على هذا المركز، الدماغ يدرك أنه في شيء خطير. هذا الدماغ يرسل رسالة هرمونية لا عصبية إلى القذر، غدة فوق الكلية. هذا القذر مثل وزير داخلية، في خطر تصرف. القذر يرسل أمر للقلب برفع النبض ل 180 نبضة، فالخائف نبضه 180-160، كان 80. أمر ثاني إلى الرئتين، يزداد الوجيب، يلهث الخائف. أمر ثالث إلى الكبد، يفرز السكر الإضافي. السكر بدم الخائف 160-170. أمر رابع إلى الكبد بإفراز هرمون التجلط. خمس أوامر دقيقة جدا يصدرها الدماغ بأمر من الكظر ليتلافى خطر.
1: يصدرها الكظر بأمر من النخامية،
2: الخطر الكظر بأمر من الدماغ.
1: نعم.
2: النخامية،
1: من الغدة النخامية.
2: هذا خلق من؟ بيجي نبي أمي بدك لا تقطع رأس الدابة،
1: هذا توجيه صحي طبي.
2: لما ما قطع رأس الدابة أدركت الخطر، فجاء الأمر بالدماغ إلى القلب، رفع النبض ل 180، الدم كله خرج.
1: نعم.
2: لو فرضنا قطعنا رأس الدابة
1: بقي الدم فيها،
2: بقي ثلاثة أرباع الدم بجسم. وإذا رأيت بعيني في أوروبا لحم لونه أزرق
1: غير مذكة،
2: غير مذكة. عندنا في بلاد المسلمين لونه أحمر، أنه لما لم نقطع رأس الدابة بل قطعنا أوداج الدابة فالدم كله خرج، فلون اللحم في بلادنا أحمر. في بلاد الغرب رأيته بعيني في المحلات السوبر ماركت لونه أزرق. فهذا تزكية الذبيحة. من علم هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من وحي الله له أو من إعلام الله له. لا تقطعوا رأس الدابة، اقطعوا أوداجها.
1: نعم، وهذا سيدي يعني رسالة نوجهها منكم لإخوتنا الذين يعيشون في بلاد المغتر.
2: أبدا،
1: عندنا في بلاد المسلمين الحمد لله الأمور
2: لكن مجلسة. لكن بفضل الله الآن أنا زرت معظم بلاد العالم، ما في جالي إسلامي إلا إلى مذبح إسلامي.
1: ينبغي أن ينتبهوا إلى هذا الأمر. أكل اللحم الطيب
2: مذبح حلال،
1: يعني طبعا هو الحلال سيدي إرضاء لله، لكن أيضا صحيا كما تفضلتم فيه مشكلة. نعم، إذا سيدي هذا افتتحتم به جزاكم الله خيرا، توجيه نبوي عظيم. نعم. في اللحم.
2: نعم.
1: أيضا في شرب الماء للنبي صلى الله عليه وسلم توجيهات حكيمة أن يشرب الإنسان الماء ثلاثا.
2: يعني هو الحقيقة أنه الماء بارد في العام الأغلب أو يحبه الإنسان باردا.
1: نعم.
2: فالحرارة المعدة 37، فلو صببت الماء عليها فجأة
1: بعد جهد شديد،
2: مشكلة خطيرة بعد جهد كبير والعرق شديد، في عصب كشفه العلماء اسمه العصب الحائر، هذا بين المعدة والقلب، فإذا تنبه هذا العصب تنبها مفاجئا قاسيا شديدا قد يأمر القلب الوقوف، في حالات وقوف القلب كاملا عن العمل، موت مفاجئ من شرب الماء. كيف عرف هذا النبي الأمي هي الحقيقة
1: صلى الله عليه وسلم؟
2: يعني الماء يشرب ثلاثا، أما دفعة واحدة بارد على معدة حارة في عصب حائر، تنبه هذا العصب قد يوقف القلب.
1: وهذا قد يعني يحمل إشارة، إشارة نقول في قوله تعالى يعني إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، قال إلا من اغترف
2: غرفة بيده. أي إشارة رائعة جدا،
1: إشارة لطيفة إلى هذه القضية. نعم،
2: يعني مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا.
1: نعم،
2: فإن الكبادة من العب.
1: نعم، نعم. أيضا سيدي يعني من التوجيهات التي تتصل بالصحة من زاوية ستتضح الآن، نعلم الولد إذا بدأ بالطعام أو بالشراب أن يسمي الله. نعم. تعالى، ما معنى أن يسمي؟
2: والله معناها دقيق جدا. أنت حينما تسمي هذا الطعام من صنعه؟ هذه التفاحة من صنعها؟ هذه الخضار التي صنعت منها هذه الطبخة من صنعها؟
1: جلد.
2: هذا القمح من صنعه؟ التسمية لها معنى أولي، معنى تقديري لله العظيم. يا ربي لك الحمد، خلقت لنا هذه الأغذية، في مواد أولية، في قمح، في شعير، في مواد خضار وفواكه، يعني كل شيء في أنواع الطعام لا تعد ولا تحصى. فالبسملة تعني أن هذا الطعام من فضل الله عليك.
1: نعم، تنسب الفضل
2: يعني
1: للصاحب.
2: أكثر الحيوانات نوع واحد يأكل كل حياته.
1: نعم.
2: أنت عندك أنواع منوعة من الطعام، أنواع منوعة من الفواكه، من الخضار، من اللحوم. فأولا من قدم هذا الطعام لنا؟ من صممه لنا يتناسب مع صحتنا ومع أجسامنا
1: ومع حاجاتنا؟
2: الحقيقة شيء دقيق جدا، توافق الطعام مع أجهزة الإنسان شيء مذهل.
1: حتى اليوم في رسمات سيدي كل يعني من لطائف نجدها.
2: نعم.
1: الجوز مثلا.
2: نعم.
1: على شكل الدماغ ويفيد الدماغ وهكذا.
2: نعم. نعم. الغذاء وحيد الدماغ الجوز.
1: الجوز. نعم.
2: كل شيء، كل شيء تقع عينك عليه خذ منه جزءا، ما في غذاء إلا ينفرد بميزة يغطي بها حاجب الإنسان. وقل قليلا إن عشر ما نأكله يكفي لبقائنا أحياء.
1: نعم.
2: نعم. نعم. وقل ونعم وابذل جهد.
1: نعم.
2: تحرك.
1: نعم سيدي.
2: تحرك بعدين ابتعد عن الشدة النفسية أخطر شيء.
1: نعم. إذن البسملة قلتم سيدي أولا، هل أنت أنسب الفضل لصاحب الخضر
2: الآن؟ هل تأكل وفق منهج الله؟
1: تطبيق السنة.
2: تطبيق السنة، واحدة لمعرفة فضل هذا الطعام والثانية لأساليب تناول هذا الطعام.
1: هذه البسملة.
2: نعم، هي البسملة هي معناها.
1: نعلم أولادنا على البسملة. النبي صلى الله عليه وسلم علم الغلام قال له
2: كل بيمينك، سمي الله وكل بيمينك
1: وكل مما يليك،
2: مما يليك.
1: نعم. أحيانا تجد ابنا غير لم يتعلم أداب الطعام
2: تطيش يده على
1: في الصفحة. نعم. أيضا سيدي هناك أمر في التوجيهات النبوية الصحية، موضوع السكريات. النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار في رمضان كان يفطر على تمرات.
2: يبدو أنه سكر الفواكه أسرع مادة على الإطلاق، بأنها تنتقل من الفم إلى الدم بعشر دقائق. لو واحد أكل ثلاث تمرات وصلى المغرب بعشر دقائق، وصل هذا السكر، سكر الفواكه، إلى مركز الشبع بالدماغ. هذا المركز تنبه فشبع الإنسان، انتهي صلاته، الآن يأكل باعتدال، ما عاد في نهم، ما عاد في مبالغة بالطعام، جميع أنواع النهم انتهت. هذا توجيه النبي. ثلاث تمرات، أنا أقول بالتوسعة، نصف تفاحة، نصف إجاصة، تينة واحدة، خمس حبات عنب، أي سكر الفواكه كله. هذه أسرع مادة تنتقل من الفم إلى الدم. بعشر دقائق، وقت صلاة المغرب تقريبا. فأنا فوت أدخل للبيت كل نصف تفاحة، صلي الظهر تناول الطعام.
1: إذا سيدي حري بالأب يعني في رمضان أن يفطر مع أبنائه على التمرات، ثم يقومون معا مع الزوجة
2: ويبين لهم
1: المغرب
2: الحكمة،
1: ويبين لهم الحكمة، ثم يجلسون على الطعام. نعم. يعني هذا توجيه،
2: طبق السنة وانتفع من هذه السنة صحيا.
1: نعم نعم. سيدي الفاضل، أيضا من التوجيهات الصحية الضمنية في السنة دون إشارة مباشرة لكن صحية، هو ممارسة الرياضة.
2: نعم.
1: الأولاد كيف نعلمهم على ذلك؟
2: والله هو في حد أدنى من الرياضة لا بد منه.
1: نعم.
2: وإلا هناك مضاعفات خطيرة، تراكم الدهون خطير جدا. الإنسان بلا حركة، الإنسان حينما ينام ينخفض النبض إلى 55، فإذا انخفض النبض إلى 55 مشى الدم بطيئا، فإذا مشى بطيئا ذرات الدهن تترسب على جدران الأوعية تفقد مرونتها، والإنسان عمره بعمر شرايينه. يعني لو سألت مرة طبيب واحد ما أصابه ولا برض كيف يموت، آلية الموت غير انتهاء أجله
1: طبعا،
2: آلية الموت
1: آلية
2: تصلب الشرايين.
1: نعم.
2: فالحقيقة أنه زيت الزيتون أولا يطيل عمر الشريان.
1: نعم.
2: والحركة تطيل هذا العمر، فلا بد من حركة، فالمشي حركة، صعود درج حركة. وأنا بقول كلمة دقيقة على معظم الأطباء، لا بد من المشي باليوم نصف ساعة، الحد الأدنى يضمن نتائج تفوق حد الخيال. المشي نصف ساعة،
1: هذه رياضة.
2: لو عندك خمس سيارات لا بد من أن تمشي. وقالوا العوام يا بتمشي يا بتمشي.
1: نعم. نعم. يأخذ أولاده معه مثلا، يحدثهم، يسامرهم.
2: مع المشي في حديث ممتع.
1: نعم.
2: في كلمة ثانية، ومع الطعام في حديث ممتع. أقول بتمنى على كل الأسر، لا بد من وجبة تجمع كل أفراد الأسرة، ولا بد من إطالة هذه الجلسة ولو ساعة. أثناء الطعام في سؤال من ابن لأبوه، ماذا قال المعلم يا بني اليوم؟ في توجيهات معينة صحية أخلاقية دينية. لو جعلنا الطعام لقاء يومي أساسي بأفراد، قد يكون مساء العشاء العشاء، قد يكون الظهر أو الصباح، ما بيفرق، بس لا بد من وجبة طعام تجمع أفراد الأسرة، بتم في تبادل أفكار، توجيهات، ملاحظات، أسئلة، تعليقات، فجلسة الطعام مباركة.
1: هذه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة الطعام يعني.
2: نعم.
1: اجتمع عليه.
2: نعم.
1: اجتماع على الطعام. أيضا سيدي، من المشكلات الصحية التي يعاني منها الأولاد النوم المديد، يعني أليس الاستيقاظ لصلاة الفجر؟
2: لكن هو الحقيقة النوم المديد نوم مرض.
1: نعم.
2: الهروب من الواقع يصير في نوم.
1: نعم.
2: هذا نوم مرضي، مدام يناموا كثيرا في عنده مشكلة، أخفاق في الدراسة أحيانا، أو أب قاسي جدا بينام هروبا منه، بس كان وضعه الصحي وضعه الدراسي جيد، والده مربي عاقل رحيم متوازن، بينام النوم الطبيعي.
1: نعم. نعم. يوقظهم إلى صلاة الفجر.
2: نعم.
1: أيضا هذا من
2: والله أنا معلوماتي الدقيقة أنه الإنسان يجب ألا يبقى نائما فوق 4 ساعات. لو التوجيه الغربي غير الإسلامي، قم بعد 4 ساعات، تحرك 4 ساعة، يعني صلي الفجر، استيقظ صلي الفجر، الفرض والسنة، قرأ قرآن، رجعنا. الحركة هي منعت استمرار النوم. النوم إذا استمر، النبض انخفض لـ 55، الدم مشي بطيء، ذرات الدهن ترسبت على جدران الشرايين، بدأ بتصلب الشرايين. فلا بد من نوم متقطع.
1: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. بقي لنا حديث في التوجيهات الصحية، سنتحدث عن ظاهرة مهمة ينتظرها يعني كثير من الإخوة. إن شاء الله سأتركها مفاجأة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي، شكر الله لكم حسن المتابعة، شكر الله لشيخنا هذه الكلمات الطيبة. أسأل الله أن يحفظ صحتكم وصحة أولادكم، أن يحفظ دينكم ودين أولادكم. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من الأخلاق المحمدية حسن الظن بالناس وسلامة الصدر. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى: السلام، المميت، الشهيد. والتخلق باسم الله تعالى السلام يكون بأن يسلم قلبك من سوء الظن بالناس وما قد يترتب عليه من الحقد والحسد. والتخلق باسم الله

يكون بأن لا تصدق إلا ما رأيت أو سمعت، ولا تصدق ما نقل لك من كلام سيء عن فلان أو فلان حتى تسأله وتتبين منه. فالمتخلق باسم الله الشهيد لا يأخذ بالظن. أيها المستمع الكريم، خدعوك فقالوا إنه من كان سليم القلب طاهر النية لا يحمل ضغينة على أحد، فيسامح من آذاه، ويتصف بأنه إنسان مسكين ومغلوب على أمره، وبالتالي قد يبدو للبعض ضعيفا يخاف أن يواجه الآخرين، ولكنه في الحقيقة أسعد الناس. هو ينام وليس في قلبه غش ولا حقد ولا حسد ولا بغض ولا سوء ظن على أحد، يمسي كل ليلة سليم الصدر هانئ البال. كيف ذلك؟ ببساطة، شهد فعل الله تعالى فيما جرى له من أذى، فهو يدافع عن نفسه ويطالب بحقه، ولكن قلبه لا يحقد على من أساء إليه، بل يسامح في أول فرصة. هذا لعلمه أن الذي حصل معه من أذى الناس مقدر عليه. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أيها الأحبة، حسن الظن بالناس هو أن تظن بالآخرين خيرا، فحسن الظن عبادة عظيمة، وهو شعبة من شعب الإيمان. وإنه من حسن الإيمان أن يكون عندك سلامة الصدر على الدوام، فإذا جاءك من يريد أن يتكلم أو يغتاب أحدا، فالمطلوب دائما في مواقف كهذه ألا تستمع له، فإن أصر فلا تسمع ثم لا تسمع، لكي لا تعرف أمرا سيئا عن هذا الشخص الآخر فيتغير قلبك تجاهه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فقال: مرحبا بك من بيت، ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك، إن الله حرم منك واحدة، وحرم من المؤمن ثلاثا: دمه وماله، وأن يظن به ظن السوء. وفي الحديث: خصلتان ليس فوقهما شيء من الشر، سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. مما نسمع في المجتمع قوله: أنا متأكد أن فلانا كان يقصد إهانتي أمام الناس، فلانة رأتني من بعيد ولكنها تعمدت ألا تسلم علي، وقولها: أشعر أن زوجي يخفي سرا عني، وقوله: أشعر أن زوجتي تتكلم عني بالسوء وراء ظهري، وقولها: فلانة لم تأتي إلى عزاء والدي فلن أذهب إلى عزاء والدها. أقاويل عديدة، ترى من زرع في عقول هؤلاء تلك الخواطر؟ إنه الشيطان، يزرع الظنون الكاذبة عبر رمي فكرة أولا، فمن استسلم لها ولم يصدها جعلت هذه الفكرة تكبر وتتحول إلى سيناريو وحوار في عقله، فتصبح ضخمة شيئا فشيئا، حتى يقع الأفراد والجماعات بعضهم ببعض، وتدخل الفتن بينهم. الحل إذن يكمن في أن تلتمس الأعذار. علينا أن نضع أنفسنا مكان الآخرين، فذلك يجعلنا نعلم أننا قد نخطئ ونتمنى لو لم نلم على ذلك. فلما لا نعامل الآخرين كما نحب أن نعامل؟ إن النظر في عيوب الآخرين وتقصيرهم يلوث القلب ويغير المشاعر. فلنفهم كلامهم على أحسن معنى، ولنتجنب الحكم على نياتهم، ولنتذكر دائما قباحة سوء الظن عند الله،
ووزن

ارتكبنا هذه المعصية، ولنستحضر أننا نريد أن نلقى الله بقلب سليم. وتقول القاعدة: إذا أراد الإنسان أن يغير الطريقة التي يعامله بها الناس، فعليه أولا أن يحسن ظنه بهم، وثانيا أن يغير الطريقة التي يعامل بها الناس والتي كان ينظر إليهم بها وإلى معاملتهم معه. فعندما لا يلقي لكل شوكة بالا ويلتمس الأعذار، سيصير إلى مرحلة تنهمر عليه الورود والرياحين. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقومه من بعد
0: دقيقة. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الكرام، وهذه حلقة جديدة من برنامج عبر الأثير الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي. في الحلقة السابقة كنا نتحدث عن الغلو في الدين، نبين أسبابه وطرق علاجه، وذكرنا في السبب الأول من أسباب الغلو الكتب المشوشة، تحدثنا عنها وفرقنا بين الكتب التي توضع لبيان أحكام الحلال والحرام وبين الكتب التي توضع للتثقيف والوعظ والإرشاد. من أسباب الغلو أيضا، وهو السبب الثاني الذي نبدأ به هذه الحلقة بإذن الله تعالى، التدرج في القراءة، أو من أسباب علاج الغلو في الدين التدرج في القراءة. فإذا كان القارئ لا يستغني عن هذين النوعين من الكتب الإسلامية، كتب العلم الشرعي التي تبين أحكام الحلال والحرام وما هو مطلوب منه وما هو منهي عنه، وبين كتب الثقافة الدينية، فإنه ينبغي أن يتدرج في قراءتها حسب أولوياتها، حسب قدراته، فيتعلم أولا ما هو من فرض العين، وذلك كالكتب التي تتحدث عن الإيمان بالله ورسله وملائكته واليوم الآخر وما فيه، ومعرفة ما يعبد الله سبحانه وتعالى به من أحكام الطهارة والعبادات وما يحتاج إليه من المعاملات. ثم بعد ذلك يأخذ في قراءة شيء من كتب السيرة والتفسير والحديث لتقويم مشاعره السلوكية، وليفهم أن ما تعلمه من العقيدة وأركان الإسلام يحتم عليه أن يكون الإسلام في نفسه عملا وسلوكا ومنهج حياة، في أخذه وعطائه، في بيته مع أهله وأولاده، في تعامله مع الناس، وفي وظيفته وحيثما كان وفي كل زمان ومكان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث

القراءة، وإلا فإن الخوض بعلم الخلاف الفقهي أو بعلم الكلام زهد بعض الناس اليوم في علم الفقه وتعلم فرائض الإسلام، وظن بعض الناس أنه مهما فعل فإنه سيصيب الحلال على رأي أحد الفقهاء، حتى إنك لتجد كثيرا من ذوي المؤهلات العالية في التخصصات المختلفة في الجامعات والمؤسسات العلمية وفي غيرها، قد تجد منهم من لا يحسن الوضوء ولا غسل الجنابة ولا يحسن كيفية الصلاة ولا يعرف معنى السنة الراتبة ولا زكاة ماله، ويمنعه بعد ذلك الكبرياء من أن يتعلم أو يسأل، بل لقد سرت عدوى الزهد بتعلم كثير من أحكام الدين إلى بعض الكتاب الإسلاميين، فتأثروا بأقوال بعض المثقفين ثقافة عصرية، وزادهم من الثقافة الإسلامية قليل، فصاروا هم أيضا يقللون من أهمية الدراسات الفقهية وتعلم الحلال والحرام، ويصفون من يتعلمها بالغرق في الأوراق الصفراء، يصفون من يتعلم أحكام الحلال والحرام أنهم يغرقون في كتب أو في الكتب ذات الأوراق الصفراء، كتب القديمة يعني، بحجة أن المجتمع الإسلامي بحاجة إلى من يقوم سلوكه ويقدم له الإسلام على أنه منهج حياة ليأخذ بيده إلى آفاق العلم وميادين الاختراعات، وكأن الفقه هو المعوق، وقد ينتقد العلوم الشرعية بعد ذلك، يعني كأنه يقول مثلا الغرب يخترع أدق الأجهزة ويرسل المركبات إلى الفضاء وصعدوا إلى القمر، ونحن ما زلنا نختلف هل اللمس ينقض الوضوء أو لا ينقضه، أو نختلف في قضية دخول الخلاء باليمنى أم باليسرى، ويحتج على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان داعية إلى الله عز وجل ولم يكن غير ذلك، وهذه مسألة خطيرة. وهنا أصل إلى السؤال التالي في هذه الحلقة، وهو عبارة عن شبهة ينبغي الرد عليها، حيث يرى البعض أنه لا حاجة للتعمق في العلوم الإسلامية، فالدين يسر، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعمق ولم يشدد في هذه المسائل، والدليل أن الله عز وجل أرسل رسوله داعيا وليس عالما. فما رأيكم بهذا الطرح؟ يقول صاحب هذا السؤال، أقول هذه مغالطة في الطرح. لماذا هي مغالطة في الطرح؟ نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم داع إلى الله سبحانه وتعالى، بدليل قول الله عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وما كانت الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فقها، فقها بتقويم نفوس الناس وتربيتها لتأخذ بأسباب القوة ونشر العلم والعدل والحق، ليتبوأ المسلمون المكان اللائق بهم على الأرض. وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقها بتعليم الناس ما يجب عليهم وما لا يجب وما يصح به عملهم ليكون مقبولا عند الله تعالى، وما يفسد به العمل إذا اختلت أركانه وشروطه، ما يفسد به إذا اختلت أركانه وشروطه. لم يكن الفصل بين المعنيين لكلمة الفقه قائما بين الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعلمهم أول ما يعلمهم أركان الإسلام،

مسائل الطهارة والغسل والصلاة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بتعليمهم آداب الاستنجاء والدخول إلى الخلاء. كان يقول للذي يراه يترك لمعة على قدمه لم يصلها الماء بعد أن توضأ، قال له: ويل للأعقاب من النار. وكان يأمره بأن يرجع ويحسن وضوءه. يقول للذي صلى صلاة وتعجل بها: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ويبين له بعد ذلك أركان الصلاة وشروطها وكيفيتها. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتنون بتعليم الوضوء وتعليمه، يعتنون بتعلم الوضوء وتعليم الوضوء للناس، وهم كبار في السن وكبار في القدر. كانوا يجلسون إلى واحد منهم ليشاهدوه يتوضأ وضوءا متقنا يشبه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ وعنده رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. في الصحيح قيل لعبد الله بن زيد: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهر جماعة من الصحابة بالفقه ومعرفة الحلال والحرام، كانوا مرجعا للناس في الفتوى ومعرفة الأحكام. والقائل بأن الغرب وصل الفضاء ونحن لازلنا نختلف على نواقض الوضوء قول ليس فيه شيء من الفقه في الدعوة إلى الله تعالى، ولا هو في ميزان الحجج مقبول. فهل معنى هذا أن المسلمين كانت لهم مقومات تمكنهم من إرسال المركبات إلى الفضاء وعاقهم عن ذلك انشغالهم بنواقض الوضوء؟ هل تخلفوا عن ركب الحضارة لأنهم انشغلوا في كيف يدخلون إلى الخلاء أو بأي رجل يخرجون؟ وهل تقدمت الأمم الأخرى في الغرب لأنهم تركوا الطهارة أو جعلوها من الحرية الشخصية أو منعوا شعوبهم من تعلم الأحكام الشرعية ومن دراسة تراثهم الديني؟ هل تركوا شعر شكسبير مثلا هو الذي جعلهم يتقدمون؟ ما هكذا تورد الإبل وما هكذا تصلح الأمم؟ هذا كلام تافه، أو قل شبهات سخيفة لا وزن علمي لها. فالأمة محتاجة إلى كل فرع من فروع المعرفة الدينية والدنيوية، ولا يترك علم لأجل علم آخر. فما تركت الأمة من علم فاتها وخسرت ما فيه من نفع، وما تعلمته عاد عليها نفعه. فلا تترك النجارة من أجل التفوق في الحدادة، ولا تترك الهندسة من أجل النبوغ في الطب. ولم يكن علماء المسلمين في ازدهار الدولة الإسلامية يعرفون هذا التفريق البغيض، ولا يغمزون بالطعن في تعلم الفرائض الأولية في الدين استرضاء أو مجاراة لأهل الشرق أو الغرب أو للمتأثرين بهم من أبناء الإسلام، بل هم الذين فرعوا هذه المسائل الفقهية التي ننكرها أو ينكرها بعضنا اليوم. وكان العالم منهم في أي فرع من فروع المعرفة غالبا ما يكون فقيها أو مفسرا أو نحويا أو أديبا في الوقت نفسه، فيجمع بين العلم الشرعي وأحد التخصصات الدنيوية. وقد قل في الناس اليوم على مستوى العالم الإسلامي الفقيه المؤهل للفتوى واستنباط الأحكام بجدارة وتطبيقها على واقع الناس، على كثرة العلماء الذين يكتبون في الموضوعات العامة التثقيفية أو يتحدثون فيها. وهذا خطير، وقد نبأ أو تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد جاء في الحديث: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا،
لكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون أو فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. لذلك ينبغي لطالب العلم، أقصد لطالب العلم الشرعي، أن يعرف أن هذا العلم دين، فلينظر عما يأخذ دينه. فإذا كان مؤلف الكتاب أو العالم الذي يعطي الفتوى ضعيف الدين أو من علماء السوء لا يتقي الله ولا يتورع عن الحرام ولا يقف عند حدود الله، يعطي الفتوى وضدها فلا يقلده ولا يأخذ بفتواه كذلك. إذا كان المفتي قليل العلم لا يأخذ بفتواه، إذا كان يخلط في المسائل ويتسرع في الفتوى لا يأخذ بفتواه، إذا كان لا يتأنى بالرجوع إلى المصادر ولا يتراجع عن خطر إن صدر منه فلا يأخذ بفتواه. يقول الإمام مالك: لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. وفي مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كان ابن أبي جمرة يسمي العالم الذي لا يخشى الله ولا يعمل بعلمه، يسميه صانعا من الصناع، يعني كالحداد والخياط، لا يسميه عالما خوفا منه على منصب العلم أن ينسب إلى غير أهله. لذلك عندما نعود إلى تراجم العلماء نجد عجبا، الإمام البخاري لم يأخذ الحديث من رجل كذب على دابته، وأحد خلفاء الدولة العثمانية أوصى أن تدفن فتاوى العلماء له معه في القبر، فهم المسؤولون عما أفتوا. في المقابل إذا تعلم الإنسان عليه معرفة قدر نفسه فلا يغتر ولا يدعي العلم، وإذا جلس مع أهل التخصص وهو ليس منهم فليعطي القوس باريها وليجلس مجلس المتعلم المستفيد، ولا يسيطر على المجلس بكلامه فيحرم الفائدة ولا يجد لكلامه أذنا صاغية. والذي لا يعرف قدره ويفتي لمجرد أنه قرأ كتابا أو كتابين في علم ما يسيء في البداية إلى نفسه، وليس هو بقادر على إقناع الناس برأيه. فإذا كان الإنسان في مجلس وجرى ذكر مسألة من المسائل فلا يسبق أصحابها بالكلام، فإن كانت المسألة في الحلال والحرام تركها لأهل الشرع. وقد كثر في الناس اليوم من يتجرأ على الفتوى فيتصدر المجالس ويتصدر الأحكام وهو لا يحسن قصار السور ولم يقرأ من الفقه كتابا، وكل زاده أنه اطلع على بعض الكتب المختصرة، ثم يعرض نفسه بعد ذلك للفتوى. رحم الله الإمام مالك حين قال: ما جلست حتى شهد 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك. وكان يقول: لا خير في من يرى نفسه بحالة لا يراه الناس لها أهلا. في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامج عبر الأثير، نلتقي في حلقة قادمة إن نفس الله تعالى في آجالنا. السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحاقدات التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

0: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: مساء الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في ساعة جديدة من تغطيتنا المستمرة والمفتوحة على شاشة الميادين. بتأكيد جديد على ثوابت الردع الإيرانية، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي، شدد على أن أي تهديد يستهدف الشعب الإيراني أو قيادته سيقابل برد فوري وحازم، في رسالة تؤكد أن طهران لن تسمح بفرض معادلات بالقوة أو المساس بسيادتها. وفي موازاة هذا الموقف، تواصل طهران تحريك مسار تنفيذ مذكرة التفاهم عبر الدبلوماسية، إذ يبحث وفد إيراني في الدوحة آليات التنفيذ بالتزامن مع مشاركته في اجتماع ثلاثي يضم قطر وباكستان. كما ناقش رئيس وفد التفاوض الفني كاظم غريب أبادي مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، ناقشوا سير تنفيذ المذكرة والتحديات التي تعترضها، بما يعكس استمرار التنسيق لإنجاح المرحلة المقبلة. أما في الميدان، فقد سقطت مزاعم الاحتلال بشأن بلدة الغندوري بعدما وثقت كاميرا الميادين وقائع عودة الأهالي إلى منازلهم وانتشار الجيش اللبناني داخل البلدة في مشهد يدحض الرواية الإسرائيلية عن دخولها أو السيطرة عليها. هذه المسارات الميدانية والسياسية سنناقشها في هذه الساعة الجديدة من تغطيتنا، ولكن البداية من طهران، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي تعليقا على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي أن أي تهديد يستهدف الشعب الإيراني أو قيادته سيقابل برد فوري وحازم. عرقتشي وفي منشور عبر منصة إكس قال إن بنود مذكرة التفاهم مع إسلام أباد واضحة تماما، معتبرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألزم الولايات المتحدة بكبح جماح هذا الوحش المدلل في تل أبيب، وإذا عصوا أوامر سيدهم فسوف تلقنهم إيران الدرس اللازم. إذن وفد إيراني يبحث في الدوحة تنفيذ مذكرة التفاهم ويشارك في اجتماع ثلاثي مع قطر وباكستان، فيما أعلن كما ذكرنا رئيس وفد التفاوض الفني كاظم غريب أبادي عن بحث الاجتماع مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، بحث السبل الكفيلة بتسريع تنفيذ بنود المذكرة لا سيما المتعلقة بلبنان وإزالة المعوقات القائمة. تقرير الزميل أحمد البحراني.
2: لا تكتفي طهران بتأكيد تمسكها بمذكرة التفاهم، بل ترفع منسوب الضغط على واشنطن وتقول مرحلة الاختبار الفعلية بدأت، فالمعيار وفق الرؤية الإيرانية هو فقط ترجمة الأقوال إلى أفعال واستكمال تنفيذ المذكرة وليس العودة إلى طاولة اللقاءات.
3: ليس لدينا أي خطط لعقد اجتماعات مع الأطراف الأمريكية على أي مستوى خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المرجح أن يجرى غدا في الدوحة نقاش مع الأطراف القطرية حول تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بما في ذلك البند المتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وقد اكتملت جميع الاستعدادات اللازمة لتنفيذه.
2: لكن ذلك لا يعني الانتقال إلى التفاوض على الاتفاق النهائي، فبحسب طهران ما زال الأمر مشروطا باستكمال تنفيذ كل البنود الأساسية وفي مقدمتها لبنان.
3: الموقف الإيراني بهذا الخصوص واضح وثابت، يجب على الولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وعلى الكيان الإسرائيلي أيضا تنفيذ ذو تعهداته. معيارنا في قياس مدى التزام الولايات المتحدة بتعهداتها هو نص مذكرة التفاهم نفسه.
2: تثبت إيران مبدأ الالتزام مقابل الالتزام مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها ترفض أيضا أي محاولة لفرض وقائع جديدة. وفي هذا السياق يؤكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إبراهيم عزيزي أن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية الإيرانية، وأن إدارته مسؤولية طهران وحدها. تقول طهران إن موقفها واضح، طريق التفاوض لا يقاس بالكلام والوعود بل بتنفيذ الالتزامات، ومن دون ذلك لن تفتح الصفحة الثانية من المفاوضات المرتبطة بالملف النووي. أحمد البحراني من أمام وزارة الخارجية الإيرانية، الميادين.
1: يبقى معنا الزميل أحمد البحراني مراسل الميادين مباشرة من طهران باستتباع فعلا هذه المسارات الدبلوماسية. ما الذي رشح عن اللقاءات في الدوحة تحديدا، ولا سيما اللقاء الثلاثي الذي جمع المسؤولين الإيرانيين بالقطريين والباكستانيين كذلك؟ أحمد،
2: فالاجتماعات بطبيعة الحال بحسب تأكيد المصادر الإيرانية وبحسب تأكيد أيضا رئيس الفريق التفاوضي الفني الإيراني كاظم غريب آبادي مساعد وزير الخارجية الإيرانية لشؤون القانونية والدولية، تتركز حول الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وحول تنفيذ باقي بنود مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أن الأرضية وفاء لم تعد أصلب ربما أو أقوى إن صح التعبير مقارنة بالأيام الماضية نتيجة بعض التصعيد الكلامي وبعض التهديدات الإسرائيلية وأيضا بعض التهديدات التي تصدر من قبل المسؤولين الأمريكيين، ولا سيما تلك التي ترد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن هناك تنفيذ لبعض بنود مذكرة التفاهم، لا سيما تلك المرتبطة برفع الحظر عن أو رفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية ورفع الحظر على القطاع النفطي والفيتروكيميائي الإيراني. في نفس الوقت هناك حقيقة تعثر في تنفيذ بعض بنود مذكرة التفاهم وانتهاك أمريكي إسرائيلي لبندين آخرين. الانتهاك يخص البند الأول والبند الخامس. البند الأول المتعلق بإنهاء الحرب في كافة الجبهات في الجبهة الإيرانية وأيضا اللبنانية من قبل القوات الإسرائيلية، والبند الخامس المرتبط بمضيق هرمز. لكن هناك تعثر يتعلق ب تحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة. صحيح أن عبد الناصر همتي رئيس البنك المركزي الإيراني وعقب اجتماع سويسرا كان قد أكد إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أتاحت استخدام 12 مليار دولار من أجل شراء السلع والبضائع من الجانب الإيراني، لكن حتى الآن لا تأكيد رسميا من قبل السلطات الإيرانية حول ما إذا كانت هذه الأموال فعلا باتت في متناول اليد وبإمكان إيران استخدامها. لذلك تأتي زيارة كاظم غريب آبادي إلى العاصمة القطرية الدوحة وإجرائه لقاءات ثنائية مع الوفد القطري وأيضا لقاءات ثلاثية مع الوفدين القطري والباكستاني من أجل تسريع عملية الإفراج عن الأرصدة الإيرانية. وهذا ما يفسر وفاء أن الوفد الإيراني يضم شخصيات في وزارة الخارجية الإيرانية وأيضا في البنك المركزي الإيراني بالإضافة إلى بعض المسؤولين في وزارة الزراعة الإيرانية. لذلك الحديث الآن يتم حول ضرورة تسريع تنفيذ هذا البند، البند الحادي على العشر المرتبط بتحرير الأصول الإيرانية. هناك تجربة دبلوماسية فاشلة كما يقول الإيرانيون مع الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بتحرير الأموال الإيرانية المجمدة في الاتفاق الذي أبرم في 2015 بين إيران و5+1، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تكفلت بالإفراج عن بعض من الأموال الإيرانية المجمدة وعن إمكانية استخدام إيران الأموال وعائدات صادرات النفط الإيراني. هذا ما لم يحصل عقب الانسحاب الأمريكي وحتى قبل انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي. حينها كانت هناك إشكالية تتعلق بالتعامل البنكي الإيراني مع باقي المصارف. الإيرانيون في هذه المرحلة بصدد ضمان إمكانية استخدام العائدات النفطية وأيضا بصدد تحرير الأموال الإيرانية المجمدة في عدد كبير من دول العالم. هناك
4: الحديث عن عشرات المليارات الدولارات، عن أكثر من 100 مليار دولار، هي أصول إيران المجمدة في عدد كبير من دول العالم، خاصة في الدول الآسيوية نتيجة العقوبات الأمريكية التي فرضت في 2018. وبالتالي النسبة الأكبر من هذه الأموال هي نتيجة العائدات النفطية الإيرانية التي لم تحول إلى الداخل الإيراني ولم تحول إلى البنك المركزي الإيراني. وبالتالي هذه المناقشات وهذه المباحثات تتركز حول هذا البند، والجانب الإيراني يؤكد بأنه لا يمكن الحديث عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من دون تحقيق هذا البند وتنفيذ هذا البند على أرض الواقع، بالإضافة إلى باقي البنود المرتبطة بالتفاهم الأساسي حول المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم المرتبطة بإنهاء الحرب. حينها يمكن الحديث عن إمكانية بناء أرضية لازمة وصلبة ومستدامة يمكن أن تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة أيضا تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذا الرصد وهذه المعطيات التي أفدتنا بها الزميل أحمد البحراني مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من طهران. الآن أرحب بضيفنا الأستاذ عبد الله حسن الأكاديمي والمحلل السياسي، معنا مباشرة من العاصمة اليمنية صنعاء. كذلك الترحيب موصول بالزميل موسى عاصي محلل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية، معنا مباشرة من جنيف. أهلا بك أستاذ عبد الله، أبدأ معك مباشرة. وكلام الرئيس ترامب قبل بعض وقت، يقول الرئيس ترامب بشكل واضح يعني نحن ماضون في هذا المسار، عقدنا اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني وقطعت إيران شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، ولكن قال نحن ماضون في مسار نزع السلاح النووي الإيراني، وعاود بأنه وجه ضربة قاسية وقوية إلى إيران الأسبوع الماضي. كيف يمكن فهم ما وصلت إليه الأمور تحديدا نتيجة ما يرشح من معطيات ومعلومات عن هذه اللقاءات التي تعقد في الدوحة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم؟
5: حياكم الله، شكرا جزيلا على الاستضافة. الواضح أن الإيرانيين قد فهموا يعني في كيف يتعاملون مع الجانب الأمريكي، ولهم تجارب طويلة في هذا الجانب، يعني كيف يمكن أن يتعاملوا مع الجانب الأمريكي بحذر، ولأنهم يعلمون أن هذا العدو هو عدو غادر، وهو عدو يتنصل عن اتفاقياته، وهو عدو يحاول أن يعني يتنصل بأشكال مختلفة ويبحث عن مبررات للتنصل. وبالتالي فالجانب الإيراني قد فهم كيف يتعامل مع الجانب الأمريكي، ولذلك هو يمضي بحذر خطوة بخطوة نحو يعني تنفيذ هذا الاتفاق وتلك المذكرة التي وقعت في سويسرا. الجانب الأمريكي هو يحاول يلتف أحيانا على هذا الاتفاق وما يتعلق أحيانا ببعض البنود، وخاصة ما يتعلق بالأرصدة وغيرها، لكن أعتقد أن الجانب الإيراني دائما ما يربط المسارات ببعضها، ولديه نقاط قوة يعني في هذا الجانب، من حيث مثلا التحكم في مضيق هرمز، بعض نقاط القوة التي يمتلكها، القوة العسكرية التي يمارسها، يعني هناك جوانب كثيرة منحت الجانب الإيراني قوة كبيرة للتفاوض وضغط كبير على أمريكا. ولذلك اليوم ربما كما تقول بعض الصحف الأمريكية أنه عرض على الرئيس الأمريكي ترامب الخيارات بالنسبة لإيران، فجنح إلى جانب التفاوض وإلى جانب السلام. طبعا الرئيس الأمريكي لم يكن ليجنح هذا الجنوح إلى السلام، وهو يعلم أن بإمكانه أن يفعل شيئا، لأن ماضيها الإجرامي وماضيها العدواني وطبيعته العدوانية المستمرة لا تساعد على ذلك ولا تنبئ عن ذلك، ولكن لأنه يعلم أن التنصل عن هذه الاتفاقات ومحاولة التهرب من الالتزامات التي أبرموها مع إيران سيكون كلفتها عالية، وسيعود ذلك عليه بالخسران على الولايات المتحدة وعلى حلفائها. وبالتالي فهو فضل أن يجنح إلى خيار المفاوضات والسير في هذا الطريق بعيدا عن الحالة العدوانية التي يحاول أن يمارسها من حين إلى آخر. إيران تمتلك يعني كما قلنا نقاط قوة كبيرة، وتمشي بحذر في التفاوض مع الأمريكي، وبالتالي فليس أمام الأمريكي إلا أن ينفذ هذه الاتفاقيات وأن يفرج عن الأرصدة وأن يسمح بالنفط الإيراني وأن ينفذ هذه يعني البنود خطوة بخطوة حتى يمكن أن يتحقق السلام في المنطقة إذا أراد أن يتحقق السلام، وإلا فهو ربما يكون الخاسر الأكبر.
1: موسى أنتقل إليك تحديدا، يعني بما يبحث عنه اليوم الإيراني بمقابل المحاولات الأمريكية المستمرة لتقول بأنها فضلت الخيار الدبلوماسي على الخيار العسكري، وما يتم الحديث نحن أمام جناحين في الإدارة الأمريكية، جناح يمثله فانس وجناح أو جناح يمثله وزير الخارجية ماركو روبيو، يقال بأنه يحاول أن يعطي خيارات أخرى للرئيس الأمريكي. إلى أين وصلت الأمور، ولا سيما الوزير عرقتشي كان واضحا حينما يتحدث عن أنه واضحة مذكرة التفاهم بأنها تشير بشكل واضح إلى التزام أمريكي بكبح جماح تل أبيب في لبنان أو كبح جماح إسرائيل في لبنان؟ إلى أي مدى هذا سيؤثر على واقع الجبهة اللبنانية في ظل اتفاق إطاري عقد مع السلطة اللبنانية؟
6: إذا ما نظرنا إلى تركيبة الوفد الإيراني الموجود حاليا في الدوحة نجد غريب أبادي وهو نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية، نجد ممثلين عن البنك المركزي وممثلين عن القطاعات الزراعية، لم نلحظ وجود أي ممثل أو خبير بالشأن النووي. هذا يعني بأن المفاوضات بين الإيرانيين والأمريكيين بشكل غير مباشر التي تجري في قطر لا تزال محصورة فقط بالبنود الخمسة الواجب تطبيقها قبل الذهاب نحو مناقشة الملف النووي خلال فترة 60 يوما. هذا يعني بأن إيران لا تزال تصر على تطبيق هذه البنود قبل الذهاب أبعد من ذلك. وهذه البنود كما نذكر دائما في مقدمتها البند المتعلق بوقف الحرب على لبنان والانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وإن كان هذا الانسحاب الإسرائيلي بحسب اتفاقيات إسلام أباد أو سويسرا هي ستكون في البحث خلال مرحلة 60 يوما بموازاة مناقشة البرنامج النووي، ولكن حتى الآن لا تزال إيران تصر على تنفيذ المطالب الأولى الخمس الأولى المتعلقة أولا بلبنان والثانية بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ويعني حسم مسألة مضيق هرمز تحت الإدارة الإيرانية حتى ولو كان ذلك من دون رسوم خدمات في هذا الممر، وأيضا مسألة رفع الحصار عن التصدير الإيراني للنفط والبتروكيماويات، وهذا قد حصل بالفعل، هذا البند حصل بالفعل. إيران صدرت خلال الأيام الماضية نحو 50 مليون برميل من النفط بمعدل 1.66 مليون برميل من النفط يوميا، وهذه هذا مستوى مرتفع لتصدير النفط الإيراني. ولكن النقاش لا يزال حتى الآن يتمحور حول مسألتين أساسيتين: وقف الحرب بشكل نهائي في لبنان وإعادة اقتناع الولايات المتحدة الأمريكية والخروج من منطق ما تم التوصل إليه في اتفاق واشنطن بين لبنان والكيان الإسرائيلي، لأن هذا الاتفاق يعتبر الأمريكيون اليوم بأنه وجه ضربة كبيرة لاتفاقيات إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ويريد وزير الخارجية كما ذكرت وفاء يريد وزير الخارجية أن يستغل هذا الأمر ليذهب بالمفاوضات أو بالاهتمام الإيراني نحو المسار اللبناني الإسرائيلي وترك المسار الإيراني الأمريكي، وهذا لمصلحة روبيو لأنه يزاحم دي جيفنس على الرئاسة الأمريكية المقبلة أو على الترشيحات الجمهورية للرئاسة الأمريكية. لاحظنا أيضا خلال الساعات الماضية نائب الرئيس الأمريكي إشارة إيجابية جدا يقول بأن إيران لم تقم بأي عمل عسكري خلال الأسبوعين الماضيين، وهذا ينفي ما كان الحديث يجري بشأنه بأن إيران استهدفت ناقلة نفط أو سفينة تجارية في هذا المضيق. إذن الإيرانيون يريدون تطبيق البنود الخمس الأولى. زيارة جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى قطر أمس واللقاءات التي عقدت مع الجانب القطري تأتي في هذا الإطار، لأن الأمور يعني ارتفع مستوى التوتر خلال الأسبوع الماضي مع المناوشات العسكرية بين الجانبين الإيراني والأمريكي، وكان لابد من إخراج المفاوضات من دائرة المراوحة بين الطرفين. وعلى هذا الأساس تدخل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأمريكي المباشر، ويمكن لهذا التدخل أن يحرك الأمور بالاتجاه الصحيح. الإعلام من جانب الإيرانيين بأن هناك محادثات غير مباشرة مع الأمريكيين ولقاءات مع الجانب الباكستاني والقطري ربما أيضا تحتسب إشارة إيجابية لتحقيق تحقيق بعض التطور إلى الأمام. يجب أن ننتظر الساعات القليلة المقبلة لما يمكن أن يصدر عن الدوحة أو عن الجانبين الإيراني والأمريكي في هذا الخصوص.
1: نعم، خصوصا بأنه نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية قال أنه إذا تهيأت الظروف المناسبة فسنبدأ المفاوضات على مستوى لجان العمل، ويعني هذا انتقال أيضا بمراحل تنفيذ المذكرة وحتى بمستوى اللقاءات. أعود إليك أستاذ عبد الله تحديدا بما يتعلق بجبهة لبنان. رغم هنالك تأكيد واضح بربط إنهاء الحرب في كل الجبهات وليس فقط في إيران بل أيضا في لبنان بمذكرة التفاهم، ولكن كان في الأيام الماضية أو الأسبوع الماضي مسعى أمريكي إلى توقيع اتفاق الإطار مع السلطة اللبنانية الذي يتحدث فيه نتنياهو بأنه يعطي حرية العمل للإسرائيليين وفق الملحق السري الأمني الذي لم ينشر ونشرته وسائل إعلام إسرائيلية، وبات اليوم اللي يتم الحديث عنه بأنه في تثبيت لبوابات عبور يقيمها الجانب الإسرائيلي في مناطق بجنوبي لبنان وأكثر من الخط الأصفر أو الحزام الأمني الذي يتحدث عنه. برأيك إلى ما يسعى الجانب الإسرائيلي بهذا التوقيت تحديدا في الجبهة اللبنانية، وإلى أي مدى سترسخ إيران وحلفاؤها وخصوصا الشعب اللبناني الرافض بشكل أساسي وأطياف أساسية لهذه التنازلات بشق من هذا الاتفاق اتفاق الإطار؟
5: نعم، أن الاتفاق بين أمريكا وإيران كان على أساس أنه يكون لبنان هو جزء من هذا الاتفاق، وهذا ما ثبت يعني وبشهادة الوسيط الباكستاني أن الملف اللبناني هو جزء من هذا الاتفاق، وقف إطلاق النار بل وحتى الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان هو جزء من هذا الاتفاق. طبعا الإسرائيلي لم يرغ له هذا الأمر ويحاول دائما التنصل من قضية الربط ما بين الملف الإيراني واللبناني، ولذلك سعى بشكل حثيث إلى محاولة فصل هذا المسار عن ذاك، ويحاول أن يعمل اتفاق ولو اتفاق سوري مع الجانب اللبناني على أساس أن يكون هناك مثلا اتفاقيات معينة قد ربما لا تثمر حتى عن شيء للجانب اللبناني، ولكن مع ذلك هو في مسعاه من أجل فصل هذا المسار، المسار اللبناني عن مسار الاتفاق ما بين أمريكا وإيران. وبالتالي فما حصل من الجانب الإسرائيلي هو هذا المسعى الذي يحاول أن يبعد إيران تماما عن الجانب اللبناني وعن ربط الملف اللبناني بالقضية يعني بقضية الحرب تماما، بينما إيران تركز على أنه لابد من إنهاء الحرب في جميع الجبهات. طبعا يعني يحاول الإسرائيلي حتى التنصل من الاتفاق الإطار الذي وقعه مع الجانب اللبناني. اليوم نسمع تصريحات نتنياهو وبالأمس كذلك أنه لن ينسحب من جنوب لبنان حتى فيما يتعلق بالنقاط التي هي نقاط كما يقول نقاط تجريبية يحاول أن يتنصل منها. يعني نسمع أيضا حتى عن بعض الصحف الإسرائيلية أن هذا الاتفاق ربما لا يطبق، بمعنى أن الإسرائيلي يحاول أن يوجد ولو اتفاق سوري مع الجانب اللبناني ولكنه لا يطبقه حتى لو كان في مصلحته بنسبة 99%، وفي الجانب الآخر ربما 1% لصالح الجانب اللبناني لا يريد حتى أن يلتزم بهذا الجانب 1% حتى للجانب اللبناني. وهذا هي طبيعة الإسرائيلي، هو يريد الاستحواذ، هو يريد الهيمنة، هو يريد احتلال الجنوب بصراحة، يعني يريد أن يحتل الجنوب اللبناني وأن يتوسع في لبنان، يتوسع في سوريا، يتوسع في مناطق أخرى. وبالتالي فلا ينبغي المراهنة على أي نوع من الاتفاقات مع الجانب الإسرائيلي سواء بالإشراف الأمريكي أو بغير الإشراف الأمريكي. حتى الأمريكي هو لا يمانع حتى من تنصل الإسرائيلي من الاتفاق الذي أبرم في سويسرا وكان أحد بنوده هو يعني وقف إطلاق النار في لبنان وانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. ومع ذلك فينبغي الحذر من الجانب اللبناني سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الشعبي. أما المقاومة فقد فهمت القضية، المقاومة تعلم أنه لا يمكن أن يقبل مثل هذا الاتفاق ولا يمكن أن يقدم الإسرائيلي اللبنانيين شيئا، بل هو ماض في محاولة الاحتلال ومحاولة التوسع وإبقاء قواته في الجنوب اللبناني إلى أمد ربما غير منظور. وبالتالي لا بديل عن المقاومة ولا بديل عن إجبار إسرائيل بأسلوب أو بآخر أن تنسحب من جنوب لبنان وأن توقف هجماتها وأن لا تعود إلى الاستهداف المتكرر للداخل اللبناني سواء في جنوب لبنان أو في غير جنوب لبنان في مناطق متعددة. وهذا ما تريد المقاومة فعلا، والجانب الإيراني أيضا يسعى إلى تطبيق هذا الجانب وإلى فرضه على الجانب الإسرائيلي. والقضية هي قضية أعتقد أنها قضية مصير ووجود بالنسبة للجانب اللبناني، أنه لا يمكن أن يسمح باتفاقيات هزيلة تمر من الجانب الإسرائيلي وتكون على حساب الشعب اللبناني وعلى حساب الأراضي اللبنانية وعلى حساب الكرامة اللبنانية حتى. فخيار المقاومة هي الخيار الأنسب، وارتباطه أيضا بالاتفاق مع الجانب الإيراني هو نقطة قوة للبنان، هو نقطة قوة للمقاومة، هو نقطة قوة ضد الجانب الإسرائيلي من أجل أن ينفذ على الأقل ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالملف اللبناني.
1: نعم موسى، بما يتعلق بلبنان هنالك نشاطات سياسية واضحة ولا سيما بعين الدين كما يقال، وكما أيضا كان في اجتماع لبيان أتاي الوطن الحر بعد لقاء بسيل بالرئيس بري، بأنه بيان أكد فيه أن نوابه يتجهون إلى مساءلة الحكومة بشأن اتفاق لا يوفر ضمانات لتحرير البلاد. اليوم نتحدث فعلا عن تقارير صحفية أشارت إلى إقامة بوابات عبور من قبل الجانب الإسرائيلي. ما خطورة ما ينفذه الجانب الإسرائيلي في الأيام هذه التي يعني باتت من بعد 17 من حزيران بأنها أيام هدنة أو أيام لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان، وكأنه ينفذ ما لم يستطع تنفيذه في الجانب الميداني والعسكري عند اشتعال الميدان، ينفذ ذلك في أيام الهدنة؟
6: ما بعد توقيع الاتفاق بين السلطة اللبنانية والكيان الإسرائيلي في واشنطن غير المسائل بشكل جذري، ليس كما كان قبل هذا الاتفاق. اليوم عندما يقول بنيامين نتنياهو اليوم قال أن الاتفاق يقر بحق إسرائيل الاحتفاظ بالمنطقة العازلة داخل لبنان، وعلى أساس أنه يتصرف اليوم استنادا إلى اتفاق مع الجانب اللبناني ويمنح لنفسه ليس فقط البقاء في هذه الأراضي في هذا الجزء من جنوب لبنان، إنما أيضا استمرار الاستهدافات للمناطق الجنوبية للقرى الجنوبية وعلى مستوى الأفراد. هذا أيضا يضعه بنيامين نتنياهو في خانة التفاهم مع السلطة اللبنانية استنادا إلى هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في واشنطن. على هذا الأساس يمكن القول بأن بنيامين نتنياهو يشعر اليوم بفائض القوة ويشعر بأن ما يقوم به في لبنان هو شرعي، إذ يستند إلى اتفاقات مع الدولة اللبنانية، والشرط لوقف هذه الهجمات هي أن ينتهي حزب الله بشكل تام. نذكر هنا بأن حزب الله لم ينتهي ولا يمكن أن ينتهي، والأحزاب في لبنان لا يمكن أن تنتهي. هناك أحزاب عمرها أكثر من 100 عام في لبنان ولم تنتهي، هناك حزب الكتائب اللبنانية عمره أكثر من 100 عام، الحزب الشيوعي عمره نحو 100 عام، الأحزاب الأخرى الحزب الثوري القومي الاجتماعي الحزب التقدمي عشرات السنين عمر هذه الأحزاب ولم تنتهي ولن تنتهي ولا هي موجودة دائما على الساحة. فإذا ماذا ينتظر بنيامين نتنياهو؟ هل ينتظر سينتظر 100 عام للإجهاز على حزب الله أو للانتهاء من حزب الله حتى يوقف الاعتداءات على لبنان أو يوقف أو ينسحب من الأراضي اللبنانية؟ إذن هناك خلل واضح في هذا الاتفاق، ويعبر عنه العديد من القوى اللبنانية من بينها التيار الوطني الحر في هذه الخطوة الاستثنائية المطلوبة بأن يكون هناك مساءلة للحكومة على مضمون هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه من دون استشارة الحكومة ومن دون استشارة المجلس النيابي. حتى ولو كان اتفاق إطار، نحن لا نتحدث عن نظام يعني جمهوري ملكي يمكن لشخص واحد أن يتصرف بكل السياسة الخارجية، إنما حتى ولو كانت الصلاحيات يعني تقر لرئيس الجمهورية مع بالشراكة مع رئيس الحكومة وتوقيع الاتفاقيات مع الدول الخارجية، ولكن هناك قانون وهناك دستور وهناك مادة تحظر التواصل مع العدو الإسرائيلي، ويجب كان يجب إلغاء هذه المادة قبل الشروع بالمفاوضات. وهناك أيضا مكونات، هناك يعني ميثاق ميثاقية في الدولة اللبنانية، هناك مكونات لبنانية غير مشاركة وترفض التواصل مع العدو وترفض هذا الاتفاق. يجب أخذ كل هذه المسائل بعين الاعتبار، وهذه المسألة لم تجري كما كان يجري خلال السنوات أو خلال عشرات السنوات منذ استقلال لبنان وحتى اليوم. على هذا الأساس ما يقوم به التيار الوطني الحر يوحي بأن هناك نوع من الجبهة بدأت تتشكل، وإن لم يكن هناك يعني توافق سياسي، هناك خلافات سياسية بالتأكيد بين التيار الوطني الحر، بين حزب الله، مع حركة أمل، مع الأحزاب الوطنية الأخرى، ولكن نلاحظ بأن هناك جبهة ربما وطنية تتشكل من أجل مواجهة هذا الاتفاق والعمل على إسقاطه، ليس في الشارع كما قال رئيس مجلس النواب، ولكن في الإطار الدستوري، في الإطار النيابي، في الإطار الديمقراطي. وهذه مسائل في غاية الأهمية، خصوصا أن الطرح الذي يتقدم به جبران باسيل.
1: نعم، ومن هنا يتم الطرح وبقى رأناه اليوم في الصحف في محاولة من قبل يعني رئاسة الجمهورية إلى حشد أكبر تأييد سياسي أو تكتلات سياسية وشخصيات مقربة لإعلان التأييد لهذا الاتفاق، لا سيما نحن نتحدث ليس فقط عن الثنائي الرافض لاتفاق الإطار هذا، بل مواقف سياسية متعددة كما أشرت، وإن كان لديها خلاف سياسي مع الثنائي ولكن هي رافضة بشكل قاطع لهذا الاتفاق، اتفاق الإطار، ولا سيما إذا ما نظرنا إلى موقف تيار الوطني الحر أو الحزب التقدمي الاشتراكي والعديد من المواقف السياسية. إذن سنذهب أيضا مشاهدينا إلى تأكيد الآن رئيس وكلام رئيس مجلس الشورى الإيراني والوفد المفاوض محمد باقر قليبوف، تأكيده أن إيران لن تجري مفاوضات أخرى مع الجانب الأمريكي حتى استيفائه شروط مذكرة التفاهم. وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني شدد قليبوف على أن طهران مستعدة للحرب أيضا وتسعى لمواصلة المسار الدبلوماسي لضمان تنفيذ الشروط الخمسة التي كان ينبغي الشروع بها فور توقيع مذكرة التفاهم.
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
8: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: دعاء واستغفار، دعاء واستغفار.
2: اللهم صل على محمد.

0: دعاء واستغفار.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ومن

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عذب في قاع المحيط.
1: اكتشف العلماء حديثا كميات ضخمة جدا من المياه العذبة مخزنة تحت قيعان المحيطات وتتدفق باستمرار، ويقدر العلماء حجم هذه الخزانات بنصف مليون كيلومتر مكعب من الماء، ما يزيد عن كمية المياه التي استخرجها البشر من الطبقات الحاوية للماء خلال القرن الماضي بمئة ضعف. وتسربت المياه العذبة تحت قيعان المحيطات من جراء عدة عصور جليدية، أي خلال 20,000 سنة، وشكلت كميات هائلة من المياه على شكل خزانات ماء. هذه الظاهرة المحيرة قد أخبر عنها القرآن منذ 1400 عام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية اجتمعت الأمة وتوحدت كلمتها. نعم اجتمعوا على معاوية، وإن كان الحسن أرفع قدرا وأعظم شأنا، لكنه قدر الله أن تجتمع هذه الأمة بعد تفرقها. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فلما اجتمعت كلمة الأمة على رجل واحد انطلقت الفتوحات في مشارق الأرض ومغاربها. فها هي فتوحات بلاد الروم تنطلق، وها هي جيوش الإسلام والمسلمين تتحد رايتها وتنطلق في بلاد المغرب، وها هي في سجستان وخراسان تنطلق رايات التوحيد وتكبير جيش المسلمين، لأن الأمة استقرت وتوحدت كلمتها. فانطلقت الفتوحات في مشارق الأرض ومغاربها، ثم توحدت كلمة الأمة على العدو الداخلي وهم الخوارج، فتمزق جمعهم وشتت شملهم وكسرت رايتهم، وعلت الأمة واستقرت. كل هذا بفضل الله، ثم بفضل تنازل الحسن ابن علي سيد من سادات هذه الأمة، فرضي الله عنه وأرضاه.

إن العلاقة التي قامت بين الحسن والحسين وبين معاوية رضي الله تعالى عن الجميع قامت على المودة والرحمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكان الحسن والحسين يفدان على معاوية رضي الله عنه في الشام فيكرمهما، بل أحيانا أجاز الحسن والحسين 100,000 درهم وأحيانا أكثر من ذلك، وجعل له راتبا سنويا. وحتى بعد وفاة الإمام الحسن رضي الله عنه لم تنقطع العلاقة بين الحسين بن علي وبين معاوية رضي الله عنهما، فكان يفد عليه الحسين رضي الله عنه، فيقوم إليه معاوية رضي الله عنه ويقول: أهلا ومرحبا بابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد استغل بعض أهل الكوفة وفاة الإمام الحسن رضي الله عنه، فبدأوا يرسلون الكتب والرسائل إلى الإمام الحسين رضي الله عنه، يحرضونه على الخروج على معاوية رضي الله عنه، فأبى الحسين عليه السلام أن ينزع يدا من طاعة، واشتغل بتدريس العلم الشرعي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل شارك الحسين رضي الله عنه مشاركة سياسية عند خلافة معاوية رضي الله عنه، فنراه يشارك في أول جيش يتحرك لغزو مدينة القسطنطينية، فما قصة ذلك الجيش؟

معاوية رضي الله عنه أراد فتح القسطنطينية بلاد الروم، فأرسل جيشا بقيادة بسر ابن أرطاح إلى القسطنطينية، لكنه لم يستطع فتحها وذلك لشدة أسوارها. أرسل بسر بن أرطاح إلى معاوية أن يمده بمدد لفتح القسطنطينية، فأسوارها عتيدة. فنادى معاوية في الناس: من أراد القتال والجهاد في سبيل الله فليخرج. فخرج الناس جماعات وأفرادا، كلهم يريد القتال في سبيل الله. فأمر معاوية على الجيش ابنه يزيد، وكان في الجيش جمع غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم يريد الشهادة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. منهم أبو أيوب بن الأنصاري، وكان رجلا كبيرا. منهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وغيرهم من أجلاء الصحابة، وفيهم قمر يتلألأ. إنه من؟ إنه ابن النبي، وريحانته إنه الحسين رضي الله عنه أرضاه. قام يستعد للقتال في صفوف الصحابة والجهاد في سبيل الله. نعم، لم يكن للحسين أن يتخلف عن موقعة فيها ترفع راية الإسلام وتجتمع كلمته على أعداء الله، وتوجه الجيش بقيادة يزيد لفتح القسطنطينية.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الآن مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهفوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
2: في ظلال السيرة. من الشهيد التالي؟ ينزع أبو جهل الرمحة ويتجه نحو الشيخ الحزين الذي ينظر إلى زوجته الشهيدة فيشتاق إليها، يريد اللحاق بها ومسابقتها نحو أبواب الجنة. فيصغر أبو جهل في عينه ويعاجله المجرم بطعنة حتى يتفجر دمه، ويئن عمار مرة أخرى وينحني وجدا على حبيبيه رضي الله عنهما، وتمتزج دموعه بدمائهما، ويحترق جوف أخته أم سلمة عليهما، ويهيج فرعون الأمة كالثور، فيناشده عمار الكف، فلا يكف إلا إن نفذ أمرين: أشتم محمدا وامدح هبل واللات والعزى. فيفعل عمار، فيتركه بين دائرتي الدم اللتين تتسعان كما يتسع حزنه. ثم يحمل عمار والديه تشخب دماؤهما، تروي تراب مكة، بينما يتأمله المستضعفون من بعيد لا يستطيعون صنع شيء سوى الدموع. ويوارى الشهيدان، فلا يتلقى عمار العزاء إلا سرا أو من أعين تمر ممتلئة بالدموع. ويهيم على وجهه بعد أن فقد والديه وفقد دينه، أي كرب هو فيه؟ يأتيه نبيه عليه السلام لتعزيته فيبكي حرقة وألما، ويبث حزنه بين يديه، فيعذره عليه السلام، وينزل الله قرآنا يعذر كل من تعرض للعذاب مثله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فتنفرج بعض همومه ويستعيد سكينته ويحتسب والديه، لكن الصراخ والغبار يعلوان في مكان آخر. مجموعة من المراهقين تكتشف إسلام شاب اسمه خباب بن الأرت، وهي الآن تقيم طقوس التنكير به وهو كالذبيحة بين أيديهم. يقوم بعضهم بجمع حطب ثم يشعله حتى يتحول جمرا لتبدأ تسلية شباب الأصنام، يربطون يديه ورجليه ويكشفون ظهره ثم يسحبونه من بعيد ليمرروا ظهره على الحصى والتراب ثم على كتل الجمر، فيتطاير الشرار ويتطاير صراخ خباب وهو يتلوى من حر الجمر الملتصق بظهره، لكن الجمر لم ينطفئ، فيثور صراخ المجرمين لتكرار المحاولة فيكررونها ليتحول ظهر المسكين إلى شواء، ولا تتوقف عملية السحل حتى ينطفئ الجمر، إنه لم يسرق بيوتهم ولا ماشيتهم، إنه لم يشتم حتى آلهتهم. كل الذي فعله أنه قال لا إله إلا الله، ويأتي المساء ويتعب الوثنيون فيرمونه ليشقى بجراحه، ها هو يبكي ويحدث من حوله فيقول لقد أوقدت لي نار وصحبت عليها فما أطفأها إلا ودك ظهري. وفي يوم آخر ملتهب تبلغ شمس الظهيرة أوج حرارتها، فيؤتى بخباب ورفاقه ليفاجأوا بابتكار جديد للعذاب، ما هذا الذي بأيديهم كالدروع في ظلال السيرة.
1: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

0: رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثامن من كل الحكاية مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. في الحلقة الماضية كنا قد تناولنا التحولات التي حدثت بعد عام 1967، وجود المقاومة في الأردن والصدام الذي حدث بين المقاومة والسلطة الأردنية. أهلا وسهلا بك أستاذ منير. في نقطة ربما متبقية من الحلقة الماضية كانت تلح علي طوال الوقت، وهو سؤال طرح ربما وأجيب عليه، ولكن أود أن أسمع إجابتك. هل كان هذا الموقف من عبد الناصر سببا في رفع الغطاء عن المقاومة أدى إلى هزيمتها في الأردن؟
2: لا شك أن الهجوم على عبد الناصر على الأخص في موضوع روجرز هو هجوم سابق كان، وتحمل كثيرا عبد الناصر حقيقة من المقاومة، ولكن كان عنده هدف استراتيجي هو مواجهة الوضع الناشئ عن حزيران. هذا الهجوم لا شك عمل نوع من القطيع، لأنه أقذعوا في الهجوم
1: ووضع الصورة على ظهر حمار وإسم شتائم
2: دمادوا بهذا، وهذا يدلك على أنه عدم إدراك لا بفهم الاستراتيجية للوضع ولا موازين القوى ولا في بعد نظر، يعني لا يفرقون بين شيء بيختلفوا فيه ممكن يعالج ضمن سقف معين، وبين أنه يعملوا المعركة إلى معركة ضد عبد الناصر. وإيش وافق على مشروع روجرز؟ ما طلع شيء من مشروع روجرز، ولا تحقق شيء، ولا تقدموا خطوة واحدة سوى إعلان موافقة مبدئية من جانبي بمشروع روجرز. انت كان ممكن تكتفي تقول انا ضد مشروع روجرز، وهذا مشروع روجرز مشروع امبريالي وصهيوني ولعنوا ابوه للمشروع، ما تهجم على عبد الناصر. وابقي العلاقة مع عبد الناصر ايجابية، وشوف الجانب الاخر الايجابي انه هو عمال يغطيك في لبنان وبيغطيك في الاردن، وعمال يعني بدعم المقاومة، وقال هذه المقاومة وجدت لتبقى وستبقى.
1: كان
2: يعني
1: في الأردن في لبنان أنجز اتفاق القاهرة مع السلطة اللبنانية.
2: طبعاً وشو بدك أكثر من هيك؟ يعني أكثر من هيك. فأنت لما بتعمل بتترك كل هذا وبتعمل شغلتك وعملتك الهجوم على عبد الناصر، وأنا الحقيقة لا أعفي جماعة صلاح جديد من هاي القضية على فكرة في تحريك هاي الوضعية.
1: طيب ياسر عرفات شو كان موقفه؟
2: موقف ياسر عرفات الحقيقي ما كان هين له إطلاقا ينحكى على عبد الناصر.
1: كان مدرك هذه المعادلة التي يمكن
2: أن تلحقها، تمام، مدرك أنه وجود عبد الناصر وعلاقته في هذه القضية، ولكن كان لا يستطيع أن يواجه الحجمة الكاسحة الماسحة التي كانت المنظمات الأخرى عم تلعب فيها دور. وكان هناك يد للعراق لصدام حسين قوي والبكر في هذا الموضوع، كان في هناك يد لسوريا في هذه المسألة دافع قوي بهذه. فكان الجماعة الذين يأخذون هذا الموقف مسنودين، يعني ليس فقط موقف فلسطيني فلسطيني،
1: كان جزء أيضا من حالة التجاذب العربي والاستقطاب ضد عبد الناصر،
2: جزء أساسي.
1: أساسي. بدي أرجع شوي لفتح وأسمع منك تقييم مركز لو تفضلت حول الأداء القتالي للمقاومة في الفترة ما بعد 67، يعني فتح أعلنت إعادة انطلاقتها 27/8/1967، سنفت العمليات العسكرية الكرامة وما تلاها، وصولا إلى عمليات الاشتباك على نطاق واسع. كيف تقيم الأداء العسكري للمقاومة في تلك الفترة؟
2: يعني كان أهم إشي بالنسبة لفتح أنها تبقي شيء اسمه المقاومة موجودة، إطلاق النار موجود، العمليات موجودة،
1: إدامة الاشتباك،
2: يعني إبقاء أنه نحن موجودين ولسه المعركة قائمة. ولكن كان ميزان القوى مختل، وما كان في هناك يعني عقول مدبرة فعليا لأنها تكسر العظم. يعني لا أعتقد أنه فتح بالنسبة للقيادة كان عندها قرار
1: بالقتال حتى النهاية.
2: تكسر العظم مع الكيان الصهيوني، كان بدها تخلي السقف محدود معين. يعني الشيء اللي صار مثلا في العمليات الاستشهادية، هذا فتح ما كانت ممكن تقدم عليه.
1: لكن بالكرامة بال 68 بعض الشباب من فتح أقدموا على نوع من العمل الاستشهادي
2: ضد الدبابة،
1: دبابات يعني فجروا أنفسهم بالدبابات.
2: لا شك يعني هو الذي يسجل لفتح معركة الكرامة لا شك، أو أخذ قرار معركة الكرامة. لكن كيف دار القتال فيها يعني متواضع بتقدر تعتبره، في شجاعة صار في إقدام، ولكن الجيش الأردني لعب دور كبير في إنزال يعني صحيح. خسائر في الدبابات وفي الكيان الصهيوني أنا وفي الجيش المحتل. يعني أنا من ناحية عسكرية ما بعتقد كان في إنجازات عسكرية بالمعنى اللي شفناه مثلا في قبرص، في قبرص في زمان مكاريوس وزمان يعني المقاومة العسكرية، ولا من العمليات اللي شفناها في محلات تانية. فهذا كان فيهم المستوى متدني.
1: تقديرك كان له علاقة بضعف يعني بضعف القرار أم بضعف البنية أم بضعف الإعداد، بضعف التدريب، بضعف السلاح؟
2: والله مش قادر أحكم يعني حقيقة، مش قادر يعني بليش أتفلسف عليهم يعني للي كانوا موجودين في ذلك الوقت واللي كانوا عم بقوموا في الجهد وبديروا المعارك. يعني لأنه هون إلى علاقة في أبو جهاد وإلى علاقة بأبو صبري رحمة الله عليهم
1: رحمه الله
2: وبمجموعة من الناس اللي كانوا
1: أنت عندما تفكر
2: يعني كان كل يعني أداء الثورة الفلسطينية محدود، إلا ربما كان في إشي بارز في قطاع غزة في فترة جفارة،
1: تجربة قطاع غزة،
2: تجربة
1: دكتور محمد الأسود.
2: نعم هدول كانت في لهم شيء مميز. بعدين بعض العمليات اللي صارت يمكن أيضا في جنوب لبنان صار في تمييز أكثر
1: في مرحلة لاحقة، في معركة كفر شوبة وشقيفة.
2: نعم
1: سنأتي إلى هذه النقاط تباعا. لكن الآن أنت بعد التفرغ في فتح عملت في دائرة الإعلام والعلاقات الخارجية.

0: انه استطيع ان اتكلم مع هؤلاء والى اخره.
1: نعم.
0: واقناعهم يعني بمنطلقات فتح، لانه مشكله منطلقات فتح فيش فيها شعارات جاهزه لهم،
1: فيها بساطه وتركيز شديد
0: وكلها لا مغموسه من اوضاع البلاد.
1: انت يعني تبنيت هذا الموضوع بشكل يعني بالمعنى في كتابك الثوره الفلسطينيه بين النقد والتحطيم، بدا وكانك يعني ابن هذا الفكر اصاله وليس
0: انا بعتقد اصيل كنت فيه، يعني صحيح انا مش من صناعه ولكن أنا اندمجت في اندماج كلي.
1: شو اللي فتح؟
0: فكر فتح حتى فترة بقول لي رحمة الله علي أبو جهاد بقول لي غريب يا أخي أنا ما بسمع إلا الشباب بقرأوا كتبك في السجون وبيحكوا عنك وإلى آخره، شو عامل أنت؟ قلت له مشكلة مشكلتكم يا أبو جهاد، أنتوا تخليتوا عن
1: المنطلقات
0: فتح الأساسية وأنا ماسك فيها وما بكتب إلا على أساسها، وبعتبر نفسي ما في عندي أي إبداع جديد ولا مجدد. أنا كنت يعني أمسك المنطلقات الأساسية ولا أقدر أعطيها قالب نظري.
1: نعم.
0: وأطرحها بطريقة قوية لا تخل فيها إطلاقا، يعني مثلا أنتم ما كنتوش تعرفوا تدافعوا عن نظرية عدم التدخل في الشؤون الداخلية، قضية التناقضات بين التناقض التمييز بين التناقض الرئيسي والتناقض الثانوي وإلى آخره، أنا دخلت في نقاش
1: لماذا حركة وليست حزبا،
0: كل هذه القضايا أنا دخلت فيها في نقاش وبينت أنه حتى هذول العمال يتفلسفوا عليكم هو جهلي حتى في الماركسية، يعني أنا مشكلتي كانت أنه هم اللي دخلوا على الماركسية كانوا هو ما عارفين شو الماركسية.
1: بس أخذ على منطلقات فتح أنه يعني كان يشار لها أنه هي بعض المقولات التبسيطية لواقع شديد التعقيد مثلا.
0: أعطيك
1: يعني
0: مثال، أنا أعطيك مثال بسيط، قانون المحبة كقانون ناظم من قواعد التنظيم في داخل فتح، يعني قانون المحبة متناقض تناقض جذري مع نظرية المركزية الديمقراطية على سبيل المثال. هذه مثلا في داخل فتح تشكل تيار قوي بده يحول فتح لمركزية ديمقراطية،
1: بده نقد ذاتي
0: حزب حديدي. يا جماعة الخير خلوها فتح مرنة، خلوها مفتوحة للجميع، خلوها شعبية، خلوها تتحملنا وتتحمل غيرنا، لكن إذا بدكم تعملوها وتضايقوها وتعملوها زروبة على طريقة نظرية مركزية ديمقراطية حتبطل فتح وشير شيء آخر، وهي في غيركم، وإذا عندكم نظرية أخرى روحوا عملوها فرجونا بتعكم في الشارع، ليش بدكم فتح تتغير حتى تخرب اللي عندها وما يتعمر
1: شيء جديد
0: جديد زي ما صار في الجبهة الشعبية. الجبهة الشعبية لما تحولت الماركسية اللينينية ما جابت إشي جديد، خربت اللي عندها، عارف كيف؟ هاي المشكلة. فحتى في فتح صار في تيارات بدهم يعملوا تنظيم حديدي وبدهم يعملوا كله كلام
1: صار بعدين هاي مسألة المركزية الديمقراطية والنقد والنقد
0: الذاتي. أنا مثلا كنت أدافع عن نظرية المحبة، كنت أدافع عن نظرية العلاقات المفتوحة هي المفلوشي.
1: نعم.
0: ما كنت
1: البعض اتهمك انه هاي خدمتك بعدين، يعني انت قدرت تعمل تشكيل داخل التشكيل في كل
0: من الاصل كنت شايفها هيك، انا من الاصل كنت شايف العبقريه في تنظيم فتح.
1: يعني انت دخلت بهذه النيه مع اول سؤال معلش
0: لا دخلت بهني، قلت لهم انا رجل اكتب، اذا بدي اكتب ما بتقيد لا بقرار ولا بسياسي، لانه انا قضيه ضميريه بيني.
1: بعدين لجأت لاشكال تنظيميه داخل التنظيم.
0: لا لا لا لا ضليت انا بنفس التيار بس اشتغلت ضمن التيار، يعني مش دخلت اشياء غريبه على التيار، العكس. انا كنت مقتنع تماما انه طريقه تنظيم فتح فيه عبقريه، يعني بينما انا خارج من تنظيم
1: حديدي
0: وعارف شو حدوده وعارف شو سلبياته وعارف شو مشاكله، كنت أنا من زي ما تقول منظم قوي، يعني أنا مارسها يعني مارسها ويمكن كنت ناجح فيها بديش أدعي، بس أنه كنت قادر.
1: لا ما شاء الله عنك، ما انت رجعت عملت يعني كذا.
0: لا كنت عارف اللعبة، بس المشكلة لما شفت فتح قادر استوعب كل هالبشر وعلى وبعدين، والأهم من هذا أنه فتح كان تشتغل بمحصلتها، يعني ما كان طرف واحد أو اتجاه واحد فيها هو الذي يحدد مسارها.
1: نعم.
0: فطيب قلنا لهم مدام هيك تشتغل فتح خلينا نحن اللي بدنا نعمل إصلاح، بدل ما نيجي نغير الحركة نمشي بدكم قتال أنتوا، خلينا نطور عمل قتالي يدعم المقاومة يدعم القتال ضمن هذا الإطار.
1: نعم.

0: يتهم فيه.
1: يعني هلا هذا ناس بدهم يعتبروه تنظيم، هذا ما كان تنظيم، هذا كان. وبعدين التنظيم كيف كان؟ مثلا افترض انت جيت عملت كتيبه مقاتله، انت ضمتها
2: للقوه الكليه،
1: للكليه الكليه، ولكن هذه الكتيبه حاولت انها تتنظم ككتيبه وتقوم بدورها بصورة متميزة.
2: طيب يعني أنت دخلت بالتجربة عمليا مع الكتيبة الطلابية، هذا حرجع له أنا في وقت لاحق، لكن خلينا بالبدايات. عملك في الإعلام والعلاقات الخارجية يعني كان مركز، أو أنت نذرت نفسك، أو أنت يعني أنت تجنت لرد الهجمات الفكرية والتنظيرية على فتح، أم أنه هذا كان شيء يعني مطلوب ضمن خطة عامة أو شيء؟
1: لا أنا دخلت على فتح مقتنع بعد كل هذه النظرية.
2: نعم لا أقصد ما قمت به لاحقا أنت من يعني أن دفاع نظري محكم عن فتح.
1: بعتبر حالي مقتنع بأفكار فتح الأساسية أكثر من ياسر عرفات ومن خليل الوزير، من كل قيادة فتح،
2: من المؤسسين يعني،
1: من المؤسسين، لأنه كلهم كانوا مستعدين يتغيروا وأنا مش مستعد أتغير. انتبه، هلأ هذه مشكلتهم. أنا زي قلت لك كما قلت لي أبو جهاد، قلت له أنت اللي تخليت.
2: نعم.
1: أنا مسكت في هذه القضية، بعدين استخدمت معرفتي وقدرتي في الماركسية وفي الاطلاع على الثورات وفي أشياء كثيرة في إظهار أنه هذه المنطلقات هي الأسلم والأفضل للعمل الفلسطيني وللظرف الفلسطيني، وبالتالي كنت أنا قادر أقنع عتات الماركسيين في الخارج بهذا النظرية. يعني أنت بتعرف أنا مرة بدون يعني استغفر الله بالذكر أنا هنا كنت في وفد من 3 أشخاص التقينا مع قيادة الحزب الشيوعي الإيطالي هذا 70.
2: نعم.
1: وتم اللقاء بحضور بيلينغوير وبحضور القيادة وحضور الأعلى من بيلينغوير اسمه جان كذا جاك، هذا كان قائد الأممية الرابعة.
2: نعم.
1: قعدنا 3 ساعات في حوار ويسألوا عن فتح وعن أفكار فتح وعن سياسة فتح. لما خلصنا الحوار أخذوا قرار بإصدار بيان مشترك يؤيد حركة فتح ويدعمها في تصفية الكيان الصهيوني وبناء الدولة الديمقراطية. يعني هذا كان إشي لا يتصوره عقل.
2: لا تستطيع أن تقنع حزب عريق شيوعي
1: في حدا في حدا ماكسي أكثر منهم. نعم. ولا في حدا فهم في الماكسية أكثر منهم، عتاولي هدول هدول تعون الأممية الثالثة هدول من الحرب في إسبانيا 36.
2: نعم.
1: كانوا قادة وأنا ما كنت أعملها بالفذلك يعني مش بالشطارة، ولكن كنت مقتنع فعليا أنه إذا بدأ تطبق الماركسية هاي الماركسية. يعني إذا كان شخص مثل هوتش مني موجود في ساحات فلسطينية كان بتبنى هيك شعارات، بعمل حزب بعمل جبهة، بس بعمل جبهة مثل جبهة فتح.
2: نعم.
1: ما كان بعمل جبهة مثل، كنت مقتنع بهذا اقتناع كلي. عرفت كيف؟
2: نعم.
1: حقيقة ما يعني بتقول ما في دور هون، ما كان في دور، وبدليل انه كلهم يتخلوا عن ادوارهم وانا ضليت ماسك في هذه القضايا بشكل اساسي.
2: صحيح. يعني طيب العمل في الاعلام طبعا كان يتضمن انشطه في الكتابه وفي التعبير عن الراي ولا ما هنالك. بعد ذلك يعني انت عرفت كمنظر اكثر من ككاتب صحفي، يعني في ذلك الوقت كنت اصبحت تكتب او تعرف كشخص يقود عمليه تنظيريه في الدفاع عن حركه فتح. اللي لفتني بعد ذلك هو دورك او نشاطك التنظيمي، هذا الموضوع حتوقف معه أنا بشكل موسع، لكن بدي أشوف بالأول تداعيات الخروج من الأردن على حركة المقاومة الفلسطينية، كيف قرأتها؟
1: طبعا كانت هي كارثة. أنا النقطة اللي اختلفت فيها مع القيادة في أيلول.
2: نعم.
1: في قضية تسليم الأسلحة قلت لهم هذه ممنوع، اللي بسلم سلاحه بنطرد بنتي.
2: إيش كان لازم يسوي؟
1: هلأ صار في ضغط عربي عليهم، هو المشكلة الغلط أساسي، الغلط كان لازم يقدروا يعملوا صيغة تعايش مع النظام مع الوضع العربي
2: مع عبد
1: الناصر.
2: ما زبطتش،
1: هذا كان ممكن حافظ على السلاح.
2: طيب.
1: لكن لما أجا قرار سحب السلاح قلت لهم انتهيتوا، تسحب سلاحك بطلع لك شو وجود، وهذا اللي صار الحقيقة. نعم. يعني
2: اقتلعت المقاومة الأردن اقتلاعا
1: خلص انت اذا قبلت بتسليم مسلحك في عمان انتهيت. يعني ولك نطلع الجبل ومش عارف ايش كلام فاضي، ايش بيطلع في الجبل؟ هذه يعني تركيب جديد يركبوا لنا اياها اليسار والهدول انه بنطلع الجبل. ما هم المشكله في القرارات الحاسمه كلها اخذوا قرارات غلط، عرفت كيف؟ حيث ما كان يجب ان لا يتشددوا،
2: تشددوا
1: بالشعارات بالسلطه، ولما اجت قصه سحب السلاح ما تشددوا،
2: كان في تساهل،
1: وما قالوا احنا قاعدين ولا قالوا احنا باقيين نقاتل، ما قالوا هيك، هم سحبوا قبل الكل. ليه؟ يعني الآية كانت معكوسة بكيف بتصير القضية. على كل حال فلما خرجنا احنا من الأردن رحنا على بيروت وانحشرنا هناك وإلى آخره، كان الوضع في حالة من اليأس قاتل. يعني انت عارف شو فقدت أهم وضع لك، كانت الدنيا كلها الأردن، وهذه لبنان كان إشي ثانوي.
2: صحيح.
1: يعني أنت تصور حتى غزة، وهذا كان إشي سيء أنه انتكست بعد أيلول.
2: صح، تراجعت بقول أنه تتفرغ الاحتلال لها واستطاع أنه
1: انتكست انتكاسة كبيرة.
2: طب بهذاك الوقت صدرت الدعوات لنقد التجربة، لمحاولة يعني قراءتها. طب
1: إيش الفائدة؟
2: كيف شو الفائدة؟ ما أنت كل مرة كنتوا هيك بصير فيكوا، يعني
1: أنا دخلت بالنقد بس في نقد النقد، يعني هم نقدوا نقد غلط.
2: أنت نقدت من انتقد
1: بالضبط.
2: بس بتقدير ما كانت التجربة بحاجة لنوع من التقييم على الأقل.
1: ما هو عملت تقييم أنا كيف نقدته؟ أنا ما نقدته أنه أنت غلطان وحياة عيوني أنت غلطان. انتقدتهم أنا على أساس قراءة استراتيجية لموازين القوى وللوضع العربي ولما كان يجب أن يكون، وبينت أنه نقدهم على الأسوأ من اللي صار. ولذلك كان النقد أيضا في نقد فيه، بس مش نقد بمعنى أنه بدي أنا أهجم ياسر عرفات. كان النقد هو إعادة تقييم لقراءة للوضع العربي لموازين القوى العالمية كيف يجب أن نتحرك كثورة ضمن هذه الظروف كلها. هذا النقد، وأنه كيف قبلتوا لأنفسكم أنه تزايدوا وتدخلوا في شعارات وتدخلوا في قضايا ما إلها علاقة بالواقع الفعلي.
2: لا.
1: يعني مثلا لما أنت بتنقد كل السلطة للجماهير في الأردن رفع هذا الشعار، طب هذا مش مقابله في بناء لكيف التعامل يجب أن يكون في الأردن؟ وهذا بمس جزئيا ما كانت عليه فتح.
2: هل جرت الاستفادة عندما بدأ التموضع في لبنان، جرت الاستفادة من التجربة التي حدثت في الأردن؟
1: ما هي ما بتتكرر، هي مش راح تتكرر، ظلت نفس المشكلة نفس المشاكل بس بلغة أخرى. يعني
2: كيف؟
1: يعني صار الخلاف كان غاد في نوع من التطرف المتأثر باليسار الغربي
2: واليسارية
1: والطفولية وهذا، والمتأثر كان في موقف صلاح جديد والتيار السوري، وإلى حد ما الموقف العراقي اللي كان بده يعني يولعها بشكل من الأشكال، كان في صراعات بينه وبين الأردن.
2: نعم.
1: وإلى آخره. منيجي للمرحلة الثانية، هي المرحلة الثانية خد بفترة 72-73 الحاسمات.
2: نعم.
1: 73 لما بدأت الإرهاصي يحكوا على موضوع السلطة الفلسطينية، شفنا نفس اللي كانوا يغالوا ما عدا الجبهة الشعبية،
2: اللي كانوا يغالوا يسارا،
1: راحوا على السلطة الوطنية، موضوع السلطة، واللي هو أنا بعتبره هذا خط لليمين. هذا خط لليمين لأنه تخلي عن مبادئ التحرير، تخلي عن الميثاق، تخلي عن الاستراتيجية اللي قامت عليها الثورة الفلسطينية. ولذلك شعار النقاط العشر اللي هو شعار الحقيقة مش لليسار.
2: لا.
1: هو للمضبوط، للأمانة، طبخه ياسر عرفات، قيادة فتح، و أعطي لنايف حواتمي الضوء الأخضر أنه يبدأ بإطلاق،
2: يمارس دوري الاستطلاع السياسي لجس النبض،
1: لجس النبض فيه. ولكن هم مقابل ذلك كانوا حماته وكانوا يهيئوا له، وبدليل أنه ما مضى شهرين على طرحه إلا كانت قيادة فتح معلمة أنه بدها تمشي هيك.
2: نعم.
1: يعني مش بالخفاء.
2: تقديرك تحت أي وطأة يعني جرى هذا التوجه؟ هناك وجهة نظر تقول بأنه المقاومة الفلسطينية بعد ما حدث في الأردن بحثت عن شكل جديد من التكيف، هي أرادت أن تتكيف مع واقع دولي يتشكل. لا ننسى أنه حدثت حرب تشرين وكان مطلوب نوع من التوجه السياسي، أو هي طولبت قبل ذلك من خلال علاقات الخارجية بأن تحمل برنامجا سياسيا يلغي المرحلة السابقة ما قبل السبعين.
1: شوف هون دخل عاملان، دخل عاملان رئيسيان. العامل الأول هو التحول اللي عمله أنور السادات عن خط عبد الناصر
2: في 71
1: اللي هو انحراف كبير،
2: تحول نعم،
1: واللي برز أكثر ما يمكن بعد 73 لما بدأت المسار تاع السادات والسوفيت والانتقال للخط السوفيتي ودور الاتحاد السوفيتي في الوضع. يعني أول لقاء عمله ياسر عرفات مع برجنيف قال له لا تنسى يا رفيق أنك خرجت من الأردن بقرار دولي، بمعنى أنك أنت انتبه إحنا كنا ضدك وانت خرجت بقرار دولي فدير بالك
2: من القرارات الأخرى،
1: أنه يعني امشي معنا حتى ما يتكرر اللي صار معك في لبنان. وأظنهم قبلوا هذا، يعني في حساباتهم اعتبروا أنه في قرار دولي بإخراجهم، كان في قرار لإخراجهم
2: نعم،
1: ولكن كان ممكن لو تعاملوا مع عبد الناصر بصورة جيدة ما يخرجوش بهالسرعة. على كل حال جاء موضوع السلطة، فالسلطة كان بده إياه النقاط العشر ومنظمة التحرير مثل الشرعي والوحيد أنور السادات. هذا قرار عربي كان وراء بالدرجة الأولى أنور السادات حتى يذهب حتى آخر مدى مع الكيان الصهيوني.
2: طيب هدول العاملين.
1: العامل الثاني السوفييت حتى يقدر يلعب دور مع المنظمة يحط إيده بإيدها ويهيمن، يجب أن تتوقف المنظمة عن هدف تحرير فلسطين وتقبل
2: نعم
1: عمليا بقرار 242.
2: أستميحك عذرا أن هدول العاملين حنحكي مع عن تعامل القيادة الفلسطينية معهما حتى نلتقي مع حلقة جديدة من كل الحكاية والأستاذ منير شفيق. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نتابع قصتنا مع الصحابي الجليل عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. انتدب الرسول صلوات الله عليه 8 من أصحابه للقيام بأول عمل عسكري في الإسلام، فيهم عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص، وقال: لأؤمرن عليكم أصبركم على الجوع والعطش. ثم عقد لواءهم لعبد الله بن جحش، فكان أول أمير أمر على طائفة من المؤمنين. طلب منه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزل نخلة بين الطائف ومكة يترصد بها قريشا ويقف على أخبارهم، ولكنهم تعرضوا لقافلة من قوافل التجارة لقريش فيها جلود وزبيب وأمور أخرى مما كانت تتجر به قريش، فقتلوا واحدا منهم وأسروا اثنين. استاق عبد الله بن جحش وصحبه رضي الله عنهم الأسيرين والعير متوجهين إلى المدينة. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقف على ما فعلوا، استنكره أشد الاستنكار وقال لهم: والله ما أمرتكم بقتال، وإنما أمرتكم أن تقفوا على أخبار قريش وأن ترصدوا حركتها. وأوقف الأسيرين حتى ينظر في أمرهما، وأعرض عن العير فلم يأخذ منها شيئا. عند ذلك سقط في أيدي عبد الله بن جحش وأصحابه، وأيقنوا أنهم هلكوا بمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وزاد عليهم الأمر ضيقا أن إخوانهم من المسلمين تفق يكثرون عليهم من اللوم، وكلما مروا بهم يقولون: خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ازدادوا حرجا على حرج حين علموا أن قريشا اتخذت من هذه الحادثة وسيلة للنيل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتشهير به بين القبائل، فكانت تقول: إن محمدا قد استحل الشهر الحرام فسفك فيه الدم وأخذ المال وأسر الرجال، فلا تسأل عن مبلغ حزن عبد الله بن جحش وأصحابه رضي الله عنهم على ما وقع منهم. ولما اشتد عليهم الكرب وثقل عليهم البلاء، جاءهم البشير يبشرهم بأن الله سبحانه رضي عن صنيعهم، وأنه أنزل على نبيه في ذلك قرآنا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فلما نزلت الآيات الكريمات طابت نفس الرسول الكريم صلوات الله عليه، فأخذ العير، فدى الأسيرين، ورضي عن صنيع عبد الله بن جحش وأصحابه، إذ كانت غزوتهم هذه حدثا كبيرا في حياة المسلمين، فغنيمتها أول غنيمة أخذت في الإسلام، وقتيلها أول مشرك أراق المسلمون دمه، وأسيراها أول أسيرين وقعا في أيدي المسلمين، ورايتها أول راية عقدتها يد رسول الله صلوات الله عليه، وأميرها عبد الله بن جحش أول من دعي بأمير المؤمنين. ثم كانت بعد ذلك بدر، فأبلى فيها عبد الله بن جحش من كريم البلاء ما يليق بإيمانه. ثم جاءت أحد، فكان لعبد الله بن جحش وصاحبه سعد بن أبي وقاص معها قصة لا تنسى. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لما كانت أحد لقيني عبد الله بن جحش وقال: ألا تدعو الله؟ فقلت: بلى. فخلونا في ناحية
فدعوت فقلت يا رب إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أي غضبه وثورته أقاتله ويقاتلني ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه فأمن عبد الله بن جحش على دعائي ثم قال اللهم ارزقني رجلا شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك غدا قلت فيما جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك فتقول صدقت. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي فلقد رأيته آخر النهار وقد قتل ومثل به وإن أنفه وأذنه لمعلقان على شجرة بخيط. فرحم الله تعالى الصحابي الجليل عبد الله بن جحش الذي استجاب الله تعالى دعوته وأكرمه بالشهادة رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: يا عابد الحرمين،
2: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك ذلك العالم العامل العابد الزاهد المجاهد من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال: أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس وودعته للخروج وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض ذلك الإمام الجليل الذي كان يلقب بعابد الحرمين في سنة 70 و100 وفي رواية سنة 77 و100، فأنشد قائلا:
1: يا عابد الحرمين، يا عابد الحرمين لو أبصرت، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلهو. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وخرج سيدنا كعب بن مالك من عند سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال الصدق. ساعات لما بتقول الصدق ممكن النبي يسامحك، لكن في تحمل للمسؤولية. عند ذنب كبير قوي التخلف عن الجهاد بدون عذر. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكلام مع كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، الثلاثة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك. بيقول سيدنا كعب: فكنت أسير في طرقات المدينة فلا يكلمني أحد، ألقي السلام فلا يرد أحد، حتى تنكرت لي نفسي وتنكرت لي الأرض. وكنا كما قال الله في القرآن: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. يقول: فكنت أروح المسجد أخش ألاقي النبي قاعد، فأقول السلام عليكم، ثم أنظر على وجهه أقول: هل حرك شفتيه برد السلام؟ أنا حس أنه قال عليكم السلام. فأخش في الصلاة، أدخل كده في الصلاة، فرسول الله ينظر إلي هو قاعد كده، تعرف بطرف عينيك تعرف تشوف اللي جنبك، الله أكبر. فإلى النبي بص عليه، فهو بيصلي يقوم بصص على النبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقوم رجع رأسه كده تاني ومكمل مع أصحابه، كأن النبي بيقول: أنا بحبك وانت راجل، بس ربنا اللي أمر بكده ألا يكلمه الناس. بيقول: فرحت لحائط ابن عمي أبو قتادة، هو أحب الناس إلي، الحائط البستان اللي ليه سور، فتصورت الحائط، طلعت فوق السور كده وقعدت على السور، لقيته بيحفر بيزرع. قلت: يا أبا قتادة، أبو قتادة لوحده مش حد شايفه والنبي مش موجود، فلم يرد علي. يا أبا قتادة، فلم يرد علي. يا أبا قتادة صاحبي الأنتيم، يا أبا قتادة، فلم يرد علي. فقلت له: يا أبا قتادة، أما تعلمون أني أحب الله ورسوله؟ بص كده وقال: الله ورسوله أعلم. قال: فبكيت ثم نزلت. بيقول: فكنت ماشي في طرقات المدينة، فجأة لقى واحد بيقول: أين كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ فظل الناس يشيرون إليه، ما حدش يقول أهو أو يا كعب، في واحد مش حد بيتكلم خالص، بيشاوروا بس. فقام اديني ورقة ومشي. فتحت الورقة لقيتها من ملك من ملوك الروم. سيدنا كعب أصلا كان عايش عندهم وكان أمير، فالملك ده بعت له ورقة، يبدو ان في حد وصل له، يبدو ان في عيون او ايا كان وصلوا له الكلام: قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك، وفي رواية قد قلاك، ولم يجعلك الله بداري هون عندك، فالحق بنا نواسك. قلاك يعني زهق منك، اللي احنا المصريين نقولها قلبك. فبيقول له: احنا بلغنا ان صاحبك زهق منك، قد بلغنا ان صاحبك قد قلاك. وبعدين تنبهدل نفسك معهم ليه؟ ولم يجعلك الله بدار هوان عندك، مبهدلينك ومحدش بيتكلم معك، ما تجلنا نرجعك أمير، فالحق بنا نواسك. فقال: إن هذا لمن تمام البلاء، أنا ناقص. وقام جايب الورقة ورميها في الفرن. قال: فتيممت التنور فسجرتها، التنور الفرن سجرته يعني ولعت فيه. وعد علينا 40 يوم، وسيدنا النبي قال: بعت لي أنك تبعد حتى عن زوجتك، حتى ما تتكلمش مع مراتك في البيت. قال: فضاقت علينا الأرض بما رحبت. النبي بيربيهم وبيربي الأمة كلها، احنا كنا محتاجين كل راجل معانا في غزوة تبوك، وانت كان عندك كل حاجة تقدر تطلع بيها، وده مش من الأخلاق اللي احنا متعودين عليها من الرجال يا كعب. يقول: ففي اليوم 50 طلعت فوق بيتي أصلي الصبح الفجر، وأنا نفسي ضيقة جدا، بقول الله أكبر، يدوبك لسه بخلص الصلاة سمعت الصارخ يقول: أبشر يا كعب. قال: فخررت ساجدا. إيه اللي حصل؟ نزلت التوبة من ربنا الآية القرآنية في سورة خواتيم سورة التوبة، وعلى الذين وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب، ويلا ربنا سمحنا. قال: فخرج رجل من المسجد على حصان وعلى فرس يعني، وصعد واحد فوق الجامع وقام صارخ، فالصوت وصل قبل الرجل بتاع الحصان لغاية ما وصل الرجل بتاع الحصان، فقال له: أبشر تاب الله عليك. قال: فخلعت ردائي وديته له وخدت رداء من عند زوجتي في البيت وقمت رايح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يتلقاني الناس بالتهنئة، فأول ما دخل الجامع قام طلحة بن عبيد الله وما قام غيره من الأنصار فهنأني، ووالله لا أنساها لطلحة. قام كده وقعدوا مكانه أهد. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا كعب بيقول كده: وكان إذا ابتسم استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فكن لما تبسم تبسم المغضب من شوية، المرة دي تبسم كأنه قطعة قمر. فقال: يا كعب أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، تاب الله عليك. قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أخرج من جميع مالي. خد فلوسي كلها. قال: لا، أمسك عليك بعض مالك، عايز تتصدق صدق بجزء وخلي الباقي عندك. يا رسول الله، إن من توبتي ألا أحدث بعد ذلك إلا صدقا. الصدق بينجي يا سيدنا النبي. فنزل القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبكده تخلص غزوة تبوك بكل أحداثها. كان من أحكم القرارات اللي خدها سيدنا كعب إنه يرمي الجواب في الفرن يحرقه، الجواب اللي جاله من نبطي من أنباط الشام. فلاح بيسأل عليه، فين كعب بيشاوره عليه، تفضل خد الجواب، إذا من ملك من ملوك الروم صاحبه، قد بلغنا أن صاحبك قد قلاك، يبدو أن محمد خلاص ما بقاش مهتم بيك، ولم يجعلك الله بداري هوان. أنت إيه البهدلة اللي إيه اللي أنت عملته في نفسك ده؟ حاج بيكلمك وسايبينك، فالحق بنا نواسك، تعال بقى عشان الكرسي بتاعك والقعدة بتاعتك محدش خدها، تعال عشان نبسطك زي ما كنت قبل الإسلام بدل اللي سايبينك دول. كان ممكن سيدنا كعب يقول لا، لا يمكن، أنا بحب النبي، يحط الجواب كده في جيبه. وبعدين مش كعب بقى، إحنا بقى بعدين أضعف بعد شوية، يقول حرام بصراحة اللي هم عاملينه فيه، ما بيكلمونيش ليه؟ على فكرة عادي إن أنا ما طلعتش في الحرب، ويبدأ نفسي الأمارة بالسوء تسوغ ليا، ودفاعاتي النفسية تبدأ تقول لضمير يسكت، هم اللي غلطانين إن هم مش بيكلموني. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له انتظر حتى يحكم الله. ليه ربنا ما حكمش إن هو سامحني لغاية دلوقتي 30 40 50 يوم؟ لكنه مسك الجواب وقام رميه في الفرن عشان ما يشوفوش، لأن الثقة الزائفة في النفس بتخلي البني آدم يقع في معاصي هو ما كانش متوقع أن يقع فيه سبب الثقة الزائفة. فأنا أخلي الجواب معايا. لما اشتغلنا في علاج الإدمان كانوا بيقولوا للشباب اللي أدمنت، لما تخرج من المستشفى تخرجش في المكان اللي كنت فيه، غير رقم تليفونك، ما تتصلش بأي حد من العصر القديم بتاع الإدمان. ليه؟ ما أنا بطلت والسم خرج من جسمي. بس عقلك لسه عنده روابط ذهنية، لو شفت ده تفتكر أيام حلوة، لو خرجت في المكان ده تفتكر أيام مش عارف إيه. فبلاش ثقة زائفة، اقطع، اجعل بينك وبين الغلط الكبير ده خندقا، حيطة من حديد كده. حاجة تانية المنورة أوي آخر الحديث خالص، لما بيقول إن سيدنا النبي لما شافه ضحك وقال له أبشر يا كعب بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك لقد تاب الله عليك. وكان النبي لما يضحك سيدنا كعب يقول كده استنار وجهه كأنه قطعة قمر. أحلى يوم في حياتك لما تعرف أن ربنا سامحك، والنبي بيقول له ربنا سامحك، يعني ربنا سامحه، لأن مسامحة ربنا فضل من ربنا. لأن الطبيعي أن البشر بيعاقبوا بعض بأنه يسلب منه الحاجة اللي زعلوا بيها. فالولد سقط عشان بيلعب على الكمبيوتر، هات الكمبيوتر. الولد مش عارفها عشان الموبايل، هات الموبايل. ايه في الشغل ما اشتغلش ما جابش التارجت عشان مشغول مش عارف بايه يتخصم منه. فكون ان ربنا يسامحك ويبقي النعم عندك ويقول لك خلاص سامحتك، احسن يوم في الدنيا من العفو. خلي المعنى المنور ده دايما في قلبك. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية. مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وبدأت جولة تحقيقات مع هذا الشاب حول من أين اشتريت هذا السلاح الذي طلب منك.
1: طبعا ومع شدة التعذيب اعترف.
0: نعم اعترف من أمره بالشراء، فقام الاحتلال بمداهمة بيته أيضا وعذبوه كثيرا حتى اعترف على المسؤول الأكبر منه.
2: وهل وصلوا إلى الشيخ أحمد ياسين؟
0: للأسف يا بنتي.
3: واضح أن الاحتلال مركزين على أولادنا في العسكري.
4: يا شيخ ممكن يكونوا الصهاينة بلموا كل اللي بيصلوا بالجوامع.
3: يا دكتور بعد كشف عملية قتل العميل أنا صرت قلقان وبديش يصلوا إلكم.
5: طيب إيش الرأي يا شيخ؟
3: بدي إياكم تغادروا البلد عاجلا الآن.
4: نصبر شوية يا شيخ يعني ولا كيف؟
3: لا بسرعة بدي إياكم تغادروا البلد، وإذا كانت الاعتقالات عادية تعودوا، وإلا فسلامتكم بتهمنا. وتتابعونا العمل العسكري والإعداد والتدريب في الخارج. الآن غادروا البلاد.
0: كان الشيخ أحمد ياسين يفكر بأن يقطع سلسلة الوصول إليه.
1: لم أفهم يا أبي.
0: يا ولدي مع التعذيب كل شخص سيعترف على مسؤوله حتى يصل إلى الشخصين اللذين يعملان مباشرة مع الشيخ، فإذا غادر هذان الشخصان سيبقى لدى الشيخ فرصة لإعادة التنظيم. الحمد لله. وبسرعة غادر الدكتور أحمد الملح القطاع.
2: وماذا عن أبي إبراهيم؟
0: حاول لمدة شهر ونصف ومنع من مغادرة القطاع.
1: هل أمسك به الاحتلال؟
0: للأسف نعم.
2: ياه كان يجب عليه أن يغادر. يجب. هذا يعني يا أبي أنهم سيصلون للشيخ.
0: نعم وصلوا للشيخ.

0: جيش اسرائيلي.
1: لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله.
2: ايش في؟ ايش مالكم؟
0: احمد موجود؟
2: موجود، خير ان شاء الله.
0: بس بدنا اياه شوي، ساعه وبيرجع.
2: ساعه؟ وين رايح؟ وين رايحين؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله.
0: بتصلي عشان الله يحميك مش هيك؟

0: يلا معنا.
1: وين إن شاء الله؟
0: عالمكتب، عايزينك شوي.
2: إيش بدكم منه؟ إيش بدكم منه؟
1: غلبك يا عيني، أعطيني الجاكيت اللي ورا الباب.
0: هات الكرسي اللي في السيارة.
1: يعني مرتبين أمركم لكل إشي؟
0: طبعا، إحنا جيش دفاع إسرائيلي.
1: جيش الدفاع؟ كل ظالم وإله يوم.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: الله الظالم، إن الله يمهل ولا يهمل.
1: إلى أين أخذوه يا والدي؟ وهل عذبوه؟
0: إنهم الاحتلال يا معاذ، قطعا عذبوه وأهانوه.
2: هل عذبوه كثيرا يا أبي؟
3: الحقيقة يا نسيبة أن الاحتلال دائما يسعى لعمل أشياء كثيرة عند الاعتقال. أولا يريد أن يعرف معلومات.

0: ايش اقول؟
1: قول كل شيء، كل اللي بتعرفه.
0: طب اسألني عشان اجاوبك.
1: انت مسؤول عن العمل العسكري؟
0: انا بدي احاربكم لانكم اخذتوا ارضي.
1: انت مسؤول التنظيم العسكري؟
0: انا مش مسؤول اشي، انا بدي اطرد اللي اخذ ارضي وقتل اهلي، لازم احاربه.
1: تحارب مين؟
0: احارب القتلة المجرمين اللي قصفوا بالطيران لبيوت الامنة، اللي قتلوا الاطفال.
1: جاوب على السؤال، تحارب مين؟
0: بحاربكم انتو، انتو اللي مسمين حالكم اسرائيل.
1: طيب من وين المسار يا احمد؟
0: مساري ايش؟
1: مساري سلاخ؟
0: بعت ذهب مرتي واصحابي باعوا ذهب نسوانهم ولمينا من كل واحد مصاري.
1: اوهو كمان مرة، من وين جبت مصاري يا احمد؟ بديش استخدم معك العنف.
2: والله يا ابي لئن رأيت هذا الضابط لأعلمنه درسا لن ينساه.
3: وماذا ستفعل؟
2: سأهينه وأذله كما فعل بالشيخ أحمد ياسين.
4: هذا ليس كل شيء يا أولادي، لقد عاملوا الشيخ وعذبوه بطريقة مهينة ومؤذية، وكانوا يستخدمون معه أساليب مختلفة.
2: وكم استمر التحقيق مع الشيخ يا أبي؟
4: استمر قرابة 45 يوما، كل يومين تكون جولة وهكذا.
2: تقول أساليب تحقيق؟ ماذا تقصد بأساليب التحقيق؟

0: احنا يا احمد بنعرف كل شيء.
1: تمام، اذا فيش مشكلة.
0: طيب طيب، لمين هذه الصورة؟
1: هذه صورتي وانا في بيتي.
0: عشان تعرف انه احنا اي شيء بدنا اياه بنعرفه.
1: صحيح كلامك، انا بيتي مفتوح لكل الناس، واي واحد ممكن يدخل البيت ويعمل حاله بده يولع سيجارة وتكون كاميرا التصوير ويصورني. هاي الصورة اي حدا بيشوفني فيها، وكل الناس ممكن يصوروها، يعني فيش شيء كبير.
0: طيب هذه الصورة؟
1: هذه جارتنا أم فرج، على سلامتها، عندها 14 من الأبناء.
0: بس يا أحمد، إخنا عنا كلام كتير.
1: بس طبعا بس، ولا عندك أرضو على الناس؟ إحنا بنعمل الصواب.
0: لا تخاف مني، أنا بمزخ معك بس. أحمد تشتغل معنا؟
1: أنا سأشتغل، ولكن ليس معكم. أنا سأدفع كل عمري لأجل طردكم من أرضي.
0: ناس كتير خاكوا زي هيك، وهيهم وزراء ومسؤولين.
1: قاتل الأطفال المجرم سأعمل معه بالطريقة التي يفهمها.
2: إيش الأخبار؟
0: بيقول إنه فيش ممول، وإنه هو اشترى سلاح منه ومن أصحابه، باعوا الذهب وتدينوا من أصحابهم وكلام.
2: لازم نتأكد من هذا الكلام، شددوا عليه في التحقيق.
0: اسمع، هتو في زنزانة وجيبوا معاه العميل ماهر، ممكن يطلع منه كلام.
2: يلا يلا

0: حسبنا الله ونعم الوكيل. حقا يا أولاد، الاحتلال ظلم وبطش وعذب الناس بشكل كبير، ولكن لا بد له من نهاية. أنتم بإذن الله من سيعيد للناس مظالمها.
1: طبعا يا أمي طبعا، أنا إن شاء الله سأفعل.
2: ربنا يحفظكم يا رب.
3: وهل توقف العمل يا أبي باعتقال الشيخ؟
2: طبعا تأثر العمل قليلا، ولكن تفضلوا يا إخوة، مين حضراتكم؟ نتعرف.
4: بارك الله فيك، إخوانك إن شاء الله.
2: سامحوني على السؤال ولست أدري من أين أبدأ، لكن لا بد أن نرتب أنفسنا لمرحلة قادمة بحيث يبقى العمل مستمرا بعد اعتقال الشيخ.
5: يا شيخ أبو أحمد، هذا كلام أكيد.
6: نوزع الأعمال على بعضنا إلى حين أن نجد من يقوم بالعمل.
2: من المهم يا إخوة أن لا يظهر. وكان اجتماع قيادة الحرب

0: شك على مواصلة العمل على كافة مجالاته في غياب الشيخ، وأن يحمل آخرون الأعمال التي كان يتابعها الشيخ.
1: تقصد العمل العسكري؟
0: أجل،
2: ولكن يا أبي كان الشيخ يتابع أيضا العمل الخيري والمجمع والجمعية، أليس كذلك؟
3: ما شاء الله على ذاكرتك يا نسيبة.
2: لقد كتبت يا أمي، إنها معلومات مهمة لا أستطيع نسيانها.
0: نعم يا بنيتي، ولكن الشيخ كان يتابعها من خلال أشخاص هم يقومون بالعمل، يعني أن العمل بإذن الله لن يتوقف.
1: ولكن لم تكمل لنا يا والدي ماذا حدث حينما قرر الاحتلال أن يضعوا عنده عميلا.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين. أحمد ياسين، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
5: زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: ريحانة بنت زيد رضي الله عنها، لقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعايش المسلمون واليهود في سلام وأمن واطمئنان، فعقد معهم العقود وأمضى بينه وبينهم العهود والمواثيق، لكن الطبع اليهودي لا يلبث أن يظهر ويطفو على السطح من غدر ونفاق وحقد. ولقد لقي بنو قينقاع وبنو النضير جزاءهم وفاقا، وتم إجلاؤهم عن المدينة والتخلص من أثامهم، وبقي بنو قريظة حتى حان حينهم. ولقد سعى سعيهم إلى مكة يؤلب قريشا ويحثها على قتال محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ويعدهم بمناصرتهم وتأييدهم. وكانت ريحانة بنت زيد ابن عمرو بن قنافة، ويقال خنافة، من بني النضير، لم تجلو معهم عن المدينة ولم تغادرها، والسبب ذلك أنها كانت متزوجة من أحد رجال بني قريظة الذين استمروا في المدينة مقيمين، وكان اسم زوجها الحكم. فبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره يغتسل ليزيل عنه وعثاء وغبار الأيام السالفة، أيام حصار الخندق، قرع باب داره، فأسرعت عائشة رضي الله عنها لترى من بالباب، فإذا فارس يعتلي صهوة جواده متدرعا وكأنه ذاهب إلى القتال، يطلب مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عجل. فخرج إليه صلى الله عليه وسلم وقد غسل جانبا من جسده الشريف، فإذا جبريل الأمين يطلب إلى الرسول الكريم بأمر من الله تعالى مبادرة بني قريظة وتأديبهم على الفور.
1: نساء حول الرسول.
2: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا يؤذن في المسلمين، من كان يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وضرب الحصار على القوم الكافرين أياما وليال، واستمروا هم في تشاور ومراوغة ومماطلة، واستحضروا أبا لبابة رضي الله عنه ليروا رأيه، ثم فوجئوا بفرسان المسلمين وقد توسطوا ساحتهم ودخلوا من ثغرة إلى حصونهم، عندئذ طلبوا الهدنة ووقف القتال، وارتضوا سعد بن معاذ رضي الله عنه حكما، فسبيت الذرية وقتل المقاتلة والأسر الذين بلغوا 700، وأجري الباقون عن المدينة المنورة إلى الأبد. وكانت ريحانة قد وقعت أسيرة في السبي، فلما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه، وكان لهم من كل سبي صفي يختاره، فاختارها رضي الله عنها، فبنى بها رسول الله في بيت أم المنذر. كانت ريحانة رضي الله عنها امرأة شديدة الغيرة، وقد حدث أن أظهرت ذلك يوما في لحجة قاسية وعبارات جافة، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن طلقها تطليقة وغادر الدار، دار أم المنذر، فنادمت ريحانة على ما بدر منها، وساءها أن أفرطت في غيرتها، فبكت بكاء مرا، وشق عليها فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. وخرجت أم المنذر تنبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث لريحانة بعد خروجه، وندمها الشديد على ما فعلت، واسترحمته في العطف على ريحانة كي يراجعها.
3: نساء حول الرسول.
2: عاد صاحب القلب الكبير صلوات الله وسلامه عليه إلى حيث هي، فوجدها على أسوأ حال من الحزن واليأس، فرجعها وأحسن إليها، ففرحت وكادت تنزل على يديه تقبلهما وتغمرهما بالدموع. لقد كان زواجه صلى الله عليه وسلم من ريحانة في العام السادس من الهجرة، فمكثت عنده طوال 4 سنوات كانت حافلة بالأحداث الجسام، منها فتح خيبر، صلح الحديبية، وعمرة القضاء، ثم فتح مكة، وغزوتا حنين والطائف. فلما كان يوم حجة الوداع عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فإذا بريحانة مريضة تعاني من الألم والأسقام والأوجاع، ولم تمضي سوى أيام قلائل حتى فارقت ريحانة الدنيا وهي في عز الصبا ورونق الحياة، فبكاها صلى الله عليه وسلم وحزن لفراقها. وقام بعض النسوة الذين يثق بهم صلى الله وسلم عليه أمثال أم المنذر على تدبير شؤون دفن ريحانة، فغسلت وكفنت وطيبت، ثم حملت إلى البقيع، ومشى صلى الله وسلم عليه في جنازتها يحف به كبار إخوانه وأصحابه حتى انتهوا من المدافن، وهناك وريت ريحانة الثرى.
3: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سنة تشرح
2: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
0: أنشودة نترنم بها مديح تطيب له النفوس
3: هذا القاسم يا حبيبي يا محمد
0: نغم صاف عبر الأثير
4: نغم صاف عبر الأثير
0: نغم صاف باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
4: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
4: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
4: إذاعة التوحيد
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن مع شيخ الدكتور سلمان العودة وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابن أبي قحافة كان يعتق العبيد الأرقاء الذين يعذبون بمكة لما أعطاه الله تعالى من المال. فقال له أبوه أبو قحافة زمن الجاهلية والشرك: يا بني، إني أراك تعتق عبيدا ضعافا، فلو أنك إن كنت ولا بد باذلا مالك بذلته في أناس أقوياء يشدون أزرك ويحمون دينك ويدافعون عنك. فقال رضي الله عنه: إنما أريد ما أريد لله. وسجل الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات هذا الموقف العظيم، فقال: وسيجنبها الأتقى، يعني النار، الذي يؤتي ماله يتزكى. أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني أنه كان سبب نزولها، وإلا في الواقع أن الآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي تصلح لكل من يصلح له الخطاب، وهي حفز للناس كلهم جميعا أن يكون عندهم المبادرة والترقي، لأن هنا عبر بالأتقى وليس التقي فقط، فهو الأتقى، يعني هو أكثر الناس تقى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، فهو أفضل هذه الأمة، ولو وزن إيمانه بإيمان الأمة كلها لرجح إيمانه بهم. وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فكتب الله له المجد والخلود والسابقية، فهو سابق العرب وأفضل هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه وألحقنا به في الصالحين. سماه الله تعالى الأتقى، يعني حصل على هذه الرتبة الأولى، وهي رتبة الأسبقية، ولم يقل التقي فحسب، وصفه بكمال التقى. والتقى كما هو معروف أن الإنسان يتوقع الذنوب والمعاصي: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إذن المقصود أنه وصف بالتقوى وأنه الأتقى، فهذا أول ما كافأه الله تعالى به بعدما بيّن أنه سوف يتجنب هذه النار التي تتلظى وتتلمض وتتربص بالمعاندين والمشركين. ذكر هذا الأتقى ونص عليه واستثناه في قرآن يتلى إلى يوم الدين، ثم وصف هذا الأتقى بأنه يؤتي ماله يتزكى. وهو كونه يؤتي ماله هذا بحد ذاته خير وبركة، لأن من المعلوم المقرر أنه من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فهذا قد وقي شح نفسه لأنه يعطي ماله، يجود بالنفس ويجود بالمال ويجود بالجاه ويجود بكل ما يملك وبالكلمة الطيبة، فهو يعطي ماله، لكن مع هذا العطاء هو يعطي ماله يتزكى، يعني يخرج المال والزكاة والصدقة وما وراء ذلك، وقصده أن يتزكى، لأنه يعلم أن المال من أسباب الشح والبخل وذهاب الزكاء. ولذلك سمى الله تعالى ما يخرج زكاة، لأن الإنسان يتزكى به، يتطهر من لوثة البخل والشح والتعلق بالمال. والمال هنا اختبار لصدق الإنسان أو ضعفه، وقوته أو رداءته، وإيمانه أو فجوره أن يخرج المال في سبيل الله. ولذلك امتحننا الله تعالى بإخراج الزكاة، فهذا يؤتي ماله يتزكى، يعني يقصد أن يتطهر من المال في سبيل الله سبحانه وتعالى، يقصد أن يطهر نفسه من الشح، يختبر نفسه بهذا المقام. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ليس يخرج المال مكافأة أو يجازي على نعمة سابقة، فليس لأحد عنده من نعمة يقوم هو بجزائها، كلا، هو يتصدق على أناس لم يسبق لهم أن كافأوه أو أعطوه شيئا ولا يستطيعون، وإنما إخراجه المال
لله عز وجل. هنا يظهر معنى التجرد لله وتجنب الرياء. لذلك الكثير من الناس قد يخرجون أموالا ضخمة لكن قصدهم أن تكتب أسمائهم في الصحف أو يشاد بهم أو يتحدث الناس عنهم أو يخلد ذكرهم أو يطلق اسمهم على مثلا هذه المنشأة أو هذه المؤسسة أو هذا العمل، وهذا في الجملة ينفع الله تعالى به العباد. وإذا كان الإنسان يخرج بدافع خيري فهو مأجور، لكن إذا كان يخرج رياء وسمعة ومفاخرة فهو غير مأجور. والله سبحانه وتعالى ذم الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وحث المؤمنين على أن ينفقون أموال على أن ينفقوا أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فهنا أن يذكر الله تعالى عنه أنه يؤتي ماله ثم يزكي الله تعالى قصده ونيته، وهذا من أعظم المقامات، تزكية القصد والنية، أنه يتزكى بهذا المال. وليس لأحد عنده من نعمة تجزى، فليس المال هذا مكافأة لأحد. وهنا قد يقول قائل أليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على أبي بكر الصديق نعمة تجزى أو نعمة؟ وأي نعمة؟ إنها نعمة عظيمة هداه الله تعالى به من الشرك والكفر إلى الإيمان والتوحيد، وبفضل الله عز وجل ثم بفضل النبي صلى الله عليه وسلم أصبح أبو بكر سابق هذه الأمة وصديقها. المقصود والله أعلم أن قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني أن نعمة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر لا تجزى لا تكافأ، وأي شيء يكافئ هذه النعمة العظيمة مهما دعا أبو بكر وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وفداه بنفسه، وحتى لو صرع بين يديه كما قال عبيدة لما صرع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله يا رسول الله لو رآنا أبو طالب لعلم أننا أحق بقوله، إذ يقول كذبتم وبيت الله نبزا محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فهم كانوا يصرعون بين يديه عليه الصلاة والسلام ويفدونه بآبائهم وأمهاتهم، ولما عرض خبيب بن عدي على السيف للإعدام قالوا له في تلك اللحظة هل تحب أن محمدا مكانك وأنك آمن عند أهلك وزوجتك وأولادك؟ قال والله ما أحب أني آمن في بيتي عند أهلي وأولادي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة، أحبه أكثر من أنفسهم. وصدقوا بذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فنعمة الرسالة والهداية والإيمان ليست تجزى، إنما يجزيها الله عز وجل، وإلا فهي نعمة. ونعمة هذه العطية والهبة والمنحة العظيمة قال ربنا سبحانه ولسوف يرضى أبو بكر رضي الله عنه، هذا الوعد مؤكد بسوف وباللام، سوف يرضى، سيعطيه الله حتى يرضى. فتخيل هذا العطاء الإلهي في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نحييكم ونلتقي بكم مع خلق آخر من خلق الله. وحديثنا اليوم عن أدق المخلوقات الحية التي نعرفها حتى هذه الساعة. حديثنا عن الفيروسات، تلك المخلوقات العجيبة التي تجمع في إعجاز معجز بين صفتي الحياة والموت في دورة حياتها. وهذا تفرد عجيب بين المخلوقات الحية، فعندما يلتصق الفيروس بالخلية الحية التي يتطفل عليها تدب فيه الحياة فيتكاثر بسرعة مذهلة ويهلك الخلية التي يتطفل عليها، معطيا ملايين الأعداد الجديدة من الفيروسات التي تعاود الهجوم مرة أخرى على خلايا حية جديدة. وعندما يخرج الفيروس خارج الخلية الحية ويبتعد عنها يتحول إلى مخلوق ميت تغيب عنه الحياة، وإذا صادف الخلية الحية التي يتطفل عليها مرة أخرى دبت فيه الحياة من جديد. وهكذا يجمع الفيروس بين صفتي الحياة والموت في إعجاز غريب. والفيروسات من أصغر الكائنات الحية الدقيقة التي نعرفها حجما حتى الآن، كما سبق أن قلنا، حيث يتراوح حجم الفيروس من 1 إلى 300 نانوميتر، والنانوميتر جزء من مليون جزء من المليمتر. ومع أن البكتيريا دقيقة الحجم لا ترى إلا بالمجهر الضوئي المركب، ولكن عندما نقارن حجم الفيروس بحجم الخلية البكتيرية نجد أن الفيروس إذا وضعناه داخل الخلية البكتيرية يحتل مكانا منها يعادل ما تحتله حبة الحمص إذا أدخلت داخل برتقالة متوسطة الحجم، فهي تحتل من حجم الخلية البكتيرية بقدر ما تحتله البذرة الواحدة من بذور البرتقالة من ثمرة البرتقال. وللفيروسات أشكال غريبة وعجيبة، منها الكروي والمكعب والعصوي والخيطي، وهي تظهر في جمال مبهر ودقة عجيبة وكأنها لوحة فنية من أشغال الفن اليدوي والهندسي الدقيق. أخي المسلم، ومن أشهر الفيروسات فيروس مرض الإيدز، مهلك المناعة الفطرية في الإنسان، قاهر الزناة والشواذ والمنحرفين. ومنها كذلك فيروس الإنفلونزا وفيروسات شلل الأطفال والحصبة والجدري والهرفس والتهاب الكبد الفيروسية. ويتركب الفيروس عادة من منطقة مركزية تسمى القلب، مكونة من الحامض النووي الدنا أو الحامض النووي الرنا، يحيط به من الخارج غلاف بروتيني أو دهني بروتيني. والفيروسات مخلوقات لله تشهد بضعف الإنسان وتقرر لطف الله بعباده، ف فماذا يحدث لو سلط الله علينا الفيروسات؟ لو حدث هذا سيكون المشهد مروعا وعجيبا، ستهلك البشرية في أوقات قصيرة. ولكن الله اللطيف الخبير وهبنا من الصلاحيات والعلم، وأرشدنا بالدين إلى ما يصلح علينا حياتنا ويحفظها من الدمار والعلل. وننتهز المناسبة لنقول للعصاة والمذنبين والماديين الملحدين: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ووقانا الله وإياكم من الأمراض، وكفانا الله وإياكم شر الفيروسات الممرضة، ومنحكم الصحة والعافية. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، نتناول حسن الظن بالله تعالى. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى: الوهاب، الفتاح، المؤمن، الظاهر الباطن. والتخلق باسم الله تعالى الوهاب هو أن تعلم أن الله تعالى يحب أن يعطيك ما فيه خيرك، فهو ما منعك إلا لما في المنع من تربية لك، وسيهبك من الخير الكثير. والتخلق باسم الله تعالى الفتاح هو بأن تعلم أن تيسير كل عسير بيده وحده، فيعطيه سبحانه لمن أحسن ظنه به والتجأ إليه. والتخلق باسم الله تعالى المؤمن هو بأن تصدق بيقين بأن الله هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وأن تصدق بأن وعده حق، وأن الله تعالى سيختار لك الخير دائما، وأن مع العسر يسرا، وأن ما بعد الضيق إلا الفرج، وما تراه من نعمة هو من تجلي اسمه الظاهر، وما تراه بلاء هو في الحقيقة نعمة باطنة فيها خير ستعرفه بعد حين، وهو من تجلي اسم الله تعالى الباطن. أيها الأحبة، إن حسن الظن بالله هو توقع الجميل من الله تعالى، واليقين أن كل ما يصيبنا من بلاء وما ينزل بنا من قضاء الله هو عين الخير لنا، فلا تضعف ولا تمل، بل افعل ما عليك وابذل قصارى جهدك، وأنت تعلم في داخلك أن الله سيختار عنك، فلا تعتمد على أحد سواه، واملأ قلبك بالرضا والتسليم، واعلم أن كل أمورك بيد الله تعالى، وبمقدرته تحسين حالك إلى الأحسن بحرفين: كن فيكون. وعد الله تعالى أخبرنا به نبينا: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. كثيرا ما نسمع: هذا الأمر لن يتيسر، لن أتزوج، تقول: لن يتقدم إليها الزوج الصالح، هو يقول: لن أرزق بالأطفال، وذاك يصرح: سأمرض، وآخر: هذا المرض لا شفاء له، وثالث: لا يوجد عمل، ومقالة: الاقتصاد وضعه سيء، ستنشب حرب. هذه الأصوات في دخائلنا وسوسة شيطان ضعيف يريد أن يخوفنا من المستقبل، فإذا لم تعرف مكائده ولم تحصن عقلك منه، وقع قلبك في سوء الظن بالله، ثم تركت الوسواس يكمل ويقول لك: أبق ما لك لك، فإنك إذا تصدقت به افتقرت، وأنت أحق بهذا المال من فلان وفلان. وهنا عليك أن تسمع قول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. أيها الأحبة، أصل التفكير الإيجابي الذي تحدث به نفسك لتنهض وتندفع إلى الأمام وتصلح وتبدع هو حسن الظن بالله، كما جاء في كتابه تعالى: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى يعدكم في الإنفاق مغفرة منه لذنوبكم، وسترا لعيوبكم، وفضلا، أي خلفا وعطاء أفضل وأكبر مما أنفقتم في الدنيا وفي الآخرة.
اعلم يقينا أن رزقك مكتوب وسيأتيك حلالا أو حراما بالطريقة التي تختارها أنت، فلا تكن ألعوبة في يد الشيطان فتصغي إلى إغراءاته وهو يقول لك ليس عندك إلا أن تأخذ هذا الحرام، ولكن أثبت وسيأتيك الحلال ولو بعد حين.

لا يمل من دعائه بالخير، وليحذر أن ييأس ويقنط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. ما لم يعجل يعني أن يسأم ويترك الدعاء أو يستبطئ الإجابة.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. واتق الشبهات أي ابتعد عنها. ومما يرشد إليه الحديث أن الأمور ثلاثة أقسام: حلال واضح لا يخفى حله، وحرام واضح، ومشتبهات ليست بواضحة الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفون حكمها. ومن الورع ترك الشبهات وسد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، كما أن الحديث يؤكد على الدعوة إلى إصلاح النفس من داخلها بإصلاح القلب.

صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الواسع. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هو الواسع في رحمته وفي علمه وفي مغفرته، والمحيط بعلمه كل شيء. الله جل جلاله الواسع، منه الفرج والإفراج، له ظلال على كل الحياة، لأن رحمته وسعت كل شيء. وما دامت الرحمة وسعت كل شيء، فلا نجد مظلوما ولا محروما ولا مغبونا. الله هو الواسع الرحيم بعباده، فالمريض يجد من رحمته الشفاء، والفقير يجد من كرمه الأرزاق، والكل على الباب، والباب مفتوح لا يغلق، لأنه القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسعت كل شيء رحمة وعلما. الله تعالى وسع علمه جميع المعلومات وجميع المخلوقات، ووسعت قدرته جميع المقدورات. علمه يطول الخلق جميعا، وقدرته تطول الخلق جميعا، ووسع رزقه جميع المخلوقات، فله مطلق الجمال والكمال في الذات والصفات والأفعال. الله تعالى وسع غناه كل فقير، وهو كثير العطاء، يده سحاء في الليل والنهار. وسعت رحمته كل شيء، وهو المحيط بكل شيء، واسع علما واسع قدرة. الواسع هو الله عز وجل، الذي لا نهاية لبرهانه ولا نهاية لسلطانه، واسع في علمه فلا يجهل، واسع بقدرته فلا يعجل. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الواسع، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء. قرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: صوت الحق.
1: غدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: غدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميز عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. هلا نحن كلنا نعرف سيدنا عبد الله بن مسعود، بس له أخ اسمه عتبة بن مسعود، فهذا جد من نتكلم عنه، جده البعيد، أو جده والله هو جده اللزم، عون ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود. قال: كان عتبة بن مسعود أو عون ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود يقول: ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. إلى هنا وقفنا في الجلسة الماضية. ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. والله يا أخوانا، يعني ما استطاع أحدنا أن يجتهد في أن ينظر عيوبه ويصححها أو يصححها فليفعل. هلأ الخطب تعرض هذه الخطب، يعني عيوبا في الأخلاق، ما في مشكلة، يعني ممكن في الخطبة، أنا وعم بدرس للخطبة وحضر للخطبة أنظر فبطلع أنا ما عندي هذا الخلق، أو أنا هذا الخلق

ندخلها ناقصون ولا نقص. يعني إنسان ناقص كله ما بيدخل لأنه أخي يسيء للجنة، ولا إنسان يعني فيه نقص، هو جيد بس فيه نقص، هو منيح يعني في عنده 90 شغلة جيدين بس في يعني 10 شغلات فيه نقص فيه عيب. هذا منيح بالدنيا يعني 90 من 100 ماشي الحال بنجح يعني ممتاز، بس الجنة داره كمال ما بيمشي الحال يدخل حتى هدون العشرة يتهذبوا. شو طريقة التهذيب؟ بالآخرة ما في تكليف، إنه أخي الله حنعطيك فرصة مثلا جمعة جمعتين شهر شهرين سنة سنتين، ما في فرصة، خلص بده يدخل عن جنة الرجل. كيف التهذيب؟ نسأل الله السلامة يعني المعادن اللي فيها خبائث، الذهب يا أخي اللي فيه شوائب، كيف التهذيب؟ بالنار، بده ينغط بالنار حتى تروح الشوائب بعدين بيتفضل. وأنتم كلكم قرأ أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يدخل أناس إلى الجنة مكتوب على جباههم الجهنميون. نسأل الله السلامة، والله صعب يا أخوانا صعب. هذه طريقة من طرق التهذيب والتنقية والتشذيب في الآخرة. في طريقة الشفاعة فيه، بس ما بدري أنا، لذلك أنت أسرع يعني من تصيبه الشفاعة لا ندري. نحن نسأل الله عز وجل أن يشفع فينا سيدنا محمدا، نسأل الله أن يشفع فينا الصالحين، نسأل الله أن يشفع فينا أباءنا وأمهاتنا، نسأل الله أن يشفع فينا عبادا قضينا لهم حاجات. نحن منسعى هيك من أجل أن يشفعوا لنا، بس أنت ما دام في الأجل فسحة يا أخي يعني شذب حالك، هذب حالك، أدب حالك. هلأ في واحد بيقول أنا صار عمري 70 سنة هلأ أنا قايم أدب وربي وشو مجاهدة النفس وبذكر الله وبالعلم وجالس اللطفاء، إيخ شو يبس الخشاب وما عاد يمشي الحال. لا لا، ما دمت حيا إمكانية الإصلاح قائمة، ما دمت حيا. وعند أهل التربية الروحية يقولون الطريق إلى الله تقطع بالقلوب مو بالأفعال، يعني أنت مو ناوي ومو عازم ومو هيك يعني عزمت وبدأت تنطلق، الله بيسر لك بيسر لك هذه الأمور، بس أنت بدك تضلك مراقب تحتك. يا شباب أنتم اللي عمره 20 وعمره 16 وعمره 25 وعمره 30 اللي تزوج هلأ عاسس حاله يا أخي، ما بعرف ليش بعد زواجي أنا 6 شهور حاسس كثير عم بتعالى أنا ومرتي، والحقيقة عم بطلع عن طوري عم بخرج. أنا بعرف حالي أنه أنا عندي ضبط وعندي لباقة وعندي لطف وعندي رفق وعندي دبلوماسية يعني في الموضوع، مدري شو صايرني بس ما بعرف، ما عم تفهم علي ما عم تفهم عليها يا أخي. طيب أنت شفت حالك هيك هذا عيب فيك أخي، بس هي اللي هيك قالت شو دخلني هلا. أصلا من طرق التربية، أهل التربية عندهم طرق، يعني هلا أنا شلون بدي دربك على أن تغضب يعني بتؤدها كيف؟ هلا أنا بدي ندرب واحد يغضب بس يكون غضبه منضبط بالشريعة، شو الطريقة؟ بدي استغضبك. يعني أنا بكون هلا قايل لواحد مثلا عند هالباب هو وطالع نعره هيك تفشه شي دفشه خلي يدق به الباب الحديدي، مثلا بيجي هالباب الحديدي هيك بكتفك وفعلا بيوجعك، شوف شو بدك تقول شو بدك تعمل شو بدك اخي، هو ماشي ادعس له على رجله شي دعسه ماكنه يعني انا ما في طريقه، بدي شوف انت وين وصلان مشان نعرف شو بدنا نحسن هذا الأمر، نزيد ننقص نزيد الجرعة ننقص الجرعة، بدنا نعمل فحص يعني. فالفحص نحن منجيب لك من يغضبك، نحن نستغضبك. حتى بيقولوا في الكتب أنا قرأت قال كانوا ربما أمروا المريد يعني الطالب أن يضع على ظهره جعبة فيها أشواك وأغصان وأشجار وأحجار ويمشي بها في سوق مزدحم، حاطط على ظهره الأشواك والأحجار ويمشي في سوق مزدحم، سوق مزدحم طبعا فيضرب بهذا ويضرب بذا يعني هيك بالحركة.

فلما بده يضرب اللي على اليمين حيدخل العصاية أو الغصن الشجرة بطرف هذا اليمين والشوكة بهذا اليسار. هلأ الناس مختلفون، ربما هذا شتمه وهذا ربما دفعه، ربما هذا تكلم معه كلمة نابية. ويقولون له تذهب من أول السوق إلى آخره وترجع ولا تتكلم بكلمة أبدا، هيك هلأ الوظيفة هيك، يلا وأنا عم راقبك وأنا قاعد، روح وارجع. الله أكبر، عد بقى. يعني هو رجل له مكانته، هذا بيشتم وهذا بيسب وهذا بيؤذي، هو ما بده يحكي شيء. تدريب على أن كان شيخنا عليه رحمة الله يحكي لنا قصة، هذه القصة تربوية بس هي كانوا يجرونها. في مريد جاء إلى شيخه وطلب إليه أن يدخل الخلوة. الخلوة أنك تأتي إلى غرفة في المسجد تكون مخصصة، فتدخلها تتفرغ فيها للعبادة 10 أيام، 20 يوم، 30 يوم، ما تقابل أحدا، بس الغرفة لك أنت وقرآنك وسبحتك وسجادة صلاتك، يأتيك طعامك الخفيف وشرابك. وكانوا هيك يدخلون المريد، أنه أنت بتدخل تساوي خلوة 5 أيام، أنت 4 أيام، أنت 10، أنت 20، أنت 30. هي والله من أين جاءوا بهذا الشيء؟ في شيء بالشريعة اسمه اعتكاف. فيدخل المريد فخادم الشيخ، فالشيخ هيك يسلك المريدين يدخلهم خلوة ضمن الوظائف يعني. فخادم الشيخ الذي يأتي الناس بالطعام والشراب، في رجل صار له قاعد شي 12 يوم 13 يوم في الخلوة. بيقول الخادم الشيخ للشيخ، بيقول له يا سيدي والله هذا الرجل اللي صار له 12 يوم فلان الفلاني، والله أنا حاسه يعني كأنه كمل، يعني في رقية أخي في حالاته الروحية في عباداته، أنا عم تابع انشغاله بالعبادة عجيب، خشوعه في الصلاة غريب، فلو يعني أنا أرى أنه يخرج. قال له هذا يا بني لسه ما استوى لسه. قال له سيدي والله أنا يعني شايف كتير جيد. قال له طيب اختبره ماشي لنشوف يعني. قال له شو بعمل؟ قال له شو عم تساوي له على الغداء؟ قال له شوربة وخبز. قال له اليوم بتحط له بزبدية الشوربة بدل رشة الملح معلقة ملح، معلقة ملح بزبدية الشوربة، ملح ناعم تأخذ له إياها. فوالله أخذ له إياها زبدية شوربة وشو اسمه قطعة خبز. هذا إجا بده يبدأ، قال له قل لي شو بيصير. إجا بده يشرب الشوربة، ده أول معلقة مالحة مثل الصبر، راح نفخ بوشه هذا الخادم، خادم الشيخ الذي يأتيهم بالطعام. قال له شو ما فيك أنت؟ ما بتفهم؟ ما دقتها لك؟ شو العمى صايبك؟ وين الذكر؟ وين الصلاة؟ وين القرآن؟ رجع هذا الخادم إلى الشيخ، قال له سيدي والله هذا ما استوى. ايه مضى شي 10 أيام تانيات، الشيخ قال له افحصوا هلا. قال له شو عمل؟ قال له خذ له زبدية شوربة بس بتحط له ضعف اللي حطيته المرة الماضية. قال له طيب حط معلقتين. اجى الرجل بدأ بسم الله أكل، بلع يعني اللقمة وتوقف عن الطعام. قال له الله يجزيك الخير، الله يسلم هديات، والله أنا عم بعذبك معي يعني، كتر خيرك صلي 20 يوم أنت عم تخدمني وأنا ما عم بشتغل شيء، الله يسلم هديات، أنا اكتفيت هلا يسلم. تفضل كمل. قال له لا يسلم هديات خلص شكرا. حمل الصينية وطلع. قال له سيدي هلا استوى. فهذه يا أخوان والله تدريب يعني. هلا مرات هم كانوا يصنعون الشيء الذي يزعجك عشان يختبروك. طيب يا أخي هلا زوجتك ما صلكم 6 أشهر متزوجين، اعتبرها فحص. ما بيهمني إنه أخي هي هيك وهي ساوت وهي قالت، يا أخي أنا قايل لا تقول هيك، نحن قايلين لا قولي هيك، نشوفك عم نفحصك نحن، أنت شو بدك بالآخرين بدنا أنت. فأنت درب نفسك، ما بيمنع
يا أيها الشاب أنه ترقي من أخلاقك ما دمت حيا قبل أن تموت وقبل أن أموت. ما استطعنا يا أخوان لما الله بيشوفنا هيك ماشيين بهذا الاتجاه بتحسين أخلاقنا، أخلاق الفردية والأخلاق التعاملية، الله يعيننا على هذه الأمور. ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. فيك فيني عيوب تكفيني وفيك عيوب تكفيك، اشتغل في في في في إصلاح نفسك ما استطعت. قال عون: جالس التوابين فإنهم أرق الناس قلوبا. جالس التوابين، لذلك أنا في بدي أطلب إليكم طلب، يعني أنا باستمرار بكرره بس بغير صيغة بس عم يمر معنا. أنا بتمنى ما أحد يجي على الدرس يوم الاثنين أو على الخطبة إلا يجيب معه حدا. لا تجي لحالك، جيب معك حدا. هالحدا إن كان من الصالحين منيح، وإن كان أنت ترى أنه لا يا أخي مو من الصالحين، أخي في أنا إلي رفيق يعني بعرفه مو راكز، أرجوك دق له وقل له يتفضل. ما بتدري والله لعل يسمع شيئا في الخطبة، شيئا في الدرس يرق قلبه فيقبل بقلبه على الله، فيقوم الله بقى هو جالس، هو هالآن تائب، فالله عز وجل ببركته نحن كلياتنا هيك يشملنا برحمته. فلا تجي لحالك، جيب معك أحد من الناس لو لا تظن به خير، أنه بقى أخي هذا ما بيجي، هذا ما بيفيد، لو إجا يعني هيك رفع عتب، ما بتدري. والله يا أخوان أنا ما من مرة أكون فيها في درس التنين، وأنتم تسمعون كثير منكم يكونون يعني، وأخ أو أخت يكتب هيك ورقة يعني يعقد فيها توبة مع الله عز وجل، بس يسأل سؤالا عن هذه التوبة، سبحان الله. إلا يعني أنا أشعر بأنه أنا رق قلبي بما كتب هذا الأخ أحسن من كل درسي اللي أنا كنت عم درسه. جالس التوابين فإنهم أرق الناس قلوبا، لأنه هو مكسور على باب الله ومستحي، عنده حياء أنه يا رب أنا مو منيح، هدون كلهم مناح، هو في عقلي الباطن هدون يا رب كلهم أولياء بس أنا مو جيد أبدا، بس يا رب أنا هلأ أريد أن يعني أتوب إليك. تحسه هيك منكسر على باب الله. وقال عون بن عبد الله: الدنيا والآخرة في قلب ابن آدم ككفتي الميزان، ترجح إحداهما أو ترجح إحداهما بالأخرى. هلأ بدي لكم شغلي، الله عز وجل قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. من حيث العمل والجهد لازم نعمل للتنتين، بس من حيث تعلق القلب هذا القلب خليه لله عز وجل. طبيعتنا نحن البشر يعني بيعلى قلوبنا، ما يعني المصاري يا أخي والله يعني ظريفة، لباس الحلو ما عم بقدر، يعني السيارة المرتبة، البيت الظريف ما عم بقدر، يعني مرتي حلوة كتير ما يعني ما بعرف شو، يعني طبيعتنا نحن بشر. لذلك أكثر من ذكر الله، أكثر من الطاعات، أكثر مشان يغلب على قلبك الاشتغال بالله عز وجل. بيديك اعمل للدنيا، بس خلي قلبك اجتهد وقلبك لله عز وجل. الدنيا والآخرة في قلب ابن آدم ككفتي الميزان، ترجح إحداهما بالأخرى. وما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. ما شاء الله الأولياء يا أخي والله بيحكوا كلام. وما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. أنا سأكتفي بهذا القدر من أقوال عون ابن عبد الله. ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة. جالس التوابين الدنيا والآخرة في قلب ابن آدم ككفتي الميزان. وما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتحابون فيه ومن الذين يتوبون إليه.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: عذب في قاع المحيط.
1: اكتشف العلماء حديثا كميات ضخمة جدا من المياه العذبة مخزنة تحت قيعان المحيطات وتتدفق باستمرار، ويقدر العلماء حجم هذه الخزانات بنصف مليون كيلومتر مكعب من الماء، ما يزيد عن كمية المياه التي استخرجها البشر من الطبقات الحاوية للماء خلال القرن الماضي بمئة ضعف. وتسربت المياه العذبة تحت قيعان المحيطات من جراء عدة عصور جليدية، أي خلال 20,000 سنة، وشكلت كميات هائلة من المياه على شكل خزانات ماء. هذه الظاهرة المحيرة قد أخبر عنها القرآن منذ 1400 عام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن عارف. عارف شاب طموح ونشيط، يعمل موظفا في الجمارك براتب بالكاد يكفيه، متزوج ولديه ولد عمره 3 سنوات، وآخر ما يزال جنينا في بطن أمه. يعيش عارف في بيت مستأجر، يلتهم نصف راتبه وينفق النصف الآخر هو وعائلته طوال الشهر، والله وحده يعلم ماذا يأكلون وماذا يلبسون وكيف يمضون الأيام، ريثما يستلم عارف راتبه الشهري التالي. خرج عارف ذات يوم من بيته مهموما مغموما، فزوجته زينب على وشك أن تضع مولودها، وللولادة نفقات مرهقة، ولم يبق في جيبه إلا ليرات لا تكفي لسد الجوع، فماذا يفعل؟ تراقصت ذكريات كثيرة مرة أمام عينيه. تذكر اليوم الذي بكى فيه ابنه الحبيب خالد لأنه يريد شراء دراجة هوائية كدراجة ابن الجيران رامي. تمنى يومها لو يستطيع أن يبيع عينيه ويلبي طلب ابنه. تذكر أيضا زوجته زينب يوم أرادت أن تحضر حفل زفاف أخيها، فلبست ثوبا قديما ثم مشت في الغرفة بخطوات متغنجة وهي تقول ساخرة: لو أن مارد المصباح السحري ظهر الآن وسألني بماذا تحلمين وماذا تتمنين، أتدري يا عارف ماذا كنت سأقول له؟ نظر إليها مستغربا فتابعت قائلة: كنت سأطلب منه أن يبدل ثوبي هذا بثوب جميل أتفوق فيه على جميع المدعوات وأجعلهن يشرن إلي بأصابعهن. رغم أن عارف يدرك أن زينب لم تكن تقصد أن تهينه بكلامها، بل كانت تسرسر وتمزح، إلا أن كلامها ذلك جرحه حتى الصميم، فقد أشعره بفقره وتقصيره وعجزه عن أداء واجباته الزوجية بكفاءة واقتدار. ردد في سره: لماذا لا نعيش كغيرنا من الجيران والمعارف والأهل والأصدقاء؟ لماذا يتوجب علينا أن لا نأكل اللحم إلا مرات معدودة في السنة، وأن لا نلبس إلا البالي من الثياب؟ أفاق عارف من أحلامه وأوهامه، فاستغفر الله تعالى من تلك الأفكار السوداوية التي غزت عقله فجعلته يعترض دون أن يشعر على قضاء الله. ركب الحافلة المخصصة لنقله إلى مكان عمله وجلس في كرسيه، ثم أخرج من جيب قميصه مصحفا صغيرا وبدأ يتلو بضع آيات من القرآن الكريم كما تعود أن يفعل كل يوم. شاء الله أن يكون حظه في ذلك اليوم قوله تعالى: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. دمعت عيناه وناجى ربه قائلا: اللهم اجعلني ممن يريدون الآخرة ويسعون لها ورضني بما قسمته لي. تذكر الكلمات التي سمعها البارحة من الشيخ حسني في المسجد. قال الشيخ حسني: يا أحبابي، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. يا أحبابي، إن هنالك عبادا يبتليهم الله بالغنى وعبادا يبتليهم بالفقر. يا إخوتي المؤمنين، لا يتحسرن أحد لفقره وعوزه، فإن الله يجزي الصابرين جنات تجري من تحتها الأنهار. وصل عارف إلى مكان عمله فنزل من الحافلة وقد زال ما به من هم وغم، وأوكل أمره إلى الله تعالى، فهو وحده نعم المولى ونعم الوكيل. كان بانتظار عارف في ذلك اليوم امتحان صعب، فقد تقدم منه السيد ربحي وهو أحد التجار المرموقين، وكانت بينهما معرفة جيدة، فربحي زبون مداوم وفي كل أسبوع له بضاعة إما مصدرة وإما مستوردة. همس ربحي في إذن عارف: ما رأيك بربح ساقه الله إليك؟ لم يفهم عارف ما يعنيه السيد ربحي، فأشار ربحي إلى شاحنات تنتظر دورها ضمن قاطرات الشحن للتفتيش، وقال لعارف: مرر لي تلك الشاحنات بدون تفتيش واقبض 1000 دولار مكافأة مني حلال زلال.
انتفض عارف كديكا مذبوح وصاح بغضب وحزم: أترشوني يا سيد ربحي؟ أنا لا أتقاضى الرشاوة، ولولا أني أعرفك منذ مدة لتصرفت معك بشكل مختلف. هيا قف في دورك حتى يحين موعد التفتيش. تجمل ربحي بالصبر وقال ملاطفا: من قال إنها رشوة؟ هي مكافأة، فالشاحنات لا تحمل بضائع ممنوعة. كل ما في الأمر أنني أردت أن أكسب الوقت من جهة، وأن أعينك لتحسن وضعك المادي من جهة أخرى. لم يقتنع عارف بكلام ربحي، فهو موظف جمارك ذكي ومحنك، ويعرف أن أي تاجر لا يدفع قرشا واحدا إلا إذا حقق من ورائه أضعاف مضاعفة من الربح. ولذلك أجابه بحزم: إذن قف في دورك، فلست بحاجة إلى مكافآت من أحد. لم يترك الشيطان عارفا طوال الطريق من وسوسته وإغراءاته طبعا. لماذا لم تقبض المكافأة؟ ماذا ستفعل حين يدب الطلق بزوجتك وأنت لا تملك مالا لدفع مستلزمات الولادة؟ كيف ستدبر أمورك حين يزداد أفراد عائلتك فردا؟ كيف ستطعمهم وتلبسهم وتلبي حاجياتهم؟ أمضى عارف سحابة يومه وهو يصارع تلك الوساوس الشيطانية المريرة، فيندم تارة على تفريطه بالمكافأة الكبيرة التي كان السيد ربحي سيجود بها عليه، وينتفض تارة أخرى من هذا المال الحرام الذي سيزج به في النار إن قبله وأكله. من ينظر إلى عارف طوال طريق عودته من عمله إلى منزله يظن أن به مسا من الجنون، فقد كان بين الفينة والأخرى يهز رأسه أو يرفع حاجبيه أو يقطب جبينه أو يلوي شفتيه، مما يعني بوضوح أنه كان يعبر بظاهر جسده عما يختلج في داخل نفسه. وصل إلى منزله أخيرا، فتح الباب، ركضت زوجته لتستقبله كالمعتاد وقالت له بفرح: أهلا وسهلا أبا خالد، لك عندي مفاجأة. قال بصوت واهم: خيرا إن شاء الله، تعبت اليوم من المفاجآت. أجابت: جارتنا أم غسان جزاه الله خيرا توسطت لنا لدى القائمين على جمعية العافية ليتم توليدي في المشفى دون أجر. ثم ناولته ظرفا وهي تقول: وبهذا الظرف هدية أم غسان للمولود، $200 أرادت أم غسان أن تدفعها لنا سلفا لنستعين بها على نفقات قدوم المولود. ثم هزت رأسها بدلال فاتن وقالت: ما رأيك بهذه المكافأة؟ حسب عارف ما أكرمه به الله من مال حلال، فوجد أن نفقات الولادة في المشفى مضافا إليها هدية أم غسان تساوي مكافأة ربحي وقد تزيد عليها قليلا. عانق زوجته وهو يغالب دموعه ويردد قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية جديدة من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية اجتمعت الأمة وتوحدت كلمتها. نعم اجتمعوا على معاوية، وإن كان الحسن أرفع قدرا وأعظم شأنا، لكنه قدر الله أن تجتمع هذه الأمة بعد تفرقها، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. فلما اجتمعت كلمة الأمة على رجل واحد انطلقت الفتوحات في مشارق الأرض ومغاربها. فها هي فتوحات بلاد الروم تنطلق، وها هي جيوش الإسلام والمسلمين تتحد رايتها وتنطلق في بلاد المغرب، وها هي في سجستان وخراسان تنطلق رايات التوحيد وتكبير جيش المسلمين، لأن الأمة استقرت وتوحدت كلمتها. فانطلقت الفتوحات في مشارق الأرض ومغاربها، ثم توحدت كلمة الأمة على العدو الداخلي وهم الخوارج، فتمزق جمعهم وشتت شملهم وكسرت رايتهم، وعلت الأمة واستقرت. كل هذا بفضل الله، ثم بفضل تنازل الحسن ابن علي سيد من سادات هذه الأمة، فرضي الله عنه وأرضاه.

إن العلاقة التي قامت بين الحسن والحسين وبين معاوية رضي الله تعالى عن الجميع قامت على المودة والرحمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكان الحسن والحسين يفيدان على معاوية رضي الله عنه في الشام فيكرمهما، بل أحيانا أجاز الحسن والحسين 100,000 درهم وأحيانا أكثر من ذلك، وجعل له راتبا سنويا. وحتى بعد وفاة الإمام الحسن رضي الله عنه لم تنقطع العلاقة بين الحسين بن علي وبين معاوية رضي الله عنهما، فكان يفد عليه الحسين رضي الله عنه، فيقوم إليه معاوية رضي الله عنه ويقول: أهلا ومرحبا بابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد استغل بعض أهل الكوفة وفاة الإمام الحسن رضي الله عنه، فبدأوا يرسلون الكتب والرسائل إلى الإمام الحسين رضي الله عنه، يحرضونه على الخروج على معاوية رضي الله عنه، فأبى الحسين عليه السلام أن ينزع يدا من طاعة، واشتغل بتدريس العلم الشرعي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل شارك الحسين رضي الله عنه مشاركة سياسية عند خلافة معاوية رضي الله عنه، فنراه يشارك في أول جيش يتحرك لغزو مدينة القسطنطينية، فما قصة ذلك الجيش؟

معاوية رضي الله عنه أراد فتح القسطنطينية بلاد الروم، فأرسل جيشا بقيادة بسر ابن أرطاح إلى القسطنطينية، لكنه لم يستطع فتحها وذلك لشدة أسوارها. أرسل بسر بن أرطاح إلى معاوية أن يمده بمدد لفتح القسطنطينية فأسوارها عتيدة، فنادى معاوية في الناس: من أراد القتال والجهاد في سبيل الله فليخرج. فخرج الناس جماعات وأفرادا كلهم يريد القتال في سبيل الله، فأمر معاوية على الجيش ابنه يزيد، وكان في الجيش جمع غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم يريد الشهادة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، منهم أبو أيوب بن الأنصاري وكان رجلا كبيرا، منهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وغيرهم من أجلاء الصحابة، وفيهم قمر يتلألأ: إنه من؟ إنه ابن النبي وريحانته، إنه الحسين رضي الله عنه أرضاه. قام يستعد للقتال في صفوف الصحابة والجهاد في سبيل الله. نعم، لم يكن للحسين أن يتخلف عن موقعة فيها ترفع راية الإسلام وتجتمع كلمته على أعداء الله، وتوجه الجيش بقيادة يزيد لفتح القسطنطينية.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.

تطيبا لقلوب اليتامى من بعده. فسيد الخلق وحبيب الحق كان يتيما، وكان عليه الصلاة والسلام يحسن إلى اليتامى ويبرهم ويوصي بكفالتهم والإحسان إليهم ويبين الفضائل المترتبة على ذلك. فقد روى البخاري وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، أي منصر يعني، لا موضوع ثاني هذا. أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا: خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. يعني إذا الله عز وجل أكرم إنسان، أكرمه بيتيم ورعاه، رعاية هذا اليتيم كافية لدخول الجنة. أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما. ذكر فضل امرأة مات زوجها فحبست نفسها على تربية أولادها. يعني أحيانا يتوفى الزوج بحادث أو بمرض غير متوقع أو في سن مبكرة جدا، يعني بيموت الزوج ب36 وعنده زوجة ب22 في ريعان شبابها، ترك لها أولادا. طبعا لها أن تتزوج، لكنها إذا تزوجت لعل الأولاد يضيعون يشردون، والزوج الجديد لا يرضاها مع أولادها، تضع أولادها عند أهلها، وقد يكون أهلها متقدمين في السن، فالطفل الصغير مع رجل كبير قد يتفلت من سيطرته. فامرأة شابة في ريعان الشباب حبست نفسها على تربية أولادها وآثرت هذا العمل الطيب على حظها من الأزواج. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين. ما معنى سفعاء الخدين؟ شراح الحديث قالوا: المرأة التي حبست نفسها عن الزواج يصبح لونها إلى الكمودة والسواد أقرب. المرأة لأن الله عز وجل يعني خلقها لتكون زوجة، فحينما يبتعد عنها زوجها لعل يعني هذا الحرمان يؤثر في محياها، وهذا واضح. حينما جاءت امرأة إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وقد رأتها السيدة عائشة مهملة لنفسها، هي امرأة سيدنا عثمان بن مضعون، فلما شكت زوجها بأنه صوام قوام النبي استدعاه وقال له: يا عثمان أليس لك بي أسوة؟ فأفهمه أنه في حقوق متعلقة به. فجاءت في اليوم التالي زوجته كما تقول السيدة عائشة، جاءت عطرة نضرة، نضرة متألقة. من أين جاءها التألق؟ حينما التفت زوجها إليها قالت: ما حالك؟ فقالت امرأة عثمان: أصابنا ما أصاب الناس. فالإنسان: إن لزوجك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يعني الإسلام متوازن، يمكن أن تصل إلى أعلى مرتبة عند الله وأنت تؤدي الحقوق، أما إذا أكثرت من العبادة وأهملت حقوق العباد فهناك مسؤولية وهناك محاسبة. قال: هذه المرأة التي حبست نفسها على أولادها وآثرت هذا العمل الطيب على حظها من الرجال أصبحت سفعاء الخدين، يعني في كمودة الحرمان، كمودة البعد عن الزوج. قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، الوسطى والسبابة. امرأة آمت أصبحت أيما، يعني

0: قامت من زوجها ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها، يعني ربت أولادها. فالسؤال الآن، هذا الطفل الصغير كم هو غال على الله بحيث أنك إذا رعيته تستحق الجنة؟ لا أرى في الحياة الدنيا عملا أعظم من أن تغرس الإيمان في نفس أولادك، من أن ترعاهم، من أن تدخل على قلبهم السرور، من أن تنشئهم على حب الله وحب رسوله وحب آل بيته وحب كتاب الله عز وجل، من أن تربيهم تربية إسلامية، من أن تعلمهم أحكام الفقه، من أن يكونوا معك دائما. هذا العمل كبير جدا، لذلك أن الإنسان يشقى بشقاء أولاده، شقاء حكمي. مهما بلغت، مهما ارتقيت، مهما حصلت من المال، إلي قريب ترك 100 مليون ليرة سنة 77، قبل أن يموت بأيام قال لامرأته: ضيعنا الذهب، يقصد بالذهب أولاده، أهمل أولاده، فنشأوا منحرفين، وتبعنا آل العراط، يعني الفحم، تركنا الذهب وتبعنا الفحم. عبر عن خطئه الفاحش أنه أهمل أولاده واهتم بتجميع الأموال، فلما توفي ترك هذا المال بأيد شقية منحرفة شاردة. أيام الإنسان بيكون في بلاد الغرب أو في أمريكا في أعلى درجات النجاح والتفوق، لكن يتخذ قرار في ظاهره صعب، أما في حقيقته هو والله أحكم قرار. يعود إلى بلده حفاظاً على تربية أولاده، حفاظاً على أخلاق أولاده، حفاظاً على دين أولاده. فهذا إنسان عظيم. درسنا اليوم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لليتيم، والله شيء لا يصدق. كافل اليتيم مع رسول الله في الجنة كهاتين. امرأة مات زوجها وترك لها أولاداً فحبست نفسها على تربيتهم وحرمت نفسها من الأزواج مع رسول الله في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين، يلين قلبك. قد يكون هذا اليتيم مصلحاً اجتماعياً، قد يكون عالماً كبيراً، قد يكون محسناً كبيراً. أنا أعرف رجل والله حينما ألتقي به ملء سمعي وبصري، توفي أخوه وترك له أولاداً ذكوراً وإناساً، ربى أولاد أخيه تربية لا تقل درجة واحدة عن تربية أولاده. اختار لبنات أخيه أزواجاً طيبين، وأقام لبنات أخيه احتفالات في عقود قرانهن كاحتفالات بناته تماماً على حسابه. في أسر، وأنا أكبر هذه الأسر، إذا مات الأخ بقية الإخوة كالآباء تماماً لأولاد أخيهم. فرعاية الأطفال من أعظم الأعمال، تربية الأولاد من أعظم الأعمال. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة. امرأة آمت من زوجها، أصبحت أيما، أرملة، يعني موضوع اليتيم ما له أب، فكل مؤمن أب له. وإذا كان اليتيم شعر أنه الكل يعطفون عليه ويكرمونه، أحب أهل والده وأحب أصدقاء والده. لذلك المجتمع المسلم مترابط، متعاون، متكاتف. ألم يخطر في بالك هذا السؤال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم؟ لماذا اختار الله سبحانه وتعالى كصفة قبيحة أشد القبح في الذي يكذب بالدين أنه يدع اليتيم؟ أعجبني هذا التفسير. قال: اليتيم ينبغي أن يكرم، فإذا لم تكرمه فقد وقعت في خطأ كبير، فكيف لو دفعته بصدره؟ يعني الخطأ الكبير في عدم تكريمه، فكيف لو دفعته بصدره وأهنته وقسوت عليه؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. لي صديق يقول لي له قريبة توفيت، إن أنا لا أذكر هذا كحجة لكن للاستئناس، قال لي رأيتها في المنام بحالة صعبة جدا، مغموسة في ألسنة لهب، يقسم بالله العظيم أنه رآها بمعدل يعني بالسنة مرة أو مرتين لثماني سنوات وهي بهذه الحالة. قال لي بعد ثماني سنوات رأيتها بحالة طيبة، ففرحت لها ويعني أشعرتها أنني مسرور جدا بهذه الحالة. قلت لها ماذا أصابك وكيف حالك؟ قالت يا فلان الحليبات، هو يعرف قصتها في الدنيا، كان لها أولاد ولها أولاد أيتام، فكانت تسقي أولادها حليبا كامل الدسم وتسقي الأولاد الأيتام كأس حليب نصفه ماء ونصفه حليب. ثماني سنوات وهي تعذب في القبر. ليس هذا الكلام حجة كمنهج، بس يستأنس به هذا الكلام. عندك يتيم تسقي حليب مغشوش وابنك حليب كامل الدسم، شغلة كبيرة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين، أي الذي يسعى فيما ينفع الأرملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال وأحسبه قال وكالقائم لا يفتر في صلاته، كأنه يصلي صلاة دائمة، وكالصائم لا يفطر. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، وإذا رأيتم حديثا شريفا رواه الشيخان فالحديث من أصح الأحاديث على الإطلاق. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر، رواه الشيخان وابن ماجة، وله رواية يرويها ابن ماجة الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. أما رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان، فكان صلى الله عليه وسلم يوصي بالرحمة بالحيوان وينهى صاحبه أن يجيعه أو أن يدئبه أو أن يتعبه بإدامة الحمل عليه أو إثقاله. روى أبو داود وابن خزيمة في صحيحه عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه. لي قريب كان فيما مضى عنده فرس، كان يرعاها رعاية تامة، يقدم لها الطعام المنقى من الحصى، وكان إذا أراد أن ينيمها أنامها على فراش من الزبل طبعا تستريح به. مرة كانت ابنته على ظهرها وكانت على الشارع العام، فحينما جاءت الحافلة الكهربائية فزعت، وبالتعبير الفروسي جفلت، وهي تدرك أن على ظهرها ابنة صاحبها، فحنت ظهرها إلى الأرض ودفعت بالطفلة إلى الأرض سليمة وعدت لا تلوي على شيء. الحيوان يعرف الذي يحبه والذي يعتني به والذي يطعمه، فلذلك من صفات المؤمن الرحمة بالحيوان. روى أبو داود وابن خزيمة في صحيحه عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، أي ضمر من شدة الجوع، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في هذه البهائم، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. العناية بالحيوان جزء من دين المسلم. هو الآن ما بقى في حيوانات، يعني بيوتنا كان كلها سابقا فيها هرار، فيها الآن ما في شيء هذا، لكن لو أنه إنسان رأى حيوان في بستان عليه أن يعتني به. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فدخل حائطا أي بستانا لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن الجمل وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اللهم صل عليه، فمسح ذفراه تطيبا له موضع الأذنين من مؤخر الرأس، فسكن الجمل، فقال عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا الجمل؟ يعني لمن هذا الجمل؟ فجاءه فتى من الأنصار، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. فكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن إجاعة الحيوان وإتعابه، إما بكثرة العمل عليه أو بتحميله فوق طاقته. يعني بعض من يعملون مع الدواب يأتون بمخرز أحيانا، يسيئون إلى هذه الدابة إساءة بالغة، لكن رب كبير. مثل هؤلاء الأشخاص يحاسبون عند الله أشد الحساب. ومنطلق المؤمن أن هذه المخلوقات الله سبحانه وتعالى ربها، وهو حسيبها، وهو يقتص ممن يؤذيها. لذلك هذه البغي التي سقت الكلب وهي تعلم أن ليس له صاحب يشكره، وليس حولها أحد ترائي له، فيبدو أنها سقت هذا الكلب مخلصة في يعني إروائه من العطش، فغفر الله لها. وامرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يعني يقاس على ذلك واحد نملة يدعسها، طول بالك. قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، في حكم شرعي، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل، يعني جالسين على دواب يتحدثون، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من راكبها عند الله. واحد راكب دابة، رب هذه الدابة المركوبة هي عند الله خير من راكبها. إن الله عز وجل قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا الراكب غافل والمركوب ذاكر، المركوب أصبح خيرا من الراكب. فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. إن الله يوصيكم بهذه البهائم العجم مرتين أو ثلاثا، فإذا سرتم عليها فأنزلوها منازلها. الأيام ببيعوا سمك طازج، يعني يصطاد من البحر أو من الحوض لتوه، والقائمون على بيع السمك جهلة، فالسمك يضطرب يفتح بطنه وتنزع أحشاؤه. هذا السمك لا يجوز أن يفتح بطنه وهو حي، فإذا وجبت جنوبها تعذب، لأنه سمكة لا تزال تشعر وتتألم فوق أنك اصطدتها وأخرجتها من الماء وتتلوى من قلة الأكسجين، تفتح بطنها وتنزع أحشاءها، كائن في روح. فالإنسان ما له حق، يعني إذا اشترى سمك من الماء هو اشتراه وهو في الماء، اشتراه من الماء، أن يسمح لهذا الذي يعمل في بيع السمك أن ينظف أحشاءه قبل أن تجب جنوبها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، والحديث الذي ورد في ترغيب المنذري والمعروف: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، رواه البخاري وغيره. امرأة استوجبت دخول النار لأنها ربطت هرة، يعني إذا كان رئيس مخفر أودع شخص بالنظارة شي جمعة بدون تحقيق من دون اهتمام، إذا كان هرة وجبت له النار، فما قولكم بما فوق الهرة؟ شغلة كبيرة كثير، معناتها الهرة توجب لمن يحبسها من دون سبب وهي بريئة النار. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسليط الحيوانات بعضها على بعض بالأذى وتهييجها بالإفساد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ابن عباس عن التحريش بين البهائم. أيام بين الديكة صراع السيران مثلا، لعبة كلها حرام أساسا إلا أن يكون سيران تصارع سيران، موضوع ثاني صار. أما لعب، رياضة، هوايات مبنية على تعذيب الحيوان أو على قتله. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالطيور، كان عليه الصلاة والسلام يحذر من أن يفجع الإنسان الطيور بأولادها، وذلك من باب الرحمة. ورأى بعضهم حرق مجتمع نحل فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. أيام بحطوا عقرب ضمن فحم بشعلوا الفحم، التعذيب بالنار محرم أشد التحريم. لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، يعني أنت مسافر وأصابك جوع شديد وليس هناك طعام تأكله، لك أن تصطاد طيرا وتأكله. أما أن تجعل الصيد هواية تقتل الطير من دون أن تأكلها استحقيقا لهواية الصيد، فهذا بإجماع الفقهاء حرام، إذا أكل بحث ثاني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا يسأله الله عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي بها. الآن إذا أردت أن تذبح عصفورا أو دابة أو خروفا أو شاة، روى الطبراني وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتتين؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجع؟ والذي ذبح شاة أمام أختها أيضا عنفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تريد أن تميتها مرتين؟ هلا حجبتها عن أختها؟ وبعد ما صار في مسالخ قطاع خاص، استشارني أخ من أخواننا الكرام، هو يشتري غنم ويذبحه ويبيعه، قلت له: اجعل غرفة للذبح خاصة في منأى عن بقية الغنم، لأنك إذا ذبحت الغنمة أو الشاة أمام أختها فقد وقعت في معصية، فغرفة ولو من قماش اذبح في هذه الغرفة، أما أن تذبح الشاة أمام أختها فكأنما ذبحتها مرتين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ الحيوان وكل ذي روح غرضا أي هدفا للرمي. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. سمعت عن أكلة بيأكلوها في جنوب شرق آسيا، يأتون بقرد يضعونه تحت كرسي خشب مفتوح فتحة دائرية بحيث يظهر رأسه، يسلخ جلد رأسه، تقطع جمجمته، ويؤكل من دماغه وهو حي، وهو حي. هذه أكلة رآها بعض الأصدقاء في جنوب شرق آسيا، ورآها صديق لي بأم عينه في أمريكا يأكلها أناس هكذا. قرد مقيد، مقيد تقييد شديد، فتحت جمجمته ويؤكل من دماغه وهو حي. في جهل كبير جدا. الإنسان حينما يقسو قلبه لهذه الدرجة، حتى لو قتلت عقربا، لو قتلت أفعى، يجب ألا تعذبها. إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى لو قتلت حيوانا سمح الله لك أن تقتله، لا يجوز لك أن تعذبه. أما إذا عذبته فالله سبحانه وتعالى شديد الانتقام. لذلك اللهم صل عليه كما ذكر الله عز وجل، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكل الأعمال الطيبة التي تفعلها أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي بتوجيهات النبي. فالمؤمن ماشي على منهج، في عنده قيم، عنده مبادئ، عنده أوامر ونواهي، وقضية ليست عشوائية. أما الإنسان الكافر الجاهل دابة فلتانة. أما المؤمن مخلوق مكرم عند الله ومنضبط، فكل شيء يفعله وفق ما يأمر الشرع. يعني بيسبحوا أحيانا بسوق الدجاج، الدجاجة ولا تزال حية تضطرب، توضع في ماء يغلي من أجل نتف ريشها بسرعة. ما في رحمة إطلاقا. يعني الإنسان بده يعرف شو عم يأكل، فاذبح لي هالدجاجة، بيذبحها لتوها، يضعها في ماء يغلي حتى يسهل عليه نتف ريشها، ولا تزال حية تضطرب. لذلك المؤمن المستقيم الله عز وجل يحفظه ويحفظ أولاده. يعني واحد عطى ابنه عصفور ربطه بخيط، كل ما طار يشده حتى خلع له رجله. دقق قبل أن تسمح لأولادك أن يلعبوا بعصفور، مخلوق هذا، كل قضية انتبه لها. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ورد في السنة المطهرة في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم ملكان، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته. فقال الملك: إن مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم سفر، يعني مسافرون، كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة، يعني صحراء، فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون، فبينهم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة، يعني حلة
1: حريرية فخمة، فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أتتبعوني؟ قالوا: نعم. فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء، ماء غزير وعشب جيد، فأكلوا وشربوا وسمنوا. فقال لهم: ألم ألفكم، يعني ألم أجدكم على تلك الحال فجعلتم لي أن أريدكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ قالوا: بلى. قال: فإن بين أيديكم رياضا هي أعشب من هذه فاتبعوني. قال: فقامت طائفة وقالت: صدق والله لنتبعنه. وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه. القصة رمزية ذات دلالة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بهذا الدين القويم، وجاءنا بهذا المنهج المستقيم، وجاءنا بهذه السنة المطهرة. هذه السنة تحقق مصالح الدنيا والآخرة، فلو أن الإنسان طبق هذه السنة فصلح الدنيا ورفع ذكره ويسرت أموره وسعد قلبه واكتفى بالدنيا، ضيع عليه الآخرة. فالنبي الكريم يقول: هناك مكان أعشب من هذا وأكثر ماء وهو الآخرة. فإذا الإنسان طبق منهج الله في الدنيا فقطف الثمار يانعة، عليه أن يسعى للآخرة كي تتصل نعم الدنيا بنعم الآخرة. لأنه أحياناً الإنسان يكون في الدنيا في أحسن حال، بس في أمامه مطب كبير وهو الموت، فبعد الموت يفقد كل شيء. لكن السعداء في الدنيا هم الذين تتصل نعم الآخرة عندهم بنعم الدنيا. في الدنيا من أسعد الناس، وإذا جاء الموت من أسعد الناس. فمن أجل أن تتصل نعم الدنيا بنعم الآخرة ينبغي أن تطبق منهج رسول الله في الدنيا، وأن تطلب الآخرة من أجل أن تكون في الدارين من السعداء. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى عظيم حيائه صلى الله عليه وسلم. تحدثنا اليوم عن رحمته باليتيم، ورحمته بالحيوان، ورحمته بالطيور، وعن رحمته العامة. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى حيائه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
2: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وبدأت جولة تحقيقات مع هذا الشاب حول من أين اشتريت هذا السلاح الذي طلب منك.
1: طبعا ومع شدة التعذيب اعترف.
0: نعم اعترف من أمره بالشراء، فقام الاحتلال بمداهمة بيته أيضا وعذبوه كثيرا حتى اعترف على المسؤول الأكبر منه.
2: وهل وصلوا إلى الشيخ أحمد ياسين؟
0: للأسف يا بنتي.
3: واضح أن الاحتلال مركزين على أولادنا في العسكري.
4: يا شيخ ممكن يكونوا الصهاينة بلموا كل اللي بيصلوا بالجوامع.
3: يا دكتور بعد كشف عملية قتل العميل أنا صرت قلقان وبديش يصلوا إلكم.
5: طيب إيش الرأي يا شيخ؟
3: بدي إياكم تغادروا البلد عاجلا الآن.
4: نصبر شوية يا شيخ يعني ولا كيف؟
3: لا بسرعة بدي إياكم تغادروا البلد، وإذا كانت الاعتقالات عادية تعودوا، وإلا فسلامتكم بتهمنا، وتتابعونا العمل العسكري والإعداد والتدريب في الخارج. الآن غادروا البلاد.
0: كان الشيخ أحمد ياسين يفكر بأن يقطع سلسلة الوصول إليه.
1: لم أفهم يا أبي.
0: يا ولدي مع التعذيب كل شخص سيعترف على مسؤوله حتى يصل إلى الشخصين اللذين يعملان مباشرة مع الشيخ، فإذا غادر هذان الشخصان سيبقى لدى الشيخ فرصة لإعادة التنظيم. الحمد لله. وبسرعة غادر الدكتور أحمد الملح القطاع.
2: وماذا عن أبي إبراهيم؟
0: حاول لمدة شهر ونصف ومنع من مغادرة القطاع.
1: هل أمسك به الاحتلال؟
0: للأسف نعم.
2: كان يجب عليه أن يغادر، يجب. هذا يعني يا أبي أنهم سيصلون للشيخ.
0: نعم وصلوا للشيخ.

0: إسرائيلي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. إيش في؟ إيش مالكم؟
0: أحمد موجود؟
1: موجود، خير إن شاء الله.
0: بس بدنا إياه شوية، ساعة وبيرجع.
1: ساعة؟ وين رايح؟ وين رايحين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله.
0: بتصلي عشان الله يحميك، مش هيك؟

0: يلا معنا.
1: وين إن شاء الله؟
0: على المكتب، عايزينك شوي.
2: إيش بتكون منه؟ إيش بتكون منه؟
1: غلبك يا عيني، أعطيني الجاكيت اللي ورا الباب.
0: هاتي الكرسي اللي في السيارة.
1: يعني مرتبين أمركم لكل إشي؟
0: طبعا، إحنا جيش دفاع إسرائيلي.
1: جيش الدفاع؟ كل ظالم وإله يوم.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: الله الظالم، إن الله يمهل ولا يهمل.
1: إلى أين أخذوه يا والدي؟ وهل عذبوه؟
0: إنهم لاحتلال يا معاذ، قطعا عذبوه وأهانوه.
2: هل عذبوه كثيرا يا أبي؟
3: الحقيقة يا نسيبة أن الاحتلال دائما يسعى لعمل أشياء كثيرة عند الاعتقال. أولا يريد أن يعرف معلومات، ويتوقع أنه مع مزيد من التعذيب سيقول المعتقل كل الذي يعرفه. وثانيا ينتظر أن يتحرك أثر نفسي عند المعتقل فيبتعد عن الطريق الذي يسير فيه.
2: لا يا والدي، لن يثنينا التعذيب، سنظل نحاربهم حتى يخرجوا من أرضنا.
1: سألتك يا والدي كيف تعامل معه المحققون؟
4: يا أحمد كل احكي، أنا بسمع.
5: إيش أحكي؟ إيش أقول؟
4: كل كل شيء، كل اللي بتعرفه.
5: طب اسألني عشان أجاوبك.
4: أنت مسؤول عن العمل العسكري؟
5: أنا بدي أحاربكم لأنكم أخذتوا أرضي.
4: أنت مسؤول التنظيم العسكري؟
5: أنا مش مسؤول إشي، أنا بدي أطرد اللي أخذ أرضي وقتل أهلي، لازم أحاربه.
4: تحارب مين؟
5: أحارب القتل المجرمين اللي قصفوا بالطيران لبيوت الآمنة، اللي قتلوا الأطفال.
4: جاوب على السؤال، تحارب مين؟
5: بحاربكم أنتوا، أنتوا اللي مسمين حالكم إسرائيل.
4: طيب من وين المسار يا أحمد؟
5: مساري إيش؟
4: مساري سلاح؟
5: بعت ذهب مرتي وإصحابي باعوا ذهب نسوانهم ولمينا من كل واحد مصاري.
4: أوهو، كمان مرة، من وين جبت مصاري يا أحمد؟ بديش أستخدم معك العنف.
1: والله يا أبي لئن رأيت هذا الضابط لأعلمنه درسا لن ينساه.
2: وماذا ستفعل؟
1: سأهينه وأذله كما فعل بالشيخ أحمد ياسين.
3: هذا ليس كل شيء يا أولادي، لقد عاملوا الشيخ وعذبوه بطريقة مهينة ومؤذية، وكانوا يستخدمون معه أساليب مختلفة.
1: وكم استمر التحقيق مع الشيخ يا أبي؟
3: استمر قرابة 45 يوما، كل يومين تكون جولة وهكذا.
1: تقول أساليب تحقيق؟ ماذا تقصد بأساليب التحقيق؟

0: احنا يا احمد بنعرف كل شيء.
1: تمام، اذا فيش مشكله.
0: طيب طيب، لمين هذه الصوره؟
1: هذه صورتي وانا في بيتي.
0: عشان تعرف انه احنا اي شيء بدنا اياه بنعرفه.
1: صحيح كلامك، انا بيتي مفتوح لكل الناس، واي واحد ممكن يدخل البيت ويعمل حاله بده يولع سيجاره وتكون كاميرا التصوير ويصورني. هاي الصوره اي حدا بيشوفني فيها، وكل الناس ممكن يصوروها، يعني فيش شيء كبير.
0: طيب هذه الصوره؟
1: هذه جارتنا ام فرج، على سلامتها، عندها 14 من الابناء.
0: بس يا احمد، احنا عنا كلام كتير.
1: بس طبعا، بس واللي عندك ارضه على الناس، احنا بنعمل الصواب.
0: لا تخاف مني، انا بمزخ معك بس. احمد تشتغل معنا؟
1: انا ساشتغل، ولكن ليس معكم. انا سادفع كل عمري لاجل طردكم من ارضي.
0: ناس كتير خاكوا زي هيك، وهيهم وزراء ومسؤولين.
1: قاتل الأطفال المجرم، سأعمل معه بالطريقة التي يفهمها.
2: إيش الأخبار؟
0: بيقول إنه فيش ممول، وإنه هو اشترى سلاح منه ومن أصحابه، باعوا الذهب وتدينوا من أصحابهم وكلام.
2: لازم نتأكد من هذا الكلام، شددوا عليه في التحقيق.
0: اسمع، هتوه في زنزانة وجيبوا معاه العميل ماهر، ممكن يطلع منه كلام.
2: يلا يلا.

0: حسبنا الله ونعم الوكيل. حقا يا أولاد، الاحتلال ظلم وبطش وعذب الناس بشكل كبير، ولكن لابد له من نهاية. أنتم بإذن الله من سيعيد للناس مظالمها.
1: طبعا يا أمي طبعا، أنا إن شاء الله سأفعل.
2: ربنا يحفظكم يا رب.
3: وهل توقف العمل يا أبي باعتقال الشيخ؟
2: طبعا تأثر العمل قليلا، ولكن تفضلوا يا إخوة، مين حضراتكم؟ نتعرف.
4: بارك الله فيك، إخوانك إن شاء الله.
2: سامحوني على السؤال ولست أدري من أين أبدأ، لكن لابد أن نرتب أنفسنا لمرحلة قادمة بحيث يبقى العمل مستمرا بعد اعتقال الشيخ.
5: يا شيخ أبو أحمد، هذا كلام أكيد.
6: نوزع الأعمال على بعضنا إلى حين أن نجد من يقوم بالعمل.
2: من المهم يا إخوة أن لا يظهر. وكان اجتماع قيادة الحركة على مواصلة العمل على كافة مجالاته في غياب الشيخ، وأن يحمل آخرون الأعمال التي كان يتابعها الشيخ.
1: تقصد العمل العسكري؟
2: أجل،
3: ولكن يا أبي كان الشيخ يتابع أيضا العمل الخيري والمجمع والجمعية، أليس كذلك؟
0: ما شاء الله على ذاكرتك يا نسيبة.
3: لقد كتبت يا أمي، إنها معلومات مهمة لا أستطيع نسيانها.
2: نعم يا بنيتي، ولكن الشيخ كان يتابعها من خلال أشخاص هم يقومون بالعمل، يعني أن العمل بإذن الله لن يتوقف.
1: ولكن لم تكمل لنا يا والدي ماذا حدث حينما قرر الاحتلال أن يضعوا عنده عميلا.
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، اليوم مع مواقف للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. كان يومئذ غلاما يافعا يسرح ومعه غنم لسيد من سادات قريش، وهو عقبة بن معيط. وفي ذات يوم شاهد كهلين يتجهان نحوه وقد اشتد عليهما الظمأ، فلما اقتربا منه سلما وقالا: يا غلام، احلب لنا من هذه الشياه ما نطفئ به ظمأنا ونبل به عروقنا. فقال الغلام: لا أفعل، فالغنم ليست لي وأنا عليها مؤتمن. فلم ينكر الرجلان قوله، وبدا على وجههما الرضا عنه. ثم قال له أحدهما: دلني على شاة صغيرة. فأشار الغلام إلى شاة صغيرة قريبة منه، فتقدم منها الرجل وأمسك بها وجعل يمسح ثديها بيده وهو يذكر عليها اسم الله. فنظر إليه الغلام في دهشة وقال في نفسه: ومتى كانت الشياه الصغيرة تدر اللبن؟ لكن ثديي الشاة ما لبث أن انتفخ وطفق اللبن ينبثق منه بشكل غزير. فأخذ الرجل الآخر حجرا مجوفا من الأرض وملأه باللبن وشرب منه هو وصاحبه، ثم سقيا الغلام وهو لا يصدق ما يرى. فلما ارتويا قال الرجل المبارك لثدي الشاة: انقبض. فما زال ينقبض حتى عاد إلى ما كان عليه. عند ذلك قال الغلام للرجل المبارك: علمني من هذا القول الذي قلته. فقال: إنك غلام معلم. كانت هذه هي بداية قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع الإسلام، إذ لم يكن الرجل المبارك إلا رسول الله صلوات الله عليه، ولم يكن صاحبه إلا الصديق رضي الله عنه. فقد خرجا في ذلك اليوم إلى شعاب مكة لفرط ما آذتهما قريش ولشدة ما أنزلت بهما من البلاء. وكما أحب الغلام الرسول الكريم وصاحبه وتعلق بهما، فقد أعجب الرسول وصاحبه بالغلام وأكبرا أمانته وحزمه وتوسما فيه الخير. لم يمضي غير قليل حتى أسلم عبد الله بن مسعود وعرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخدمه، فوضعه الرسول في خدمته. ومنذ ذلك اليوم انتقل الغلام المحظوظ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من رعاية الغنم إلى خدمة سيد الخلق والأمة.

0: ولا تأثم،
1: حتى دعي بصاحب سر رسول الله. ربي يا عبد الله بن مسعود في بيت رسول الله فاهتدى بهديه واتصف بصفاته وتابعه في كل خصلة من خصاله، حتى قيل عنه إنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهيئة والخلق. تعلم ابن مسعود رضي الله عنه في مدرسة الرسول صلوات الله عليه، فكان من أقرأ الصحابة للقرآن الكريم وأفقههم لمعانيه وأعلمهم بشرع الله تعالى، فقد قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. لقد بلغ من علم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بكتاب الله تعالى أنه كان يقول: والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وأعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطي أن يمكن الوصول إليه لأتيته. لم يكن عبد الله بن مسعود مبالغا فيما قاله عن نفسه، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلقى قافلة في سفر من أسفاره والليل مخيم يحجب الركب بظلامه، وكان في الركب عبد الله بن مسعود، فأمر عمر رجلا أن يناديهم: من أين القوم؟ فأجابه عبد الله: من الفج العميق، أي الوادي العميق. فقال له عمر: أين تريدون؟ فقال عبد الله: البيت العتيق. فقال عمر: إن فيهم عالما. وأمر رجلا فناداهم: أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: نادهم، أي القرآن أحكم؟ فقال عبد الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فقال عمر: نادهم، أي القرآن أجمع؟ فقال عبد الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال عمر: نادهم، أي القرآن أخوف؟ فقال عبد الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال عمر: نادهم، أي القرآن أرجى؟ فقال عبد الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فقال عمر: نادهم، أفيكم عبد الله بن مسعود؟ قالوا: اللهم نعم. ولم يكن عبد الله بن مسعود قارئا عالما عابدا زاهدا فحسب، وإنما كان مع ذلك قويا حازما مجاهدا مقداما إذا جد الجد. فحسبه أنه أول مسلم على ظهر الأرض جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف حدث ذلك وماذا حصل له؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نتابع الجزء الثامن من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق المفكر العربي الفلسطيني. أستاذ منير، تحدثت عن عاملين ساهما في هذا التحول الذي حدث لدى القيادة الفلسطينية. أريد أن أسألك إن كان هناك عامل ثالث قبل أن أسألك كيف تعاملوا مع هذا الموضوع. هل كان الإحساس بفقدان القدرة على خلق حالة اشتباك أوسع مع الاحتلال عاملا أيضا؟
2: وهذا منذ البداية كان هيك، يعني كان الحقيقة ما كان في تخطيط لتطوير الاشتباك بشكل فعلي.
1: يعني لم تكن هناك نية يعني ترجمة الكفاح المسلح بشكل دقيق أو كما جاء في المنطلقات؟
2: بالتأكيد ما كانش في هيك نية، ما كانش في قناعة أنه في قدرة. كان في قناعة أنه بيقدر يكون في مستوى ما من المقاومة، مستوى ما من المواجهة، ولكن ضمن سقف معين. هلا بجوز التفكير يعني الأساسي إنه لا توجد إمكانات لفعل ذلك، أو فيش دعم بهذا المستوى اللي يتحمل مسؤولية الدخول في حرب طاحنة مع الكيان الصهيوني. يعني أنا بذكر واحدة من الأحداث لما قضيت الأخت عطاف عليان، اللي كانت
1: تعتقلت في سجون الاحتلال بسبب
2: انه كان في عملية
1: استشهادية
2: في ضد مركز رئاسة الوزراء الاسرائيلي. فياسر عرفات رحمته عليه لما قرأ اخبار هي اعتقلت ونشرت اخبار ايش العملية وشو كمية المتفجرات اللي كانت وكيف كانت تتنفذ، يعني هي عملية كانت قابلة للتحقيق وكانت قاب قوسين او ادنى. قال لأبو جهاد، قال له ايه ده، دول كانوا عايزين يقضوا علينا ما يخلوش منا نمخبر اللي عم بيعملوا هاي العملية. كان بقصد أبو حسن وحمدي اللي كانوا بحضروا لها
1: رحمهم الله.
2: اي نعم. القصد من الموضوع انه كانت عملية مثل هذا النوع اللي بتكون عملية استشهادية في مركز رئاسة الوزراء، كان ممكن لو نجحت كان ممكن فعلا ترفع
1: يعني تخلق حالة من ردة الفعل الكبيرة
2: تصعد إلى أقصى الحدود.
1: طب يعني لماذا لم يلجأ إلى هذا؟ هم كانوا يقولوا من البداية أنه فتح هدفها توريط أو التوريط، موضوع مفهوم التوريط
2: مثلا يعني. هاي النظرية بتنسجم مع عدم الجدية أنه يوصلوا الصراع
1: الوضع إلى حالة التوريط الفعلي،
2: أنه إحنا منطخ من هون بترد الجيوش العربية تدخل الجيوش العربية
1: فيتحقق التحرير.
2: يعني هذا جزئيا بتفرجي انه مش ما كان في هناك مشروع جدي لبناء قوة مقاتلة وتدخل في صراع قتالي وعمليات عسكرية وإلى أقصى مدى.
1: طيب إذن
2: بسقف يعني
1: عندما رأوا هذا التحول في الموقف المصري وبدأت الطروحات السوفيتية تظهر على هذا النحو، كيف تلقفوا الأمر؟
2: هذا الوضع بالذات هو اللي هيأ القيادة أن تبدأ بسلسلة التراجعات التي أخذت في البداية برنامج النقاط العشر، حجة برنامج الحد الأدنى والحد الأعلى.
1: بس هل هذا مرتبط بحرب تشرين ونتائجها ومسألة المؤتمر الدولي أم قبل ذلك؟
2: لا مرتبط في حرب تشرين. هلأ كان في إرهاصات. من جماعة السوفييت زي ما قلت لك من 71، وحتى في بعض الإشارات أنه هذا أنكم بتعملوا تحرير كامل وتصفوا الكيان الصهيوني وتبنوا دولة ديمقراطية، هذا ممنوع، هذا إشي خيالي. فبدكم أنتم تهدوا تنزلوا لمستوى أدنى، على مستوى دولي، على مستوى تقبلوا بقرار 242 وذيوله، فبس تطلعوا من المولد بحمص الدولة يعني من 242. كانت هذه موافقة للسوفييت، ولذلك الناس المتحمسين للسوفييت هم أكثر الناس تحمسا كانوا لمشروع السلطة. ونفس الشيء بهذه المرحلة صار في تحول أساسي بفكر نايف حواتمي بهذه المرحلة نحو السوفييت. الجبهة الشعبية لحقت بعدها يمكن سنتين أو ثلاثة يعني باتجاه المسايرة مع الخط السوفيتي في المنطقة وإلى آخره. فإشي طبيعي كان القرار يعني التراجع الفلسطيني عن ميثاق منظمة التحرير ووضع برنامج اللي بسموه البرنامج الحد الأدنى، اللي هما كان برنامج الحد الأدنى كانوا برنامجهم الحد الأعلى. لا نعم. هلأ بسترج نايف حواتمي يقول أنا هذا برنامج الحد الأدنى، وين برنامجه الحد الأعلى اللي هو التحرير؟
1: نعم.
2: إنه إحنا ديروا بالكم ما بدنا نعمل السلطة مؤقتة حتى تكون قاعدة كيف فيتنام الشمالية.
1: نعم.
2: شوف اللعب في في في القضية كيف كان.
1: احنا حنيجي على البرنامج المرحلي ومحاولة تفكيك بعض الجزئيات فيه، لكن في نقطة قبل البرنامج المرحلي، انت كنت في ذلك الوقت من المعترضين على هذا الخط وكنت تعبر عن هذا الرأي، بمعنى انه بدأ يظهر او تظهر تمايزا عن موقف القيادة الفلسطينية. كيف كان موقف القيادة منك وانت كنت مع احد الرجال التاريخيين زي كمال عدوان او
2: كمال كان مستشهد بطبيعة الحال؟
1: ابو كمال استشهد في 73 وكان انت بديت تعبر ايضا عن قبل
2: 73. لا بالاصل انا معبر بس
1: بس يعني حدا زي كمال رحمه الله كيف تعامل مع موقفك النقدي، يعني وهو الذي أخذك على عاتقه في فتح بمعنى من المعنى.
2: يعني كمال الحقيقة رحمة الله عليه رجل أنا أحبه وأقدره وأعتبره من أهم القيادات الفلسطينية، ولو بقي يعني حيا لكان هو الآن بقود الشعب الفلسطيني لهالدرجة. يعني أعتقد كانت عنده القوة والمواهب والطموح.
1: نعم.
2: ولكن الأخ كمال عدوان كان في تلك المرحلة في تناقض في نفسه، في تناقض ما بين منطلقات فتح
1: وهو كان مقتنعا بها
2: وما بين الجانب العملي المتأثر بهذا المناخ، انه ليش ما يصير مرونة وسلطة ودولة وإلى آخره. ولذلك وكان يجهر فيه. لذلك لما استشهد كمال عدوان أنا كتبت مقال عنه طويل، فكتبت المقال كمال عدوان من خلال كتاباته، مش كمال عدوان من خلال أفكاره أو من خلال كمال عدوان. فلما المرحوم ماجد أبو شرار قرأ المقال قال لي إياك تكتب ترثيني إذا أنا استشهدت. قلت له لماذا؟ قال لي هذا كمال عدوان. كمال عدوان من خلال كتاباته بيطلع رفضاوي فتحاوي لأقصى الحدود، في نقاشاته مش
1: مرن وعملاني
2: وكان يعني قابل انه يدخل في لعبة التسويق.
1: بس هذه الازدواجية يعني ربما ما منعته من انه يحاول ان يركز جهدا في الارض المحتلة اللي كلفه حياته. هل تعتقد ان استشهاده كان يعني السبب فيه هو موقفه من مفهوم العمل المقاوم داخل الارض المحتلة؟
2: لا شك كمال عدوان كان اكثر جدية في عمل شيء جدي في الكيان الصهيوني. كان ممكن كمال عدوان لو طال عمره لا رفع مستوى الصراع العسكري والسياسي. يعني كان يشعر أنه يجب أن يكون هناك ثقل للثورة ملموس حتى تجيب شيء. هذا خلفيته. ولذلك هو لما استلم من الأخ أبو جهاد اختار كل من يعتقد أنهم العقول التي يجب أن تعمل في الغربي.
1: نعم. القطاع الغربي هو القطاع الذي كان في فتح معنيا بالعمل في الأرض المحتلة.
2: الأرض المحتلة. ولذلك هو جاب مجموعة من الأشخاص اللي دخلهم على العمل، حتى اللي كانوا يشتغلوا بالإعلام.
1: نعم.
2: بالعلاقات.
1: استقطب حالات مميزة.
2: ومن جملتهم كنت أنا. يعني
1: توليت أنت وقت العمل السياسي.
2: أنا مسؤول عن العمل السياسي في الأرض المحتلة وأتابع توجيه الإذاعات الفلسطينية ضبط الخط.
1: نعم.
2: السياسي للإذاعات الفلسطينية. هذه الفترة اللي أنا عشتها مع كمال عدوان هي الفترة الخصبة يعني في عمل تنظيمي إذا بدك، وهو اللي خلاني يعني أدخل على مركز تخطيط.
1: نعم.
2: كرئيس قسم للأرض المحتلة على أساس أتابع السياسي اللي تخدم الإعلام الفلسطيني تخدم وضعه. نعم. كان يوميا يأتي إلى التخطيط.
1: طب هو مركز التخطيط أنت نقلك عليه يعني كان حل وسط بينك وبين فتح؟
2: لا كان غطاء في البداية. كان نعم. مفروض يكون غطاء لعملي في الأرض المحتلة. نعم. العمل السياسي
1: بالأساس اخترتوه أنتم كغطاء مش نتيجة الخلافات مع فتح.
2: لا هذا كان موقف كمال عدوان، لما استشهد كمال عدوان وعاد الوضع لي الأخ أبو جهاد، الأخ أبو جهاد أبعدني عن العمل السياسي، أنا بقيت في التخطيط،
1: بقيت في مركز التخطيط،
2: فأصبح التخطيط نفي لي عن العمل الفتحاوي
1: السياسي المباشر، وانت
2: واقعيا
1: جيت لهم من باب تاني.
2: وأنا لا، أنا ما كانش مفرقة معي يعني، لأنه أنا ما كنت أستغل موقع
1: يعني. لا لا عفوا، بس أنه أنت يعني عدت إلى العمل التنظيمي بطريقتك. طيب تقييمك للبرنامج المرحلة، يعني هناك من يقول أن الفلسطينيين كانوا بحاجة لمبادرة سياسية، هل كان الفلسطينيين بحاجة لمبادرة سياسية؟
2: كانوا بحاجة إلى التوافق مع الموقف السوفيتي والمصري تاع السادات.
1: كانوا بحاجة ولا هم أرادوا ذلك؟
2: لا، هلا بمعنى أنه كان موقفهم صح موقفهم غلط، وأنا برأيي كان استخدموا استخدام لتغطية سياسات سوفيتية وعربية سيئة جدا وصلت للي وصلت له الثورة الفلسطينية. أنا كان برأيي أنه الفلسطينيين يجب أن لا يدخلوا في اللعبة السياسية، يتمسكوا بميثاق منظمة التحرير، يتمسكوا أنهم مقاومة وثورة، ولا يصطدموا لا مع النظام العربي ولا يبدوا من النظام العربي يقعد يعترف فيهم ويدخلهم، ولا أنه يكونوا رقم صعب في المعادلة، لأنه ما كانش في معادلة أصلا.
1: نعم.
2: ولو كان في معادلة ما كان انتظروهم، ما كانت أمريكا وبريطانيا انتظرتهم، أو الكيان الصهيوني كان سلموا الضفة للأردن وسلموا غزة لمصر. ولكن كان واضح أنه ما فيش قرار دولي للانسحاب ولا تطبيق قرار 242، إذن لا عايش خايفين، ولماذا بدكم تدخلوا أنتم على الحشرة؟ الذين دفعوهم إلى هذا الطريق فقط لكي ينتزعوا تنازلات فلسطينية،
1: يثبتوا خط عند نقطة معينة،
2: يثبتوا خط عند نقطة معينة. ولذلك أنا برأيي الفلسطينيين ما كان لازم يدخلوا في الطوشة
1: بالأساس،
2: بالأساس
1: ولا حاجة بهم لا برنامج مرحلة سياسي
2: ولا مرحلة سياسي ولا بحاجة أنه يطلبوا أكثر من أنه تكونوا في علاقة هدنة مع الأنظمة العربية أو بعضها، ويركزوا فقط على صراعهم مع الكيان الصهيوني كمقاومة.
1: طب هالقوة اللي كانت بتحكي معهم مش كان بدأت أنتم مين؟ شو سياستكم؟
2: إحنا مقاومة، إحنا مقاومة، في احتلال بدنا نقاومه، نقطة على السطر.
1: ناس هذا بيصلح لبرنامج سياسي، بيصلح يقدم نفسه سياسيا للواحد انه هيك انا بس عندي احتلال بدي اقاومه،
2: انا ضعيف قدرتي اقاوم هالعدو.
1: نعم.
2: انتم بدكم تشتغلوا بالسياسه جربوا حالكم، نحن غير مقتنعين انه العمل السياسي في منه فائده، انتم دول جربوا. وفعلا ما كان منتظر لا الملك حسين ولا عبد الناصر ولا السادات ولا احد من الفلسطينيين يقول له روح يشتغل بالتسويه، كانوا يروحوا يشتغلوا هم. طيب ليش بدكم يانا؟ النقطة الثانية، الرئيس عبد الناصر رحمة الله عليه قال للملك حسين انت معك ورقة بيضة روح اعمل تسوية، جيب الضفة الغربية والقدس.
1: نعم.
2: واتفق باللي بدك تتفقوا، بس جيب الضفة الغربية والقدس، يعني رجع اللي راح بال67. ما قدر. طيب لماذا انت تدخل في صراع مع الاردن؟ وهذا احد اذا بدك الثقوب الموجودة اللي عملت الأزمة بين الأردن والفلسطينيين،
1: مسألة التمثيل،
2: مسألة التمثيل، وكان التمثيل باطن في مرحلة السبعينات، لأنه كان هم منظم هم ياسر عرفات أنه
1: أن يأخذ التمثيل.
2: لا شو؟ لماذا؟
1: يمكن إحياء الهوية الوطنية في مواجهة شيء من التبديد.
2: طيب فين الأرضية إلى؟ أنت هويتك بندقيتك، إحنا أول ما دخلنا رفعنا شعار هويتي بندقيتي.
1: ما هو بندقيتك إذا أخذوها منك
2: لا يأخذوها، ولا ما يأخذوها منك بضل لك تمثيل في السياسي، ما أنت بتصير معلق يعني مثل الريشة. أنت قوتك في بندقيتك، قوت الفلسطيني أنه بيقاوم الكيان الصهيوني، عظمة الفلسطيني أنه بيستشهد في القتال ضد العدو الصهيوني، مش عظمة الفلسطيني يدخل في العمل السياسي ويعمل تنازلات في القضية الفلسطينية ويعمل تنازلات على أساس أنه ينوجد على الطاولة.
1: أبو يعني أبو عمار أو رحمة الله عليه ياسر عرفات أراد أن يدخل عبر مدخل يعني القرار الدولي يحوز فيه على التمثيل بعدما اقتنع أن البندقية لا تعطي شيء مثلا، وصل إلى هذه القناعة.
2: شو بده بالبندقية تعطي شيء؟ وما لازم يطلب الفلسطيني البندقية تعطي شيء؟ يعني إذا كان هدفك سلطة
1: مش بحاجة لمقاومة،
2: لا المقاومة بتعطيك إياها ولا العمل السياسي بعطيك إياها إذا سلطة. بجوز البندقية مع وضع عربي يحرر جزء من الأرض ساعة إذن قول أنا أريد سلطة، ولكن قبل ذلك حافظ على البندقية وعلى روح المقاومة، على شعلة المقاومة وعلى تثوير الوضع العربي باتجاه الكيان الصهيوني، ضد الكيان الصهيوني.
1: طيب.
2: أما إذا دخلت بلعبة الدول الكبرى
1: بدك تضلك تحط استحقاقات،
2: بدك تحط استحقاقات. شو ما هو المشكلة الآن؟ سهل نناقشها للحق. في ذلك الوقت
1: كان في الناس تحت ضغوط، ربما
2: كنا في ذلك الوقت لما كنا نناقش هذا الموضوع يأتونا بأمثلة فيتنام الشمالية والجنوبية والحد الأدنى والحد الأعلى والتكتيك والمش عارف. ولكن الآن في تجربة عملية
1: أثبتت أنه هذا الموضوع ما
2: طبقتوا هذه الاستراتيجية ومشيتوا فيها. وين وصلت؟ وين وصلت بفتح؟ هلا فتح ممزقة، فتح في حال يرثى لها الجبهة الديمقراطية، شو صار فيها؟ اتقارن بين وضعها الحالي وضعها بالسبعينات و72 كيف كانت، كله تدهور وضعه. الجبهة الشعبية تدهور وضعها، كل الحالة الفلسطينية، منظمة التحرير أين انتهت؟ طيب هي هذا كله مش نتاج خط سياسي، مش نتاج البرنامج والخط السياسي اللي تبعتوه. أنا أريد أن أفهم بهذا القضية. يا إما كنت على حق طلعت الزير من البير ولو قطعة من فلسطين، ما طلعتوها.
1: طب تقديرك لوقفه في ذلك الوقت في وجه الإرادة السوفيتية والمصرية، شو كان ممكن يصير؟
2: ولا بيصير شيء، كان الكل بترجى فيهم.
1: مش كان ممكن يسحقوا كمان ببساطة؟
2: كيف بدهم يسحقوا؟ ليش وقفوا ضدهم؟ أنت ليش، لماذا تصدم مع سوريا ولا مع الأردن ولا مع مصر؟ أنت كنت تروح تصطدم لأسباب إلى علاقة بالتمثيل، إلى علاقة بالدور، لكن ما عمره واحد أجا ضربك لأنك بتقاوم. اختلفت معهم بالسياسة، أنت اختلفت مع عبد الناصر مش لأنك بتقاوم.
1: نعم.
2: رحت هجمته عشان روجرز،
1: خفت بدي أخذ روجرز منك يعمل تسوية على حسابك.
2: واختلفت مع سوريا لأنك أنت بدك الورقة اللبنانية بإيدك للسياسة، بدكش لبنان يكون ممر للمقاومة، وإن شاء الله سوريا بدها تأخذ لبنان، بدكش دخل. نعم. لك في طيب. الموضوع
1: بال74 بعد تبني هذا البرنامج وكانت الإرهاصات موجودة، حدثت تشققات في فتح وفي منظمة التحرير، حدث انشقاق قاده صبر البنا أبو نضال الله يرحمه في العراق، وحدث أيضا بناء جبهة الرفض. كيف تعاملت مع هذا الشكل الفلسطيني الجديد؟
2: هلا أنا كنت هؤلاء أصدقائي وكانوا يعتبروا
1: وقريبين منك،
2: كنا قراب من بعض. نعم. أنا على قد الحال، بس أنا كنت من جزء من هال
1: من هذه الحالة المعترضة على موضوع التسمية،
2: المعترضة على قرار النقاط العشر. نعم. والآخره. ولكن الفكرة، أنا فكرة الانشقاق كانت بالنسبة إلي مرفوضة.
1: ليش؟
2: لأنه ما في فائدة، لأنه ما عندك مشروع آخر بديل اللي تقدمه للشعب الفلسطيني اللي يمكن أن يقود النضال بطريقة سليمة. ما في. كانوا هؤلاء لما بدهم ينشقوا يشتغلوا ببعضهم، يعني لما أبو نضال انشق دخل في معركة مع منظمة التحرير مش مع الكيان الصهيوني.
1: طب سيب بقول لك مشكلته الأساسية أو تناقضه الرئيسي مع الناس اللي انشق عنه.
2: طيب وين راح؟
1: ما بقول لك ولازم يضبط الوضع بالأول بعدين
2: وين وصل؟ ما هي الفكرة الآن لهلأ كل العقدة. أنا بفهم، أنا كنت بعمل انشقاق أو بعمل بخرج لو عندي مشروع حارب الكيان الصهيوني، أروح على الداخل مثلا.
1: نعم.
2: أو أقدر أعمل قاعدة محررة، أو أقدر أعمل شيء، يعني الجوهر بالنسبة
1: لي لم تشعر أنه جدوى أو غاية قد تخدم الصراع مع الاحتلال من هذه الانشقاقات.
2: في ذلك الوقت كنت أقول لهم انتبهوا لقضية، إذا استطعتوا أن تثبتوا أنه ياسر عرفات سقط في الامتحان هذا لا يعني أنكم نجحتم بالامتحان. الإجابة عن الامتحان شيء آخر.
1: صح.
2: يعني بتكونوا أنتم يمكن سقطين أكثر منه، فأعطوني جواب على الامتحان ينجحكم. شو ما هو مشروعكم لمواجهة كيان الصهيوني؟ ما هو مشروعكم للمقاومة؟
1: شو كانت الأجوبة؟
2: الأجوبة أنه العقبة ياسر عرفات، العقبة فتح،
1: شيلهم بعدين احنا ابدا على طول.
2: لا، لو شلتهم بضلش اشي. ما المشكلة هون؟ يعني انت خد مثلا تجربة حماس قدرت تشكل شيء، والجهاد قدر يشكل
1: من خلال التصادم مع الاحتلال مقاومة، مشروع مقاومة،
2: مش من خلال الهجوم على
1: وعمل انشقاق على منظمة التحرير. نعم.
2: وبعدين الشعب الفلسطيني ما بحب
1: هذا الانشقاق، أو يعني الآن ما بعرف الحكم عليه كيف ممكن يكون، لكن هذا الذي حدث، الانقسام في الحالة الفلسطينية بال74 في فتح وفي الحالة الفلسطينية، هل كان أيضا مرة أخرى بتأثير التجاذب العربي العربي أكثر منه بتأثير العامل الفلسطيني؟
2: لا، وراء صدام حسين علنا نشوف أبو نضال وراء كان العراق بالدرجة الأولى.
1: شو كان المقصود؟ هو أنه أنا أحصل على يعني حصة في الكعكة الفلسطينية؟
2: لأنه عنده حصة يضغط على ياسر عرفات، أنك أنت ياسر عرفات لما بدك تعمل محاور وتشتغل بالساحة الفلسطينية بدك تجي عندي، ما زي ما كان مع الضغط على الأردن. بنفس الوقت كان إذا كان الملك حسين متحالف مع مصر أو أقرب لمصر يبدأ العراق يبعث له مسلحين وغيره انه لا بتيجي معي احسن لك من هذا. واذا نفس الشيء ياسر عرفات، ولذلك صدام حسين كل اللي عمله بين ال73 خلينا نقول وال78 او ما شابه
1: حتى 79 عندما عهد المجلس الوطني ال15
2: نسيا منسي كاملا بعد ما صار ياسر عرفات بجبهه العراق، سواء كان في الحرب ضد إيران أو ضد سوريا. فلما صار في الجبهة معهم غفر له، حتى مشروع أوسلو، اتفاق أوسلو ظل مغطرش عليه، ما حكى كلمة عليه.
1: طيب هذه القوة هل قدمت يعني بمعنى جهدا فكريا تنظيريا؟ يمكن أنا لفتني كلمة أنت قلتها في حلقة ماضية أن فلان من الناس قد لا يجرؤ اليوم على نشر بيان من تلك التي كان ينشرها في ذلك الوقت. هل هذه القوة أو جبهة القوة الرافضة للحرية الاستسلامية أنتجت نصا يمكن الاعتماد عليه، يمكن الاعتداد به بأنه قدم مطالعة في إمكانية بناء وضع مختلف في الحالة الفلسطينية؟
2: كل اللي قدموه دعاوى ضد فتح، ضد ياسر عرفات، كل اللي قدموه كما قلت لك، يعني أنت تستطيع أن تثبت لو فرضنا جدلا أنك أنت أثبتت أن الرجل ساقط في الامتحانات.
1: نعم.
2: لا يعني شيئا هذا، لا يوجد فيه تنظيم.
1: المهم أنت ما الذي حدث في امتحانك إذا كانت كيف أنت تكون أجوبتك؟
2: أنت ماذا فعلت في التحديات في المقاومة نفسها؟ هذا السؤال. إذا هون أنت لم تستطع أن تفعل شيئا فأنت عملت عمل سلبي.
1: نعم.
2: اشتغلت ضد حالك،
1: فقط أحدثت انقسام ولم تنتج عملا صائبا،
2: أسأت يعني ما أفدت. ولذلك أنا بقول لحد اليوم لكل التجربة الفلسطينية اللي بده يعمل شيء متميز أمامه الكيان الصهيوني بقدر يستطيع هناك يتميز فتميز.
1: طب أنت كيف استطعت التعبير عن رأيك الحاد داخل فتح دون أن تغادر صفوفها؟ بمعنى أن أنت قلت كلام كتبت بما يعادل تقريبا ما كانت تتبنى جبهة القوى الرافضة للحرية الاستسلامية أو فتح المجلس الثوري كما عرف تنظيم أبو نضال لاحقا، ومع ذلك بقيت داخل الإطار.
2: في الحقيقة أنا لم أوجه نقد إطلاقا ولا تشكيك في قيادة فتح.
1: أنت نقدت النص، تحدثت عن الخيار.
2: أنا تحدثت عن خيارات سياسية.
1: نعم.
2: أنا قلت أن النقاط العشر هذه خاطئة، واجب التمسك بالميثاق، ولكن لم أقل أنه اللي وافقوا على النقاط العشرة
1: خونة
2: ولازم أحاربهم. هذه نقطة مختلفة.
1: نعم.
2: وقلت لهم أنتم رايحين للتهلكة كمان، نفس الشيء في أوسلو. ولكن بنفس الوقت اللي كان ممكن أتحدث أنا وياه وما أقول لهم طيب هؤلاء على خطأ أمامنا العدو دعونا نشتغل فيه. هذا الفرق الوحيد.
1: اي لو حدث توجه نحو المقاومه الاحتلال ربما انعكست المساله، ربما لا وجدت هذه القوى قطاعات تؤيدها فلسطينيه واسعه.
2: حتى كانوا هم يحتجوا انه اذا انت بتعمل هيك بتفيدهم. هم كانوا يظنوا انه اذا انت طورت القتال
1: بيستفيد منه الاتجاه الاخر.
2: ممكن يستفيد، تقول له بصحتين.
1: طيب وين المشكله؟
2: يعني هون
1: هذا بدل على نوع من المناكده السياسيه اكثر.
2: يعني هذا مش حجه، هم يظنون انا حجه، يعني كنت اضرب لهم مثل. قلت اقول لهم اذا جئنا احنا وبنينا مستشفى في ارض خلاء، الاراضي التي حولها وقد تكون لناس ارضياء راح تغلى، يزيد سعرها. ما بنبني المستشفى حتى من
1: حتى لا يستفيد
2: هؤلاء. فهذه يعني مضحكة.
1: طيب
2: يعني
1: أنا بدي أشكرك مجددا، إحنا ما زال لدينا مسيرة من الكلام والنقاش حول تجربة التخطيط، ما حدث داخل فتح، تجربتك في العمل التنظيمي مجددا داخل فتح إلى مراحل لاحقة، وتحول كبير شهدته لاحقا على صعيد التفكير والأيديولوجيا. ربما هذا يكون موضوع أيضا في حلقة قادمة، حتى نلتقي مع الجزء التاسع من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. البشرية مهددة بنقصان الغذاء كما يقول علماء الاقتصاد يقولون خلال سنوات سيصبح إنتاج البشري أقل من احتياجات الجنس البشري، إن البشرية ستحتاج إلى مزيد من الغذاء وإلى مزيد من الماء، حتى المياه الجوفية تكاد تنفد ولا تكفي البشر. فماذا يقول القرآن الكريم؟ هل صحيح أن البشرية ستعاني من نقصان الماء والغذاء في فترة مقبلة كما يدعون؟ رب العالمين سبحانه وتعالى قدر في الأرض أقواتها كما أخبر، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. يعني الله تعالى عندما خلق الخلق علم عدد الخلق من يوم أن خلق آدم إلى أن تقوم القيامة، إن الله تعالى أجرى حساب الأرزاق على جميع العباد، على جميع الخلق. لذلك الواقع يكذب هذا، ولكن التخويف دائما من قلة الماء وقلة الغذاء من أجل أن يركض الناس، من أجل أن يدخروا الغذاء والماء وأن يعملوا بطريقة غير شرعية. لا شك أن الدول تحاول أن تكدس عندها الطاقات، والأمة الإسلامية لا شك أنها يجب أن تقتصد في الطاقات، لأن الله تعالى يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قوام الحياة في الاقتصاد، الاقتصاد نصف المعيشة. لا يجوز التبذير في الإسلام، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لا شك أننا لو أننا أحرقنا محاصيل القمح فالناس لن يجدوا خبزا، ولو أننا أهرقنا الماء إلى البحر فإننا لن نجد في ينابيعنا ماء فيما لو أردنا أن نهرقها عبثا. ولكن الله تعالى أودع في الأرض خزائنها وبين هذا في القرآن الكريم. مهما ازداد عدد الناس فإن الرزق سيزداد بازديادهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالله تعالى أطمأنكم وطمأن البشرية كلها إلى أن الذي خلق أجرى حساب الخلق وأجرى رزق الخلق على الخلق إلى يوم القيامة. وفي هذه الآية التي قرأناها بيان ذلك واضح. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، خلق الأرض في يومين وتجعلون له آلهة تعبدون، وجعل فيها رواسي من فوقها، هذه الرواسي مخازن مياه وهي الهيكل العظمي للأرض تمسك الأرض، وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها. الأقوات مقدرة، يعني بقدر، قد قسم الله تعالى لكل إنسان قدره من الرزق، وقدر فيها أقواتها في وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. وقلنا في درس سابق البركة هي الزيادة في الخير، زيادة الخير تسمى بركة. وتحدثنا أن بني آدم كانوا على الأرض 2، آدم وحواء. انظروا إلى البركة كم أصبح عديد الناس اليوم، مليارات، حوالي 6-7 مليارات، وسنة 2000 وما بعدها قد يتضاعف عدد البشرية إلى ضعف ونصف أو ضعفين. ومع هذه البركة في زيادة العدد في الخلق تزداد الأرزاق كما قسمها الله تعالى وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، يعني يستوي في ذلك كل سائل، الفقير والغني، المؤمن والكافر، الإنسان والحيوان، كلهم يسأل الله الرزق، لأن الله هو الصمد الصمد يعني المقصود بالطلب، كل الخلائق تتوجه إلى الله الصمد بالطلب، وكل الصامدين إلى الله والقاصدين بالطلب يوفر الله تعالى لهم أقواتهم أرزاقهم احتياجاتهم من الماء والغذاء والهواء والنور والطاقة. هذه المعادن التي في الأرض. كنت أقرأ بالأمس حديث يقول العالم سنة 2000، نحن اليوم 1996، يقول العالم سنة 2000 يتحدث عن الغذاء، قال إن الإنسان قد يحول البترول إلى غذاء، لأن الإنسان سيتعلم كيف يحول من طاقة البترولية ومن مستودعات النفط التي في الأرض كيف يصنع الغذاء. قد يكون هذا صحيحا في بعض الحالات، ولكن لو أن الله تعالى علم الإنسان أن يحول الخشب إلى غذاء أو أوراق الشجر إلى غذاء أو النفط إلى غذاء، معنى ذلك أن الطاقات موجودة، سواء كانت طاقة للجسم البشري، نحن نحتاج إلى طاقة، والسيارة تحتاج إلى طاقة، والطائرة تحتاج إلى طاقة. هذه الطاقات بتختلف، تتحول، ممكن تحويل أي طاقة من الطاقات إلى ما يناسب المستهلك لها. فنحن كنا في السابق نستخدم الدواب كطاقة، تجر العربات أو نركب عليها، هذه طاقة، والخيل والبغالة والحمير لتركبوها وزينة، كانت هذه الطاقة تستمد طعامها من العلف من الأعشاب، وكنا نركب ظهورها ونسافر عليها. بعد ذلك اخترع الإنسان السيارة، فكان الله تعالى قد أعد للسيارة الطاقة وهي النفط في بطن الأرض، ولله خزائن السماوات والأرض، فالخزائن موجودة. فيقول تكفي لعام 2000-2500، لسنا ندري كم ستستمر طاقة البترول في بطن الأرض. طيب إذا نفد البترول تتوقف حركة الحياة؟ لا، الناس بدأوا يكتشفون الطاقة الشمسية، طاقة الشمس، الشمس تولد طاقة. الآن أكثر بلاد العالم يستخدمون الطاقة الشمسية في تدفئة الماء وفي إدارة بعض معامل الكهرباء، طاقة شمسية، حرارة شمسية يجمعونها فتولد حرارة هائلة. وعندك الطاقة الهوائية، عندك طاقة الماء، نفس الماء طاقة، وقد يتحول الماء إلى طاقة هيدروجينية، والقنبلة الهيدروجينية هي من الهيدروجين، والهيدروجين في تركيب الهواء يشكل نسبة كبيرة. إذن لا تظنن بأن البشرية ستصل في يوم من الأيام إلى الإفلاس في الطاقة، سواء طاقة الجسد الغذائية أو طاقة السيارة البترولية أو غيرها من الطاقات، كل شيء يتحول إلى طاقة بأمر الله، هكذا نظم الله تعالى الكون. الناس كانوا يستخدمون في العصر الحجري الحجارة، ثم اكتشفوا الحديد، اكتشفوا النحاس، واكتشفوا الأورانيوم. والأورانيوم ذرات منه أو كميات قليلة منه توضع في أفران خاصة بالبواخر الكبيرة تسيرها سنوات. وقال البعض إنه كيلو من الوقود قد يكفي سيارتك طوال حياتك، لا تحتاج أن تخفى على محطة بنزين في عام 2000 وصاعد، يعني ستأتي تعبئ أو تأتي السيارة معبأة بالطاقة من المعمل، تمشي ولا تقف بعد ذلك على محطة بنزين، لأن هذه كمية من الوقود تكفي مدى الحياة. إذن رب العالمين أودع في الأرض طاقاتها واحتياجات الإنسان، لذلك على الإنسان أن يستغل وأن يكتشف، لأن الله قد أودع الإنسان عقلا وعلم الإنسان ما لم يعلم. هذا العلم المستمر والذي تحدثنا عنه في حديث آخر، لا تظن أن الكمبيوتر أعظم من الإنسان أو العقل الإلكتروني، كما عقل الإنسان هو الذي صنع الكمبيوتر. فنحن بعض الناس يقول يجب أن نعبد العقل الإلكتروني، لا، أعبد اللي صنعه، لكن اللي صنعه الإنسان، اللي صنع الكمبيوتر الإنسان، إذا نعبد الإنسان اللي صنع الكمبيوتر، وإذا كنت بتعرف مين خلق عقل الإنسان تعبد اللي خلق عقل الإنسان وهو الله سبحانه وتعالى. فلذلك على الإنسان أن يستدل بالتسلسل على مصدر العلم، مصدر القدرة، مصدر الحكمة هو الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن نعكس القضية، أن نجعل العلم إلها، بل إن العلم يدل على الإيمان، يرشد إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية التي قرأناها تطمئن البشرية وتظهر عظمة الله الذي أودع في هذه الدنيا الطاقات التي لا تنفد ما دام على الأرض حي يحتاج إلى رزق أو طاقة أو دفء أو ماء أو برد أو شراب، كله موجود. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها. لما تدرس الجبال وعلم الجبال تعرف معنى كلمة وجعل فيها رواسي من فوق. استنا درسنا علم الجبال، لكن نحتاج إلى أن ندرس فقط علم الجبال والجيولوجيا حتى تعرف وظيفة الجبال التي ذكرها الله في القرآن مرارا كثيرة. وجعل من علامات القيامة نسف الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يعني الخراب يكون بزوال الجبال، فإذا زالت الجبال هدم كل شيء. وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها. يا أخوان عيشوا بس بهالحقيقة، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. يستوي كل سائل، قد أعطى الله كل سائل سواء كان إنسانا أو بهيمة، كما قلنا مؤمنا أو كافرا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهذا بعدين العلم بيكتشف شو معناته كان. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وفي هذا التفات الإنسان، كما أطاعت الأرض والسماء عليك أن تطيع، لأنك أنت المقصود بعبادة الله قبل الكل قبل الجميع. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات. كيف؟ غدا تكتشف العلم ما معنى هذا الكلام. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. كل سماء إلى أمر، إلى تدبير، إلى نظام. فأوحى في كل سماء أمرها كما في الأرض أمر الله تعالى. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، إلى وظائف عديدة ذكر منها وظيفتين: الزين والجمال والحفظ. وحفظا حفظناها من كل شيطان مارد أو مريض يحفظها. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم. إذا التقدير الذي قدره العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. واللي ما بيآمن بقدرة الله وبعظمة الله وبرحمة الله ما بيستحق إلا الصاعقة. وقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء الله لأنزل ملائكة. ليش حضرتكم ملائكة حتى ينزل ملائكة ولا بشر؟ فاسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتفكرين في القرآن، المتدبرين عظمة الله تعالى، العاملين بطاعته طوعا، السائرين على دربه، على درب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى يهدي الله تعالى البشرية بنا بقرآنه الذي نحمله إلى العالم. واسأله أن يجعلكم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقوموا بحق الله علينا وعليكم. فإن الأمة منتدبة لأن ترث هذا الدين وتحمله إلى العالم. اسألوه تعالى أن يجعلنا رحماء كالرسول الرحمة الذي بعث رحمة للعالمين، وأن نكون حلماء كحلمه صلى الله عليه وسلم، حتى نصبر على السفهاء وحتى نصبر على الأعداء حتى نلقى الله تعالى وهو عنا وعنكم راض إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 16 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى رحمته صلى الله عليه وسلم باليتيم، فقد قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. والنبي عليه الصلاة والسلام شاءت حكمته تعالى أن يكون يتيما تطيبا لقلوب اليتامى من بعده، فسيد الخلق وحبيب الحق كان يتيما، وكان عليه الصلاة والسلام يحسن إلى اليتامى ويبرهم ويوصي بكفالتهم والإحسان إليهم، ويبين الفضائل المترتبة على ذلك. فقد روى البخاري وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. أي منصر، يعني لا، موضوع ثاني هذا. أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا: خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. يعني إذا الله عز وجل أكرم إنسان، أكرمه بيتيم ورعاه، رعاية هذا اليتيم كافية لدخول الجنة. أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بأصبعي السبابة والوسطى وفرج بينهما. ذكر فضل امرأة مات زوجها فحبست نفسها على تربية أولادها. يعني أحيانا يتوفى الزوج بحادث أو بمرض غير متوقع، أو في سن مبكرة جدا. يعني بيموت الزوج ب 36 وعنده زوجة ب 22 في ريعان شبابها، ترك لها أولادا. طبعا لها أن تتزوج، لكنها إذا تزوجت لعل الأولاد يضيعون يشردون، والزوج الجديد لا يرضاها مع أولادها، تضع أولادها عند أهلها، وقد يكون أهلها متقدمين في السن، فالطفل الصغير مع رجل كبير قد يتفلت من سيطرته. فامرأة شابة في ريعان الشباب حبست نفسها على تربية أولادها، وآثرت هذا العمل الطيب على حظها من الأزواج. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين. ما معنى سفعاء الخدين؟ شراح الحديث قالوا: المرأة التي حبست نفسها عن الزواج يصبح لونها إلى الكمودة والسواد أقرب. المرأة لأنه الله عز وجل يعني خلقها لتكون زوجة، فحينما يبتعد عنها زوجها لعل يعني هذا الحرمان يؤثر في محياها، وهذا واضح. حينما جاءت امرأة إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وقد رأتها السيدة عائشة مهملة لنفسها، هي امرأة سيدنا عثمان بن مضعون، فلما شكت زوجها بأنه صوام قوام النبي استدعاه وقال له يا عثمان أليس لك بي أسوة، فأفهمه أنه في حقوق متعلقة به، فجاءت في اليوم التالي زوجته كما تقول السيدة عائشة، جاءت عطرة نضرة نضرة متألقة. من أين جاءها التألق؟ حينما التفت زوجها إليها قالت ما حالك؟ فقالت امرأة عثمان أصابنا ما أصاب الناس. فالإنسان إن لزوجك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يعني الإسلام متوازن، يمكن أن تصل إلى أعلى مرتبة عند الله وأنت تؤدي الحقوق، أما إذا أكثرت من العبادة وأهملت حقوق العباد فهناك مسؤولية وهناك محاسبة. قال هذه المرأة التي حبست نفسها على أولادها وآثرت هذا العمل الطيب على حظها من الرجال، أصبحت سفعاء الخدين، يعني في كمودة الحرمان، كمودة البعد عن الزوج. قال أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة الوسطى والسبابة. امرأة آمت، أصبحت أيما، يعني ترملت. امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها، يعني ربت أولادها. فالسؤال الآن، هذا الطفل الصغير كم هو غال على الله بحيث أنك إذا رعيته تستحق الجنة؟ لا أرى في الحياة الدنيا عملا أعظم من أن تغرس الإيمان في نفس أولادك، من أن ترعاهم، من أن تدخل على قلبهم السرور، من أن تنشئهم على حب الله وحب رسوله وحب آل بيته وحب كتاب الله عز وجل، من أن تربيهم تربية إسلامية، من أن تعلمهم أحكام الفقه، من أن يكونوا معك دائما. هذا العمل كبير جدا، لذلك أن الإنسان يشقى بشقاء أولاده، شقاء حكمي. مهما بلغت، مهما ارتقيت، مهما حصلت من المال، إلي قريب ترك 100 مليون ليرة سنة 77، قبل أن يموت في أيام قال لامرأته ضيعنا الذهب، يقصد بالذهب أولاده، أهمل أولاده فنشأوا منحرفين، وتبعنا آل العراط، يعني الفحم، تركنا الذهب وتبعنا الفحم. عبر عن خطئه الفاحش أنه أهمل أولاده واهتم بتجميع الأموال، فلما توفي ترك هذا المال بأيد شقية منحرفة شاردة. أيام الإنسان بيكون في بلاد الغرب أو في أمريكا في أعلى درجات النجاح والتفوق، لكن يتخذ قرار في ظاهره صعب، أما في حقيقته هو والله أحكم قرار، يعود إلى بلده حفاظاً على تربية أولاده، حفاظاً على أخلاق أولاده، حفاظاً على دين أولاده، فهذا إنسان عظيم. درسنا اليوم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لليتيم، ولا شيء لا يصدق، كافل اليتيم مع رسول الله في الجنة كهاتين. امرأة مات زوجها وترك لها أولاداً فحبست نفسها على تربيتهم وحرمت نفسها من الأزواج مع رسول الله في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له صلى الله عليه وسلم امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين، يلين قلبك. قد يكون هذا اليتيم مصلحاً اجتماعياً، قد يكون عالماً كبيراً، قد يكون محسناً كبيراً. أنا أعرف رجل والله حينما ألتقي به ملء سمعي وبصري، توفي أخوه وترك له أولاداً ذكوراً وإناساً، ربى أولاد أخيه تربية لا تقل درجة واحدة عن تربية أولاده. اختار لبنات أخيه أزواجا طيبين، وأقام لبنات أخيه احتفالات في عقود قرانهن كاحتفالات بناته تماما على حسابه. في أسر، وأنا أكبر هذه الأسر، إذا مات الأخ بقية الإخوة كالآباء تماما لأولاد أخيهم. فرعاية الأطفال من أعظم الأعمال، تربية الأولاد من أعظم الأعمال. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة. امرأة آمت من زوجها أصبحت أيما، أرملة يعني موضوع اليتيم ما له أب، فكل مؤمن أب له. وإذا كان اليتيم شعر أن الكل يعطفون عليه ويكرمونه، أحب أهل والده وأحب أصدقاء والده. لذلك المجتمع المسلم مترابط، متعاون، متكاتف. ألم يخطر في بالك هذا السؤال؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم. لماذا اختار الله سبحانه وتعالى كصفة قبيحة أشد القبح في الذي يكذب بالدين أنه يدع اليتيم؟ أعجبني هذا التفسير، قال اليتيم ينبغي أن يكرم، فإذا لم تكرمه فقد وقعت في خطأ كبير، فكيف لو دفعته بصدره؟ يعني الخطأ الكبير في عدم تكريمه، فكيف لو دفعته بصدره وأهنته وقسوت عليه؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. لي صديق يقول لي له قريبة توفيت، إن أنا لا أذكر هذا كحجة لكن للاستئناس، قال لي رأيتها في المنام بحالة صعبة جدا، مغموسة في ألسنة لهب، يقسم بالله العظيم أنه رآها بمعدل يعني بالسنة مرة أو مرتين لثماني سنوات وهي بهذه الحالة. قال لي بعد ثماني سنوات رأيتها بحالة طيبة، ففرحت لها ويعني أشعرتها أنني مسرور جدا بهذه الحالة. قلت لها ماذا أصابك وكيف حالك؟ قالت يا فلان الحليبات. هو يعرف قصتها في الدنيا، كان لها أولاد ولها أولاد أيتام، فكانت تسقي أولادها حليبا كامل الدسم وتسقي الأولاد الأيتام كأس حليب نصفه ماء ونصفه حليب. ثماني سنوات وهي تعذب في القبر. ليس هذا الكلام حجة كمنهج، بس يستأنس به هذا الكلام. عندك يتيم تسقي حليب مغشوش وابنك حليب كامل الدسم، شغلة كبيرة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين، أي الذي يسعى فيما ينفع الأرملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال وأحسبه قال وكالقائم لا يفتر في صلاته، كأنه يصلي صلاة دائمة، وكالصائم لا يفطر. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، وإذا رأيتم حديثا شريفا رواه الشيخان فالحديث من أصح الأحاديث على الإطلاق. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر، رواه الشيخان وابن ماجه. وله رواية يرويها ابن ماجه الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. أما رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان، فكان صلى الله عليه وسلم يوصي بالرحمة بالحيوان، وينهى صاحبه أن يجيعه أو أن يدئبه أو أن يتعبه بإدامة الحمل عليه أو إثقاله. روى أبو داود وابن خزيمة في صحيحه عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه. لي قريب كان فيما مضى عنده فرس، كان يرعاها رعاية تامة، يقدم لها الطعام المنقى من الحصى، وكان إذا أراد أن ينيمها أنامها على فراش من الزبل طبعا تستريح به. مرة كانت ابنته على ظهرها وكانت على الشارع العام، فحينما جاءت الحافلة الكهربائية فزعت، وبالتعبير الفروسي جفلت، وهي تدرك أن على ظهرها ابنتا صاحبها، فحنت ظهرها إلى الأرض ودفعت بالطفلة إلى الأرض سليمة وعدت لا تلوي على شيء. الحيوان يعرف الذي يحبه والذي يعتني به والذي يطعمه، فلذلك من صفات المؤمن الرحمة بالحيوان. روى أبو داود وابن خزيمة في صحيحه عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، أي ضمر من شدة الجوع، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في هذه البهائم، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. العناية بالحيوان جزء من دين المسلم. والآن ما بقى في حيوانات، يعني بيوتنا كان كلها سابقا فيها هرار، فيها الآن ما في شيء هذا، لكن لو أنه إنسان رأى حيوان في بستان عليه أن يعتني به. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فدخل حائطا أي بستانا لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن الجمل وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اللهم صل عليه، فمسح ذفراه تطيبا له موضع الأذنين من مؤخر الرأس، فسكن الجمل، فقال عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا الجمل؟ يعني لمن هذا الجمل؟ فجاءه فتى من الأنصار، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. فكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن إجاعة الحيوان وإتعابه، إما بكثرة العمل عليه أو بتحميله فوق طاقته. يعني بعض من يعملون مع الدواب يأتون بمخرز أحيانا، يسيئون إلى هذه الدابة إساءة بالغة، لكن رب كبير. مثل هؤلاء الأشخاص يحاسبون عند الله أشد الحساب. ومنطلق المؤمن أن هذه المخلوقات الله سبحانه وتعالى ربها، وهو حسيبها، وهو يقتص ممن يؤذيها. لذلك هذه البغي التي سقت الكلب وهي تعلم أن ليس له صاحب يشكره، وليس حولها أحد ترائي له، فيبدو أنها سقت هذا الكلب مخلصة في يعني إروائه من العطش، فغفر الله لها. وامرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يعني يقاس على ذلك واحد نملة يدعسها، طول بالك. قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، في حكم شرعي. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل، يعني جالسين على دواب يتحدثون، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من راكبها عند الله. واحد راكب دابة، رب هذه الدابة المركوبة هي عند الله خير من راكبها، إن الله عز وجل قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا الراكب غافل والمركوب ذاكر، المركوب أصبح خيرا من الراكب. فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. إن الله يوصيكم بهذه البهائم العجم مرتين أو ثلاثا، فإذا سرتم عليها فأنزلوها منازلها. الأيام ببيعوا سمك طازج، يعني يصطاد من البحر أو من الحوض لتوه، والقائمون على بيع السمك جهلة، فالسمك يضطرب يفتح بطنه وتنزع أحشاؤه. هذا السمك لا يجوز أن يفتح بطنه وهو حي، فإذا وجبت جنوبها تعذب، لأنه سمكة لا تزال تشعر وتتألم، فوق أنك اصطدتها وأخرجتها من الماء وتتلوى من قلة الأكسجين، تفتح بطنها وتنزع أحشاءها، كائن في روح. فالإنسان ما له حق، يعني إذا اشترى سمك من الماء، مو اشتراه وهو في الماء، اشتراه من الماء، أن يسمح لهذا الذي يعمل في بيع السمك أن ينظف أحشاءه قبل أن تجب جنوبها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، والحديث الذي ورد في ترغيب المنذري والمعروف: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، رواه البخاري وغيره. امرأة استوجبت دخول النار لأنها ربطت هرة، يعني إذا كان رئيس مخفر أودع شخص بالنظارة شي جمعة بدون تحقيق من دون اهتمام، إذا كان هرة وجبت له النار، فما قولكم بما فوق الهرة؟ شغلة كبيرة كثير، معناتها الهرة توجب لمن يحبسها من دون سبب وهي بريئة النار. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسليط الحيوانات بعضها على بعض بالأذى وتهييجها بالإفساد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ابن عباس عن التحريش بين البهائم. أيام بين الديكة صراع السيران مثلا، لعبة كلها حرام أساسا، إلا أن يكون سيران تصارع سيران موضوع ثاني صار، أما لعب رياضة هوايات مبنية على تعذيب الحيوان أو على قتله. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالطيور، كان عليه الصلاة والسلام يحذر من أن يفجع الإنسان الطيور بأولادها، وذلك من باب الرحمة. ورأى بعضهم حرق مجتمع نحل، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. أيام بحطوا عقرب ضمن فحم بشعلوا الفحم، التعذيب بالنار محرم أشد التحريم. لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، يعني أنت مسافر وأصابك جوع شديد وليس هناك طعام تأكله، لك أن تصطاد طيرا وتأكله، أما أن تجعل الصيد هواية تقتل الطير من دون أن تأكلها بس تحقيقا لهواية الصيد فهذا بإجماع الفقهاء حرام إذا أكل بحث ثاني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حطها إلا يسأله الله عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي بها. الآن إذا أردت أن تذبح عصفورا أو دابة أو خروفا أو شاة، روى الطبراني وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتتين؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجع؟ والذي ذبح شاة أمام أختها أيضا عنفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تريد أن تميتها مرتين؟ هلا حجبتها عن أختها؟ وبعد ما صار في مسالخ قطاع خاص، استشارني أخ من أخواننا الكرام، هو يشتري غنم ويذبحه ويبيعه. قلت له: اجعل غرفة للذبح خاصة في منأى عن بقية الغنم، لأنك إذا ذبحت الغنمة أو الشاة أمام أختها فقد وقعت في معصية. فغرفة ولو من قماش اذبح في هذه الغرفة، أما أن تذبح الشاة أمام أختها فكأنما ذبحتها مرتين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ الحيوان وكل ذي روح غرضا أي هدفا للرمي. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. سمعت عن أكلة بيأكلوها في جنوب شرق آسيا، يأتون بقرد يضعونه تحت كرسي خشب مفتوح فتحة دائرية بحيث يظهر رأسه، يسلخ جلد رأسه، تقطع جمجمته ويؤكل من دماغه وهو حي، وهو حي. هذه أكلة رآها بعض الأصدقاء في جنوب شرق آسيا، ورآها صديق لي بأم عينه في أمريكا يأكلها أناس هكذا. قرد مقيد، مقيد تقييد شديد، فتحت جمجمته ويؤكل من دماغه وهو حي. في جهل كبير جدا. الإنسان حينما يقسو قلبه لهذه الدرجة، حتى لو قتلت عقربا، لو قتلت أفعى، يجب ألا تعذبها. إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى لو قتلت حيوانا سمح الله لك أن تقتله، لا يجوز لك أن تعذبه. أما إذا عذبته فالله سبحانه وتعالى شديد الانتقام. لذلك اللهم صل عليه، كما ذكر الله عز وجل قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكل الأعمال الطيبة التي تفعلها أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي بتوجيهات النبي. فالمؤمن ماشي على منهج، في عنده قيم، عنده مبادئ، عنده أوامر ونواهي، وقضية ليست عشوائية. أما الإنسان الكافر الجاهل دابة فلتانة، دابة فلتانة. أما المؤمن مخلوق مكرم عند الله ومنضبط، فكل شيء يفعله وفق ما يأمر الشرع. يعني بيذبحوا أحيانا بسوق الدجاج الدجاجة ولا تزال حية تضطرب، توضع في ماء يغلي، من أجل نتف ريشها بسرعة، ما في رحمة إطلاقا. يعني الإنسان بده يعرف شو عم يأكل، فاذبح لي هالجاجة، بيذبحها لتوها، يضعها في ماء يغلي حتى يسهل عليه نتف ريشها، ولا تزال حية تضطرب. لذلك المؤمن المستقيم الله عز وجل يحفظه ويحفظ أولاده. يعني واحد عطى ابنه عصفور، ربطه بخيط، كل ما طار يشده حتى خلع له رجله. دقق قبل أن تسمح لأولادك أن يلعبوا بعصفور، مخلوقة دي. كل قضية انتبه لها. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ورد في السنة المطهرة في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم ملكان، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته. فقال الملك: إن مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم سفر، يعني مسافرون، كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة، يعني صحراء، فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون، فبينهم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة، يعني حلة حريرية فخمة، فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أتتبعوني؟ قالوا: نعم. فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء، ماء غزير وعشب جيد، فأكلوا وشربوا وسمنوا. فقال لهم: ألم ألفكم، يعني ألم أجدكم على تلك الحال فجعلتم لي أن أريدكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ قالوا: بلى. قال: فإن بين أيديكم رياضا هي أعشب من هذه فاتبعوني. قال: فقامت طائفة وقالت: صدق والله لنتبعنه. وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه. القصة رمزية ذات دلالة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بهذا الدين القويم، وجاءنا بهذا المنهج المستقيم، وجاءنا بهذه السنة المطهرة. هذه السنة تحقق مصالح الدنيا والآخرة. فلو أن الإنسان طبق هذه السنة فصلح الدنيا ورفع ذكره ويسرت أموره وسعد قلبه واكتفى بالدنيا، ضيع عليه الآخرة. فالنبي الكريم يقول: هناك مكان أعشب من هذا وأكثر ماء، وهو الآخرة. فإذا الإنسان طبق منهج الله في الدنيا فقطف الثمار يانعة، عليه أن يسعى للآخرة كي تتصل نعم الدنيا بنعم الآخرة. لأنه أحيانا الإنسان يكون في الدنيا في أحسن حال، بس في أمامه مطب كبير وهو الموت، فبعد الموت يفقد كل شيء. لكن السعداء في الدنيا هم الذين تتصل نعم الآخرة عندهم بنعم الدنيا. في الدنيا من أسعد الناس، وإذا جاء الموت من أسعد الناس. فمن أجل أن تتصل نعم الدنيا بنعم الآخرة ينبغي أن تطبق منهج رسول الله في الدنيا، وأن تطلب الآخرة من أجل أن تكون في الدارين من السعداء. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى عظيم حيائه صلى الله عليه وسلم. تحدثنا اليوم عن رحمته باليتيم، ورحمته بالحيوان، ورحمته بالطيور، وعن رحمته العامة، وفي درس قادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى حيائه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية اجتمعت الأمة وتوحدت كلمتها. نعم اجتمعوا على معاوية، وإن كان الحسن أرفع قدرا وأعظم شأنا، لكنه قدر الله أن تجتمع هذه الأمة بعد تفرقها. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فلما اجتمعت كلمة الأمة على رجل واحد انطلقت الفتوحات في مشارق الأرض ومغاربها. فها هي فتوحات بلاد الروم تنطلق، وها هي جيوش الإسلام والمسلمين تتحد رايتها وتنطلق في بلاد المغرب، وها هي في سجستان وخراسان تنطلق رايات التوحيد وتكبير جيش المسلمين، لأن الأمة استقرت وتوحدت كلمتها. فانطلقت الفتوحات في مشارق الأرض ومغاربها، ثم توحدت كلمة الأمة على العدو الداخلي وهم الخوارج، فتمزق جمعهم وشتت شملهم وكسرت رايتهم وعلت الأمة واستقرت. كل هذا بفضل الله، ثم بفضل تنازل الحسن ابن علي سيد من سادات هذه الأمة، فرضي الله عنه وأرضاه.

إن العلاقة التي قامت بين الحسن والحسين وبين معاوية رضي الله تعالى عن الجميع قامت على المودة والرحمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكان الحسن والحسين يفدان على معاوية رضي الله عنه في الشام فيكرمهما، بل أحيانا أجاز الحسن والحسين 100,000 درهم وأحيانا أكثر من ذلك، وجعل له راتبا سنويا. وحتى بعد وفاة الإمام الحسن رضي الله عنه لم تنقطع العلاقة بين الحسين بن علي وبين معاوية رضي الله عنهما، فكان يفد عليه الحسين رضي الله عنه، فيقوم إليه معاوية رضي الله عنه ويقول: أهلا ومرحبا بابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد استغل بعض أهل الكوفة وفاة الإمام الحسن رضي الله عنه، فبدأوا يرسلون الكتب والرسائل إلى الإمام الحسين رضي الله عنه، يحرضونه على الخروج على معاوية رضي الله عنه، فأبى الحسين عليه السلام أن ينزع يدا من طاعة، واشتغل بتدريس العلم الشرعي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل شارك الحسين رضي الله عنه مشاركة سياسية عند خلافة معاوية رضي الله عنه، فنراه يشارك في أول جيش يتحرك لغزو مدينة القسطنطينية، فما قصة ذلك الجيش؟

معاوية رضي الله عنه أراد فتح القسطنطينية بلاد الروم، فأرسل جيشا بقيادة بسر ابن أرطاح إلى القسطنطينية، لكنه لم يستطع فتحها وذلك لشدة أسوارها. أرسل بسر بن أرطاح إلى معاوية أن يمده بمدد لفتح القسطنطينية، فأسوارها عتيدة. فنادى معاوية في الناس: من أراد القتال والجهاد في سبيل الله فليخرج. فخرج الناس جماعات وأفرادا، كلهم يريد القتال في سبيل الله. فأمر معاوية على الجيش ابنه يزيد، وكان في الجيش جمع غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم يريد الشهادة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. منهم أبو أيوب الأنصاري وكان رجلا كبيرا، منهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وغيرهم من أجلاء الصحابة، وفيهم قمر يتلألأ: إنه من؟ إنه ابن النبي وريحانته، إنه الحسين رضي الله عنه أرضاه. قام يستعد للقتال في صفوف الصحابة والجهاد في سبيل الله. نعم، لم يكن للحسين أن يتخلف عن موقعة فيها ترفع راية الإسلام وتجتمع كلمته على أعداء الله، وتوجه الجيش بقيادة يزيد لفتح القسطنطينية.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.